0: حركان وغيرها من الأكاذيب. بدأوا كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف وبدأوا بمحاولة جديدة، لعل وعسى أن يجعلوا رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله يتراجع. فكان من الأفعال الذي فعلوها فاوضوا رسول الله وساوموه على الدعوة. وهذا المفاوضات مرت بثلاث جولات، يعني مرت بثلاث جولات انتهت كلها بالفشل. طبعا في الجولة الأولى قريش حاولت استعطاف عم النبي أبو طالب من أجل أنه يضغط على ابن أخوه النبي، يضغط على ابن أخيه اللي هو يضغط على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. قالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أبو طالب بحسب تعبير التاريخ الطبري قال ردهم رد رفيق، انصرفوا عنه وواصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله دعوته. طبعا كان أبو طالب نعم الحامي لرسول الله، كان بكل الوسائل يحاول كيف يحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. في الجولة الثانية تواصلت قريش بالشدة وعدم المهادنة في الموقف، جولة عند أبو طالب وقالوا له إنا كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهوا عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه، يبلغ النبي موقفهم. فكان رد النبي صلوات الله عليه وعلى آله ذاك الجواب، الرد الذي خلد في التاريخ، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. في الجولة الثالثة عرضوا على أبو طالب، عرضوا عليه يديهم النبي محمد يقتلوه، وهم يدعوا له في مقابلة عمارة بن الوليد أجمل فتاة في قريش ليكون في رعايته وكفالته بدل محمد. شوفوا على يعني أسلوب سخيف وغبي وإجرامي، ها دي لنا محمد بن أخوك نقتله وعن دي لك بدله واحد يا أخي ربي واهتم به. ها شوفوا على أبو طالب، استفزه الموقف ورفض موبخ لهم، قال له بئس ما تسومونني عليه أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه، هذا والله ما لا يكون أبدا. فاوضوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وساوموه عن طريق إغراءه بالمال والجاه، والنبي صلوات الله عليه وعلى آله رفض عرضهم ورأوا فيه يعني رجل من نوع آخر معي لا ينفع فيه لا طمع لا في مال ولا سلطان. رجع عملوا على طول أنهم ينهوا الناس عن الالتقاء بالنبي، يعني عملوا عملية مقاطعة لا حد يلتقي به ولا حد يسمع القرآن الذي بيتلوه. قال الله في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مقاطعة. والله بين أتعجب كيف أنه حتى كفار قريش وعدهم بدو عارفين قيمة المقاطعة، يعني مقاطعة للطرف الآخر إعلاميا وثقافيا. وبعض أصحابنا ما قد عرفوش كم السيد بيقول نقاطع قنوات الأعداء، نقاطع القنوات المنصات التابعة للعدو العدائية اللي بتواجهنا بعدائية، ما قد اقتنعوش. يعني يقول لك بعضهم يا أخي احنا ما نتأثرش احنا، وهذا كفار قريش فاهمين أثر المقاطعة رغم أن قلب يعني بيقاطعوا الحق. طيب تعرضوا أيضا لشخص النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالإيذاء المباشر من سفهاء قريش وعبيدهم وأحيانا من زعمائهم وجاههم كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وزوجته، حتى قال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال لها النبي ما يبكيك يا بنية؟ قالت يا أبتي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتعاهدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال يا بني أتيني بوضوء فتوضأ، ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم. وفي رواية أخرى ضرب الله بأذقانهم على صدورهم، فتناول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضة من التراب وهو في الحجر فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاتي إلا قتل يوم بدر كافرا. لا إله إلا الله، هذول الذي وصلتهم الحصاة كلهم قتلوا في بدر. أيضا من أساليب مواجهتهم لرسول الله وردود فعلهم، اتبعوا سياسة القمع والتعذيب والتنكيل بالصفوة المؤمنة، وخاصة الفقراء والضعفاء اللي ما معهم عشيرة تحميهم، كآل ياسر، عمار بن ياسر وأبوهما. يعني هم كانوا جاءوا من اليمن وكانوا أسرة هناك لحالهم، ما معهم يعني قبيلة، ما أقول نقيلة لكن ما قدموا حتى نقيلة واسعة، يعني ما قدهم إلا بشكل أسرة، يعني شكل أسرة محدودة يعني. وبلال الحبشي وعامر بن فهيرة ومصعب بن عمير، وهؤلاء ضربوا المثل الأعلى في الصمود والصبر والثبات والجهاد والتضحية. يعني كيف الإسلام بيصنع النفوس ويقويها؟ هذا بيجرنا يعني دائما لما اتذكر تلك المواقف اتذكر مواقف الأتباع المسيرة القرآنية في بدايتها، مراحل المكبرين، مراحل الحروب الأولى، والصبر والثبات على التعذيب، والصبر على يعني الحق هو واحد في الأخير، هو الحق واحد، كل قبيلة وثبت على من فيهم من المسلمين، يعذبوهم، يفتنوهم عن دينهم. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما كانوا يستطيعوا يتعرضوا له مباشرة بالتعذيب ولا بالسجن ولا لأنه كفاه الله شرهم بعمه أبو طالب، يعني وقبيلة بني هاشم، يعني كان الجانب القبلي والأعراف القبلية لها تأثيرها في المجتمع القرشي، وكانت الحماية القبلية مهمة يعني لها دور يعني في أن تحمي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، أسرة عمار بن ياسر تعرضت لأشد العذاب، كان أبوه وأمه وأخوه يعني معلقين منكوسين، يعني يعلقون منكوسين. مر عدو الله أبو جهل، طعن أم ياسر سلام الله عليها، استشهدت، وكانت رحمة الله عليها من أوائل المستشهدين في الإسلام، إن لم تكن أول من استشهد في الإسلام. وهذا شيء عجيب يعني أن تكون أول شهيد في الإسلام امرأة يمنية، امرأة يمنية يعني يقال بأن اسمها سمية بنت الخياط، وشرف كبير لليمنيين، شرف كبير لليمنيين أنه يكون هذا، تكون أول شهيد في الإسلام. عمار بن ياسر كان حليف لبني مخزوم، أسلم هو أبوه أمه، وكانوا المشركين على رسم أبو جهل يخرجوهم إلى الأبطح، يعني إذا حميت الرمضاء، مكان رمال يعني رمال حرارة الشمس، شوفوا كيف لما يجي حرارة الشمس عندنا في صنعاء، وصنعاء جوها لطيف يعني، لكن في وقت كما الشمس حامي زيادة ما يقدر واحد يمشي في سوح المسجد إلا صعوبة، بالذات إذا سوح المسجد حجار سوداء. هذا تخيل يعني في رمضاء الصحراء، فكان يعذبهم بحرها. مر بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بيعذبهم، وقال صبر آل ياسر فإن موعدكم الجنة. مات ياسر من التعذيب أبو عمار، وشددوا العذاب على عمار سلام الله عليه، تار بالحر، تار بالتغريق، وقالوا ما نتركك إلا تسب محمد وتقول في اللات والعزى خير، وهكذا يعني لاحظوا كيف الإجراءات ضروري الإله حقهم. المكبرين والمساجين الذي سجنوا في الحروب الأولى كانوا يقولون لا ضروري تعهدوا ما عاد تقولش الموت لمثل مثل إسرائيل، الإله الجديد يعني ما عبيش اللات والعزى، الإله الجديد أمريكا وإسرائيل، يلا تعهدوا احنا نخرجكم، ولا يجي تعذيب وسجون، كم عذبوا وكم سجنوا وكم قتلوا. شوفوا كيف مسيرة الحق واحدة، يعني ما بالله اختلف المكان والزمان، اختلف المكان والزمان. الموضوع ما زال طويل، إن شاء الله احنا نستكمله في حلقة قادمة، وما زال حول موضوع ردود فعل قريش تجاه دعوة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: انا عبدك، عبدك، لا حول لي قوة الا بك، لا ادفع عن نفسي من الشر الا ما دفعت انت عني، ولا املك ولا اكسب لنفسي من الخير الا ما اعطيتني، وما توفيقي الا بك في كل شان امري وحياتي، ووجودي بيدك كل شيء، انت الذي مصيري اليك وحسابي اليك وجزائي اليك. انا عبدك، أنا الذي ارجوك، الذي افتقر اليك في كل شيء. انا عبدك الذي ارجوك، الذي افتقر اليك.
0: أمن

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة.
2: اللهم إني أعوذ بك من مخالفة الهدى وسنة الغفلة.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

سيد الخير على شكرك ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا وأمرتني بالشكر حقا وعدلا ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضاعفت لي أشرف الفضل مع ما عبدتني به من المحجة الشريفة، وبشرتني به من الدرجة العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفر

بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

لك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة وإهانة وذلة وغلبة وقلة وجوع وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

0: ذنبك واستغفر إنه كان توابا.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

فقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية،

وأعزلنا عن عداد أوليائه، لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا، نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك أوردته علي

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت سل نروش سل سلطة الخطوة على الخطوة شمال حول بس يا ليش مالميت

0: صوت الرجل. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل
1: الأمريكية.
2: أحسن
1: هوش.

بس واحد افضل واحد واحد حزه حزه حزه تنظيم احسن مال مال

0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول ضد كويس الحزه صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: ضد الشيا السعودية
1: ضد الشيا السعودية
0: ضد الشيا

0: بنيه.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تزرع الامام. احسن شد شد قول قول قول قول مي. نار نار نار بطل امريكان اعظم هيك معنويات.
0: نار نار نار بطل امريكان
1: معنويات.
0: نار نار نار تشعل الميدان.

0: شد
1: بعد يموت
0: أحسن
1: بعد يموت
2: الله أكبر
1: الموت أمريكا الموت إسرائيل الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محاول

0: مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش مش يا دليل قصر احسن برية
1: برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بحرية
1: بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا
0: الفتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية فتش يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح أحسن ريح ساعد
1: كاريبور
0: اسمه دل ريح
1: كاريبور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3 سنوات ونصف على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كما سأد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت
1: ركبون.
0: أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إسراف رجال الله،
3: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال، حي على خير

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الأطهار وعلى كل أحباب نبينا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى أولى حلقات سنوية المولد النبوي الشريف. موضوعها الأنصار في ربيعهم المحمدي.

المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الربيع المحمدي نبدأ حلقات سن قشر المكرسة لسنوية المولد النبوي الشريف. وفي غمرة الاحتفاء ومظاهر الفرحة والابتهاج التي تعم كل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، حيث الاحتفالات والمهرجانات الدينية بمختلف الألسن واللغات واللهجات وعند كل الطوائف والجاليات الإسلامية التي لا تخلو منها أي بلد في العالم. نتكلم اليوم يا إخوة الإيمان أحبة الرسول الأعظم والنبي الخاتم عما يخص بلادنا، موطن الإيمان والحكمة والجهاد، الذي يتفرد ويتميز عن كل المجتمعات الإسلامية في حجم وطبيعة وإحياء. الربيع المحمدي وبصور عظيمة ولافتة لكل أنظار العالم من حولنا، كونه يعتبر عيد الأعياد وأهم مناسبة إيمانية عند شعب الأنصار وأحفاد المهاجرين والأنصار. وتستمر هذه الاحتفالات حتى تبلغ ذروتها وذروة الفعاليات والأنشطة والبرامج الروحانية في يوم 12 من ربيع الأول كل عام، حيث يقام ذلكم المهرجان المليوني الكبير في قلب عاصمة العواصم صنعاء التي يتوجها السيد القائد العلم الرباني المجاهد يحفظه الله بخطاب تاريخي موجه لكل المؤمنين والمسلمين في أرض الله. وهنا يا رفاق السلامة أسئلة بتفرض نفسها على كل متابع: ما سر هذا الارتباط الأصيل لليمنيين برسول الله وخاتم أنبياء؟ وما هي الاعتبارات التي تميز هذا الشاب العريق عن سواه من أبناء أمة الإسلام وبهذا الإحياء والابتهاج الذي تعجز الألسنة عن وصف عظمته؟ هذا ما نريد شيئا منه بعد الفاصل.

0: إخوة الإيمان وأحفاد الأنصار، لعل من نافلة القول أن حقائق الارتباط العظيم للشعب اليمني بالرسول الكريم صلوات الله عليه وآله ومكانته السامية في القلوب والولدان عند كل يمني، أن من شرح الله عز وجل صدره للإسلام هداه للإيمان برسالة الرسالات السماوية، أن اليمنيين أول من لبى نداء الإسلام وناصره وحمل راية فتوحاته، فهم من أسلموا طواعية على يد نوفد النبي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقدمت صفوفهم قبائل همدان أكبر القبول اليمنية وأسلمت، أو بالأصح لبت الدعوة المحمدية كل القبائل وسائر المكونات القبلية والشعبية، وهو ما أسعد وأفرح سيد الأنام وسجد لله شكرا وشكر الله بعد أن وصله رد الإمام علي بانضواء اليمنيين تحت راية الإسلام والدعوة المحمدية والتلبية الطوعية لأبناء البلدة الطيبة والرب الغفور، إضافة إلى سبب واعتبار مهم لسر عمق روابط أهل الحكمة والإيمان بالرسول الهادي للعالمين، أنه عند الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة شكل الأوس والخزرج من المهاجرين والأنصار الحاضنة الاجتماعية لهذه الرسالة الخالدة والنبي الخاتم، فبهم تأسست دولة الإسلام، وبرجالها الأفذال شقت راية الإسلام طريقها بالفتوحات الإسلامية، فلا تكاد غزوة أو سرية أو جيش إسلامي يخلو من قادة عظام ومقاتلين أشداء، كمالك الأشتر النخعي مثلا وغيره وغيره ممن رسخوا وثبتوا بنيان صرح الإسلام، إضافة للكثير من العلماء الأعلام والفقهاء وأولياء الله الصالحين الزاخرة الكثير من المناطق والبقاع اليمنية بأضرحتهم ومساجدهم وقبابهم ومقر حلقاتهم العلمية التي لا تزال آثارها ماثلة للعين حتى اليوم، وإلا ما شاء الله واعتزاز وافتخار أبناء اليمن بأن الرسول الأعظم ينتمي لموطن الإيمان والحكمة، وهو ما يؤكده قول المروية عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومنحه لأحفاد الأنصار وسام الحكمة والإيمان ووصفه لهم بالأجل قلوبا والأرق أفئدة والمتفقهين في الدين وعلومه. هذا يا أحبة الربيع المحمدي غيظ من فيض عن أسباب واعتبارات ومرجعيات سر الارتباط الوثيق بنبي الرحمة والهداية، ولنستفيد أكثر من كلام السيد القاضي حفظه الله الموضوع، فلنستمع.
1: شعبنا العزيز غير غريب عليه، هذا الارتباط، هذا التفاعل، هذه المحبة، هذا التعلق الحميمي والوجداني والشعوري غير غريب على أحفاد الأنصار. أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. في قادم التاريخ كان الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان ذخرا لنصرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والمؤرخون يذكرون في التاريخ أنه حينما ذهب تبع اليماني ذهب ووصل إلى تلك المنطقة التي وردت آثار في آثار الأنبياء السابقين أنها مهاجر خاتم الأنبياء، أنها مهاجر خاتم الأنبياء ما بين عير وأحد جبلان، تلك البقعة ما بين هذين الجبلين أنها مهاجر خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. تحكي الآثار ويحكي التاريخ أن تبع حينما وصل إلى هذه المنطقة خلف فيها هاتين القبيلتين ليبقيا في ذلك المكان ويسكنان فيه ويسكنا فيه ويستقرا فيه ويرابطا فيه ويبقيا حتى يأتي هذا النبي ويهاجر إلى هذا المهاجر إلى تلك البقعة فيكونان نصرة له، يكونان أنصارا له.
0: أحبة الرسول العظم، إخوة وأخوات، أبناء وبنات هوية الإيمان ونهج القرآن، أما لو تكلمنا عن الاحتفاء الكبير بسنوية الربيع المحمدي في وطن الإيمان والحكمة، فقد جرت العادة منذ بداية كل عام هجري وحلول شهر الصفر بالذات بتشهد كل مناطق وأرجاء الوطن حركة شعبية اجتماعية إيمانية دائبة وبأشكال فرائحية متنوعة يغلب عليها، وعلى كذلك مظاهر الزينة يغلب عليها اللون الأخضر الذي يجعل من اليمن الخضراء خضراء زاهية مدنا وأريافا جبالا وسهولا وأودية ومدرجات كلها تزدان باللافتات والشعارات والأقوال والعبارات التي تمجد هذه المناسبة الغالية، مثل لبيك يا رسول الله، وتتحول كل مرافق الحياة إلى لوحات خضراء بهيجة باهية تسر الناظرين. يرافق ذلك إقامة فعاليات روحانية وأنشطة ثقافية وندوات ولقاءات تحييها الموالد والمدايح وغيرها من الأنشطة والفعاليات التي تدل على أن سنوية المولد النبوي الشريف الربيع المحمدي تتفرد بها اليمن شكلا ومضمون وعظمة وجلالا يليق بروحية سيد الأنام والرسل وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه وعلى آله الأخيار الذي أرسله الله رحمة للعالمين. فبهذه المناشط والفعاليات تترجم وترسخ معاني المحبة والولاء والاقتداء بنبينا العظم وآل بيته الكرام وعلام الهدى، وتبرز عمق روابط أحفاد الأنصار ووفائهم والتأكيد على ثبات السير على نهج القرآن الكريم المنزل عليه. في نهاية تناولتنا لموضوع الأنصار في ربيعهم المحمدي، نستنكر من يتقولون أن الاحتفال بالمولد بدعة من المغالين والتكفيريين والمنحرفين عن تعاليم الله القائل سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونقول ونؤكد أن الاستعداد والتجهيز وإقامة الفعاليات ومظاهرها الفرائحية تتم بمشاركة وبمبادرة طوعية من الناس، وكل بحسب قدرتها المالية، والدولة بتساهم عبر هيئاتها كالأوقاف والزكاة ومؤسسات العمل التنموي والخيري وقطاع التجار ورؤوس الأموال وغيرهم من المكونات الاجتماعية. وهذا خير رد وتوضيح للذين في قلوبهم مرض أنه كيف توفق كالف وأموال الربيع المحمدي في ظروف يعاني منها الوطن من عدوان وحصار وأزمة اقتصادية وشغف معيشي، وأنها لماذا لا تصرف على الفقراء والمساكين. فهو يا أحبة الربيع المحمدي هو الوجه المشرق لأوجه الجهاد في سبيل الله والإنفاق في مرضاته، وهو سبحانه وتعالى خير معوض ورازق ومعين. يجدد لقاءنا مع حلقة صين الكشر الخاصة بسنوية المولد النبوي الشريف وربيعنا المحمدي. ندعو الله بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى وعون وتمكين ونصرة للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصالحين المجاهدين الأبرار. في رحاب الربيع المحمدي يتجدد اللقاء. خاطركم مع الله.
2: صيني قشر. بنكهة. سام افتر.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات وكل المتابعين والمستمعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: صباح جميل ورائع وصافي. قال سيدي حسين سلام الله عليه، قال ان احنا بحاجتنا للغذاء، لانتاج الغذاء اكثر من حاجتنا ايش؟ لانتاج السلاح، وهذا واقعها. وقال ما يمكنش انك عتصر وتقع عصير ومدري كيف وبطنك خاويه وانت ذاهب جوع. صحيح، هذا الكلام العلم، واعتقد ان الكلام العلم ما جاش من فراغ، جاء من هدي الله، من كتاب الله. احنا نشين ننطلق من ذي المنطلق ونتفق عليه ان العباده العمليه والتمسك بهدي الله، تمسك بهدي الله والربط، مثل ما قال احد الاخوه القياديه، قال نشي احنا بحاجه ان احنا نربط مع الله كيبل من الضخمه هذيك الكبار الضوئيه السريعه، يعني اسرع من البرق. والربط هذا ما يتم الا من الارض، بالمحراث، بالبذره، بالشتله، بالاهتمام بالمنتج، بالتسويق الصح، بالتخزين الصح، بصيانة كل ما أنبتتها الأرض وتوظيفها التوظيف السليم. هذا هو الربط السريع مع الله، لأن احنا قد قنبرنا سنين خيرات واحنا بنستغفر ونسبح أستذكر لكم قصة ذكرت دلحين حق الاستغفار والتسبيح والبكاء والطفاء والمدري ايش تمام حق الأخوة السيئين الصيت. هذول الناس كان به قرية أنا أعرفها، أعرفها معرفة قوية وتربطني بأهلها صلة نسب. صرت لا عندهم في الثمانية، منتصف الثمانية، وعد أنا في مقتبل العمر وقوة الزراعة هذا بتجري في دمي، وعد يعني ال- ال- ال- ال- النشاط عاد قائم على قدم وساق في هذا. فخرجت قلت أنصح الرعية هذول أصحابنا وارشدهم وأوعيهم. صرت لا تهي القرية، أوصل لكم بعد الغداء، بين أقول أنهم مخزنين في التيم، أعرف التيم الفلاني حق فلان عند العنب، وفلان عند القات، وفلان عند الخضرة حقه. صرت للتيم ولا لقيت أحد، أين الخبرة؟ لقيت جاهل. أين عمك يا ولدي، أو أين أبوك يا أبي، أو أين كذا؟ قالهم اليوم معاهم محاضرة في الديوان مدري فينه. المهم صرت للديوان ذي وأقول لكم المنظر بسر، أنا أعرف الرعوي الأغبر الأشعث الأغبر الذي كله بركة وخير. أوصل لكم قد انقرض الشيشان البيض ولدها البيض والتقنة الطويلة، أنا قد كنت غبت من بطر الخيرات، وقد يبتلمع قد بيلمعوا هكذا. فبسرت بين أسلم عليهم واليد ما عبش فيها نقع، ما عبش فيها خشونة الرعوية هذه، قلت قد أنا أخشن منهم علي جيت أنصحهم، قد أنا عدنا بين أدرعوا أكثر منهم. فتعجفت بين أقولهم يا خبرها ما عند الله عندهم، والصلبة قالوا الصلبان مالهن، صلبان وضك بين درعواهن وبنفعلهن. قد بين بسرقة درعويتهم عمى وضمر، قدي قولة المثل النساوي قدي تعق القلب السالي. فرجعت بين أسألهم يا خبرها ما عند الله عندكم، ما هو القصة هذا؟ قالوا قصة احنا ذا الحين معانا كلام ومعانا علم وندرس نتعلم ديننا ونتفكه في ديننا ونعمل ديننا ومدري. قلت والله ان قد انتو في قلة الدين، يعني والله اللي قلت لهم هكذا، قلت والله ان قد انتو في قلة الدين. الدين الاصلي في الجربة، الدين الاصلي دك في نفسك، الدين الاصلي انك توفر لك دخل، يوفر لك عزة وكرامة لك وجهالك. ايش من دين هذا؟ وايش من ايش ما خلقت مسلم؟ ما كبرش ابوك في ذنك من هنا وعادك نكعت من بطن امك ولا خالك ولا عمك؟ خلقك الله على الفطر مسلم، بدك تعلمتين تعلمتين وانت في الجربة، تعلمتين جاهل فاجر، جر كتاب الله وطبقه. هذا هو التين، ما هو شتين الاربعين النووي والمجبر حقكم ذي. المهم هذا الفترة كان نجمهم ساطع، اقول لكم اقتربوا فوقين ماره، ما عبش يستمعوني ولا ذي المختص ولا ذي الصديق المزارع صاحبنا، ما عبش ولا حد كان يستمعني. قالوا تدخل قريتنا لا نكسر رجلها. قلت بيض الله وجهكم وانتم الله يعينكم على النظافة اللي انتم فيها، لأن النظافة هذه ما بعدها إلا الفقر والجوع، ولا يبتاعوا ويشتروا فيكم في سوق النخاسة. ما نظفك هكذا ولمعك وخلك تدور البكشة، لأنك كنت بدي درعواك في نفسك، ما حدش قادر يأثر على قرارك ولا يغسل دماغك. لكن دحين قدك ساعة الوعى النظيف المخسور يعبوا في المشتو ويزغفك حيث ما كان يزغفوهم وانتو داري، ويكفي الحليم الناي. يعني ما يقولوا يكفي الحليم الإشارة. وإحنا غير أشرنا لحقب من الزمن كيف استهدفونا في القطاع الزراعي وكيف بعدونا من رعويتنا وكيف حولوا يعني ديننا مثل ما كان يشتوي خلونا نقع مثل اليهود والنصارى رهبنة ولا نقع مثل هذا كان يقنبروا غير في الكنيس ولا في الكنيسة وخلاص ونفلت الرعوية ونفلت الزراعة ونفلت الصناعة ونفلت البناء التنموي الحقيقي للبلاد. ولكن الله سبحانه وتعالى ما رضيش على هذا الأمة بذاك الذل ونصرنا الله على الباطل وظهر الحق. ظهر الحق، احنا الآن في صوت الحق. صوت الحق مع نأكده ونثبت للعالم كله أنه هذا صوت الحق إلا من خلال المعاول، من خلال المفارس، من خلال المجارف، من خلال الثيرة، من خلال الجمال، من خلال الحمير، من خلال الثروة الحيوانية، من خلال الثروة النحلية، من خلال الثروة السمكية، من خلال الثروة المعدنية، من خلال استثمار كل ما خلق لنا الله وأتاح لنا في أرضنا هذه نستثمرها الاستثمار الصحيح ونتقرب إلى الله به. ما هو شيء بالجلسة والنظافة حق الأخوان. إحنا الشعث الغبر الذي دعا لنا رسول الله ونتوكل عليه ونتمسك به. وقد علم الهدى قال لنا أن إحنا نحتاج الزراعة أكثر من بحاجتنا للسلاح، ولو أن السلاح أساسي لكن ما عنس نتحمل السلاح ولا إحنا شافعي ولا ما لا ذهب جوع والله يلا يشلني ركبي أو ممكن ما عاد يشلني، لكن ذا أنا شابع بعده فوقهم. سعدت جدا يا أصدقائي المزارعين بتي المجبر يقول عليهم المجبر خرجنا شوية قرب، بس عندما ذكرت أنه كيف نربط مع الله سبحانه وتعالى ربط وثيق وحمد وشكر عملي ونتمسك بهدي الله وبكلام وتوجيهات أعلام الهدى ونعكسها عمليا ونلتزم بما أمرنا الله به وهو أعمار الأرض، وأعمار الأرض ما يتم إلا من فلاح به. إذن نصلي ونسلم على محمد وآله، صلوا على النبي وآله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. موافق صح؟ إذن كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ده يا زامل يا عبد القادر بيغسل قلبي، يحرم الله انك بيغسل قلبي. انا استمتع بك قوي لانه بيدعيكم يا اهل اليمن وبيذكركم بتاريخكم. هيا يا مصلين على النبي وآله، اليوم 16 ايش ذو الخراف، 16 ذو الخراف يوافقها كام في الاشهر الروميه او السريانيه؟ اليوم 16 ايش اما الشهر الميلادي فاليوم 29 اغسطس، يعني كحش الشهر باقي في يومين وجزء. اما منزلة الشمس يا مصلين على النبي وآله، اليوم 7 الزبرة، 7 كم الزبرة، هذا منزلة الشمس. يوافقها كم في الطالع فجرا، وهذا للمستغفرين من حين الله وهم كل اليمنيين واليمنيات والمزارعين على رأسهم. اليوم 7 الجبهة، 7 ايش الجبهة. يوافقها كم في المعلم الزراعي، المعلم الزراعي وهو الروابع الثانية، اليوم 3 الروابع الثانية. اما صور النجوم حق المنازل فاحنا بنقول احنا في ما ايش في الشولة، والشولة باتجاه الجنوب، قلنا عبارة عن كوكبا متقاربان بينهما شبر، هذا بتقدير القاضي العنسي، واعتقد انه ما يخبش تقديره، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب من منزلة القلب. انتوا عاد بسلوهن هذولا بعد صلاة العشاء اذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على امل ان القاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، الى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر،
2: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
0: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 100. أمننا في تواصلنا.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير، والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 16 من ربيع الأول 1448، الموافق 29 من أغسطس 2026، عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: في ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه، الحكومة

يجدد العهد بالسير على خطى الشهداء القادة. الفرح أنا لمن يراهن على إخضاع اليمنيين أن يعيد حساباته. قصف مدفعي سعودي يستهدف قرى آل ثابت في صعدة. مشاركة نسائية واسعة حولت الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف إلى مساحة للتربية وتعزيز الهوية الإيمانية. قوات سعودية تقتحم حي الصحيل بسيئون وتختطف قياديا في الانتقالي. تدمير الطرق والجسور سلوك إجرامي أظهر الوجه القبيح للعدو السعودي. فورين بوليسي أمن السعودية يتطلب معالجة حرب اليمن. إيران تدين الإرهاب الاقتصادي الأمريكي غاليباف بشأن صادرات النفط، إما الجميع أو لا أحد. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت، قصف مدفعي سعودي إجرامي يستهدف قرى آل ثابت الحدودية في صعدة. زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في خليج عدن. بصمات العدوان السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم في 29 من أغسطس. في ذكرى استشهاد الرهوي ورفاقه، حكومة التغيير والبناء تجدد العهد بالسير على خطى الشهداء القادة. أكاديمي جزائري للمسيرة، الحشود اليمنية في المولد النبوي نموذج واع لمشروع حضري يستمد قوته من القرآن والنهج المحمدي. الأم المؤمنة أم عمار من الحضور الواسع بالكلية الحربية، رسالة صمود وولاء للرسول الأعظم. الاحتلال الصهيوني يواصل جرائمه في غزة ويصعد القصف على مناطق متفرقة. أيضا على المسيرة نت، الاحتلال الصهيوني يقصف محيط بيت جن ويواصل توغلاته في جنوب سوريا. استشهاد 5 فلسطينيين وجرح آخرين في سلسلة جرائم ارتكبها العدو الصهيوني بقطاع غزة. حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان تسجل ارتفاعا جديدا في ظل استمرار الخروقات والانتهاكات. حماس تطالب المجتمع الدولي والأمة العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لوقف الإجرام الصهيوني المتواصل. الشيخ نعيم قاسم يدعو إلى وحدة إسلامية على نهج الرسول الأعظم في مواجهة الطغاة والمستكبرين. أيضا على المسيرة نت، لافروف: العالم متعدد الأقطاب يترسخ وقوى صاعدة تعيد رسم الاقتصاد العالمي. رضائي: هرمز لن يفتح قبل وقف حروب غزة ولبنان وبيروت والضاحية خط أحمر. مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران يدعو لتوحيد الصف ومواجهة التحديات المشتركة. طهران: العقوبات الأمريكية إرهاب دولة وانتهاك لسيادة الدول. السيد مجتبى الخامنئي: الحكومة والرئيس قاما بإنجازات رغم الحصار، وأي شيء يضر بوحدة إيران أمر ممنوع. الرئيس الإيراني: فتح مسار مضيق هرمز مرتبط بوفاء واشنطن بالتزاماتها. من المسيرة نت إلى موقع الميادين، حماس تنعى شهداء بالضفة أو حرش السعادة بالضفة الغربية لتصعيد كل أشكال المقاومة في الضفة. أيضا على الميادين، أردوغان: الحكومة الإسرائيلية الحالية مدمنة على الحرب وتزعزع استقرار دول المنطقة. السيد مجتبى خامنئي: ممنوع المساس بالتماسك الاجتماعي وللدفع نحو إيران أكثر قوة. عراقجي: ندافع عن حقوق الشعب الإيراني عسكريا وعلى طاولة المفاوضات. الشيخ نعيم قاسم: نحن بحالة مواجهة وسنظل في الميدان والأعداء لم ولن ينجحوا. حميدتي يعزز علاقات سرية مع إسرائيل عبر زيارات رفيعة المستوى لتل أبيب. بوليتيكو: صحفيو ستارز أند ستاريبس يقاضون البنتاغون بسبب فصلهم من عملهم.
روسيا تحذر مولدوفا زيارة أو زيادة الإنفاق الدفاعي لن تحل أزمة ترانسنستيريا. وختاما، إسبانيا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة. كانت هذه أبرز وأهم العناوين. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة في كل شيء، وحذرنا من الظلم حتى آخر لحظة من حياته، فهو يقول لنا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت. إن حرمة دم المسلم عند الله أعظم حرمة من حرمة الكعبة نفسها. فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ماله ودمه، وإن به إلا خيرا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع والعشرين من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بسلسلة غارات سكن عمال مصنع السكر في منطقة رأس عيسى، وسقط أكثر من 30 شهيد وجريح من المدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على مصانع عقلان في ذهبان شمال العاصمة، واستهدف بثلاث غارات مزارع الزنداني في بير زاهر بمن الحارث، وشن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم بصعدة، كما شن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدو غارتين على مديرية الحداء، الأولى على سيارة مواطن في منطقة الضباين على الطريق الرئيسي زراحة وبني ضبيان وصنعاء، واستشهد على إثرها خمس مواطنين وتفحمت جثثهم وأصيب ثلاثة، تم إسعافهم إلى أحد المستشفيات. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على موقعي الشبكة والشرفة بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وأصيب مواطنان بغارة استهدفت منزل مواطن في منطقة الطلح بسحار، كما شن العدوان خمس غارات على منطقة الرصيفات وغارة على منطقة الفرع بكتاف، كما شن سبع غارات على مناطق السداد ووادي الجبل والسودة في باقم، وخلف أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين مستهدفا مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في مرافق المطار.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أربع غارات على مديريتي سرواح ومجزر، كما استهدف بثلاث غارات أخرى مديرية ماهلية في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، وستة خروقات بقصف مدفعي، وخمسة وثلاثين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 84 خرقا في الساحل الغربي، من بينها أربع ضربات للطيران التجسس المقاتل، وإحدى عشر خرقا بالقصف المدفعي، وخمسين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية تجمع آليات وجنود العدو في موقع أبو همدان بنجران المحتلة، وتمكنوا من السيطرة الكاملة على مواقع صفر الحنايا وحام الأسفل بعد تطهيرها من المرتزقة وقتل وإصابة عدد منهم وأسر مجموعة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير مدرعة عسكرية سعودية بعد استهدافها جوار الجمارك قبالة قلى الشيباني بعسير، وقتل من كان على متنها. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي خلف منفذ الطوال بجيزان، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على محطة كهرباء الشقيق بجيزان، وصاروخ على مطار أبها الدولي في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغت الأبطال المجاهدين مرتزقة العدو وأحبطوا ما كان العدو يخطط له من زحف كبير وواسع على سلسلة جبال عليب، وقام المجاهدون باقتحام موقع الشبكة وصد زحف المرتزقة الذين سرعان ما لاذوا بالفرار، فيما سقط منهم العديد من القتلى والجرحى وأصيب من تبقى بالهستيريا والذعر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر 1 على معسكر مستحدث لجيش العدو السعودي بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تأمين جبل مغنية بالقبيطة واستعادوا مواقع أخرى بعملية نوعية في لحج سقط خلالها قتلى وجرحى من المرتزقة، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على قرية العريش بمفرق الوازعية في تعز، وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في الاقتحام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة سداح في المصلوب، وعملية ثانية قتل وجرح عدد منهم فيها على مواقعهم بمنطقة السنتيل في مديرية نفسها، ودمر الأبطال المجاهدين طقما للمرتزقة في هجوم مباغت استهدف مواقعهم في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف جبل بحر شمال شرق مديرية صرواح، وتم تدمير عتاد عسكري وتحسينات لهم في المواقع المستهدفة، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس للعدو في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو في الحول ومنطقة السوق الشعبي بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، ودمروا بصاروخ موجه قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر لقوى الغزو والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز قدس 1 استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابط الطائرات الحربية بمطار أبها، أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدة طائرات قاصف توكي على مطار نجران الإقليمي، استهدفت مرابط الطائرات وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت ملاحة المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع العدو في الربوعة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين لهم قبالة منفذ علب وأبواب الحديد، وقتل من كان على متنهما. كما سيطر المجاهدين على أحد المواقع في صحراء الأجاشر بعملية هجومية وسقط عددا منهم بين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف، وقتل وجرح عدد منهم في عملية إغارة على مواقعهم في صبرين، كما لقي 10 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص استهدفتهم غرب جبل النار ومثلث عاهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
6: سام اف ام وقفة إعلانية
7: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
8: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيا سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
6: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: فبذلك فليفرحوا.
4: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل صباح. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام، فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا، هذه الفترة الصباحية التي لازلنا نجول في رحاب ذكرى المولد النبوي الشريف، هذه المناسبة العظيمة التي من خلالها نتزود الدروس ونستلهم العبر، نستفيد ونقتدي ونقتفي أثر الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اليوم الذي أحياه اليمانيون بزخم كبير وبمحبة وبإجلال وبتعظيم لصاحب هذه المناسبة، هذا اليوم الذي كانت هناك لوحات جميلة وبديعة ارتسمت في كل محافظة وفي كل مكان، هذه اللوحات التي حاول الأعداء حتى ما بعد إحياء المولد أن يغيبوا هذه الصورة، يغيبوا هذا الحضور الكبير والمهيب وهذه الملايين التي احتشدت في الميادين وذابت أمامها كل الطائفية والتحزبية والمذهبية التي سعى الأعداء لخلقها وجعل المسلمين يتناحرون ما بينهم البين تحت ذرائع الطائفية والمذهبية وما إلى ذلك. هذه الساحات كانت كلها تلهج بذكر الله وبالمديح النبوي والموالد النبوية وبالهتافات لبيك يا رسول الله، هذه الميادين التي اكتظت بالرجال والنساء حتى بالصغار الذين أتوا متلهفين ومتشوقين لهذه الفعالية باللبس الجميل، بالشعارات الجميلة، بالرسم على وجوههم، بالفساتين للنساء أو الفتيات الصغيرات، أيضا الأشبال الصغار كانوا يلبسون الزي الشعبي أو الزي الميري العسكري، فكانت هذه اللوحة الجمالية بديعة حقيقة، وكان يوم من أيام الله سبحان الله، كانت فيه تسهيلات عجيبة وتسهيلات كبيرة، حتى أنه من ألطاف الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الحضور أن أمطرت السماء حبا فوق رؤوس هؤلاء الذين أتوا عشقا ومحبة للرسول الأعظم. كانت الأجواء جميلة، كانت الأجواء مغيمة، أتى المطر وغسل قلوب أبناء الشعب اليمني، فسبحان الله كانت تحديدا هذه الفعالية من أنجح الفعاليات، كتب الله أجر كل القائمين على هذه الفعاليات وعلى هذا التجهيز وهذا الاستعداد الذي كان من شهر صفر، وهم لم يتوقفوا للحظة واحدة عن هذه التجهيزات، ولمسنا هذه التجهيزات في يوم المولد النبوي عندما خرجنا إلى الساحات وإلى الفعاليات المختلفة.
1: أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة. وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم، ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا.

0: لوحة إيمانية يمانية نبوية كانت تجلت في ساحات المولد في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات. لوحة عبر فيها الشعب اليمني من خرجوا بالملايين وملأوا الساحات حبهم واقتداءهم وتمسكهم بنبيهم ونهجه وآل بيته، حبا ترجم بخروجهم الكبير واحتفائهم العظيم ومشاركتهم في الاحتفاء في ساحات المولد النبوي التي فعلا كان هذا الاحتفاء احتفاء ناجح بما تعنيه الكلمة. سنتذكره طوال هذا العام حتى نلتقي في الاحتفاء القادم في ذكرى ميلاده بإذن الله في العام القادم. فنحن متشوقين فعلا لرؤية ما سيتم تجهيزه. هذا العام كانت الحاضرات والحضور خرجوا من الساحات وهم يشكرون اللجان التنظيمية القائمين على المولد على حسن التنظيم، على حسن الاستقبال والترتيب. شعروا فعلا بروحانية المولد، تسهيلات أمنية، تسهيلات نظامية، كانت شيء فعلا كأن فعلا البركة وبركة نبي الله كانت حاضرة بين الضيوف والضيفات. ففعلا شكرا لكل اللجان التنظيمية لساحة المولد كانت في صنعاء أو في مختلف المحافظات على هذا اليوم العظيم الذي شاركوا ونظموه وشاركنا فيه كضيفات أو كلجان إعلامية. فعلا كان يوم المولد يوم لن ينتسى حتى يأتي المولد الثاني، وكل من خرج ما خرج هذا السنة يخرج السنة القادمة بإذن الله، متأكدين من ذلك. لنجاح هذا العام سيكون الإقبال أكثر وأكثر في العام المقبل. إذن هي لوحة فنية للوفاء للشعب اليمني رسمها في ذكرى المولد النبوي، أعظم لوحة وفاء للشعب اليمني في ذكرى المولد النبوي. هذا تقرير كتبه جلال أحمد الدربي.
1: يقول في هذه المقالة: يشهد اليمن كل عام لوحة إيمانية فريدة تتجدد فيها أواصر المحبة والارتباط الوثيق بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تتحول هذه المناسبة العطرة إلى ملحمة كبرى تجسد عمق الانتماء والهوية الإيمانية للشعب اليمني الذي يضرب أروع الأمثلة في الوفاء والثبات. إن الحشود المليونية التي تملأ ساحات اليمن تنبع من إيمان عميق واستجابة واعية لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولذا فإن هذا الخروج هو التجسيد الحي لصدق المحبة والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الأمة من ظلمات الجهل إلى نور الهداية والقرآن. ويمثل هذا الحضور المشرف استجابة عملية وواضحة لتوجيهات السيد القائد المولى عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي طالما أكد في خطاباته على أهمية إحياء هذه المناسبة وهذه الذكرى العطرة باعتبارها محطة تعبوية كبرى لتعزيز الارتباط بالهوية الإيمانية.
0: وتبرز هذه التلبية الواسعة لنداء عبر تفاعل الشعب مع الرؤية الثقافية والقرآنية التي تطرحها القيادة في استلهام الدروس العظيمة من سيرة النبي الأكرم، مجسدة روح الثقة المتبادلة والانسجام التام بين الجماهير وقائدهم في كل المحطات المصيرية. وتتزين الساحات الكبرى في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات اليمنية بحشود بشرية هائلة لا مثيل لها، حيث يتوافد الملايين من مختلف الشرائح المجتمعية رجالا ونساء وشبابا وأطفالا في طابع شعبي عفوي وتنوع شامل يملأ الأفق بالرايات الخضراء واللافتات المعبرة عن الفرحة والبهجة بمولد الهادي البشير. وما يميز هذه الفعاليات الكبرى هو ذلك التناغم الرائع بين اللجان التنظيمية والمواطنين، إذ تتضافر الجهود الشعبية والرسمية لتأمين الساحات وتقديم خدمات الضيافة وتسهيل حركة الحشود، مما يعكس صورة مشرفة عن التنظيم العالي والحرص الشديد على إنجاح هذه المناسبة العطرة بالشكل الذي يليق بمقام صاحبها العظيم.
1: ويحمل هذا الحضور الجماهيري أبعاداً ورسائل تؤكد على الهوية الإيمانية وإبراز ارتباط اليمنيين الأصيل بالمنهج النبوي الشريف وقيمه الأخلاقية والإنسانية، إلى جانب إرسال رسالة صمود قوية للعالم أجمع بأن الظروف الصعبة لم تثني أبناء اليمن عن تعظيم شعائر الله، ولا تقف الاحتفالات عند حدود المظاهر الاحتفالية، وإنما تمتد لتكون مدرسة تربوية تعزز قيم الثبات والجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين وقضايا الأمة الكبرى، استجابة للرؤية العملية الواعية التي ترسخها القيادة الحكيمة. فالخروج اليماني الكبير والحضور المشرف في ذكرى المولد النبوي الشريف يمثلان امتدادا طبيعيا لتاريخ اليمنيين الأطهار في نصرة الإسلام، فهو إعلان متجدد بأن حب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والالتزام بتوجيهات القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد الذي يمثل الحصن المنيع ويجتمع حوله أبناء اليمن، ليبقى هذا الحضور شعلة توقظ الضمائر وتجدد العزم على السير في درب الحق والهدى والتمسك بالنهج المحمدي الأصيل. وتمتد مظاهر الاحتفاء لتتغلغل في تفاصيل الحياة اليومية عبر العادات والتقاليد المتوارثة التي تحيل المدن والقرى اليمنية إلى عرائس مزدانة بالمحبة النبوية، فتتزين المنازل والشوارع والسيارات والرايات الخضراء والأضواء الباهجة التي تعكس فرحة القلوب بقدوم الهادي البشير.
0: ومع حلول المناسبة تعج الأجواء بالأفراح الليلية معذرة ومجالس الذكر والنشيد والمدائح النبوية العذبة التي تلهب المشاعر وتملأ النفوس سكينة وطمأنينة، بينما تسطح الحناجر بالأهازيج والزامل اليمني الأصيل الذي يعبر عن الفخر والاعتزاز بارتباط اليمنيين التاريخي بالرسول الأعظم، وتكتمل البهجة المحمدية بتجسيد قيم التكافل الاجتماعي الأصيلة، حيث تتسع دائرة الإحسان ومساعدة المحتاجين وإطعام الطعام وتوزيع الخيرات، تعبيرا عمليا عن الأخوة الإسلامية والرحمة التي جاء بها النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله.

حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، أدعوكم لكم هنيئا بهذا الإحياء العظيم بهذه المناسبة المباركة.

0: رحموا
1: معاكم الله كتب الله أجركم وأمان الله رعاية الله.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
6: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: معا نصنع

0: 30 66 700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555555.
0: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام عدنا.

0: نسعى للخلاص من كل أشكال التبعية لقوى الشر الظلامية المضلة المفسدة في الأرض.
1: في الحضور الشعبي الأكبر كان لابد أن يطلق المشهد الواسع رسائله بدلالاته في المولد النبوي الجامع لتكون شاملة وعابرة وحاضرة واستراتيجية. على المستوى الأممي أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الوقوف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للوصول للتحرير وهزيمة العدو الإسرائيلي، تتجاوز الدعوة المبادرات القاصرة القائمة على الاستسلام.
0: ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
1: والمهمة ليست بعيدة عن الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والتمسك بوحدة الساحات من فلسطين إلى لبنان إلى العراق، لتبدو في المحصلة النهائية توحيدا يسقط جغرافية الحدود المصطنعة والتسميات الاستعمارية.
0: إيران، ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور.
1: يحدد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي عدوا واحدا يتوجب مواجهته وتجنب السقوط إلى مخطط التفريق والاقتتالات الداخلية المتعددة التي لا تعمل سوى لصالح الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
0: نؤكد على حق شعبنا العزيز.
1: وبما أن السيد القائد جعل المناسبة والاحتشاد الأوسع برمزيته أممية وبهموم عالية بدأ بها، واستبقى معركة الشعب اليمني مع الظلم قائمة واحدة دون إشراك آخرين، فالشعب اليمني قادر على إنهاء الحصار لكسره فحسب، وتحرير البلاد لهزيمة الأدوات فحسب، وإجبار النظام السعودي المرتهن للنفوذ الصهيوني على المغادرة.
0: إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار، ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم.
1: اعتاد اليمنيون والآن العالم العربي والإسلامي أن تكون فعالية المولد النبوي الشريف بهذا الزخم غير المسبوق الذي يتوسع سنويا مناسبة لوضع الأمة أمام محطة مراجعة للمواقف والسياسات والاتجاهات للتصويب وتسوية الإعوجاجات، وهي خلاصة رسالة الأنبياء.
0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

0: فبذلك فليفرحوا.
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
2: نحن معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية، فبذلك فليفرحوا على أثير إذاعة سام اف ام. وحاليا نتحدث عن الخروج المليوني المهيب في ذكرى المولد النبوي الشريف، وأيضا أبعاد ودلالات خطاب السيد القائد المولى عبد الملك الحوثي يحفظه الله، وأيضا الرسائل الإيمانية والحاسمة التي صاغت ملامح مرحلة الحسم القادمة. نناقش كل ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور قيس الطال، مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله دكتور قيس.
3: حياكم الله.
2: بداية، شهدنا هذا العام حضورا أسطوريا تجاوز الأرقام العالمية، ومثل لحظة تفويض مطلق وتجديد للعهد لله ولرسوله وللسيد القائد. كيف يترجم هذا أو يترجم هذا التفويض الشعبي الجامع في ميزان القيادة؟ وهل نحن أمام طوفان إيماني جديد يسقط رهانات الاستنزاف ويحول المطالبات الشعبية إلى قوة ضاغطة ومجهزة لفرض واقع المنطقة؟
3: هذا بكل تأكيد، ولذلك نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طبعا الحشود الهائلة المليونية التي شاهدها العالم يوم المولد النبوي الشريف في ميدان السبعين وفي غيره من الساحات ومن كل شرائح المجتمع ومن كل الأعمار، سواء كبارا صغارا رجالا نساء شبابا، الجميع من كل المذاهب من كل التوجهات من كل المحافظات اليمنية تواجدوا في تلك الساحات، ساحات الرسول الأعظم، محتفلين مبتهجين معظمين لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكذلك مفوضين تفويضا مطلقا لجائبهم وسيدهم السيد عبد الملك سلام الله عليه. هذا المشهد بالتأكيد أنه هز عروش الظالمين وهز جبروت المتكبرين من الأمريكان والصهاينة ومن يقف معهم ومن يقف وراءهم. ذلك المشهد لن يمر مرور الكرام على دول الكفر والشرك والنفاق. ذلك المشهد يعني أذهل وأرعب حتى غير الأمريكان والصهاينة كالصين وروسيا وأوروبا ومن إليهم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم. فذلك المشهد من تلك الملايين الحاجدة وهم يعلنون التفويض الكامل للسيد القائد يحفظه الله، والسيد يعلن أمام العالم وأمام تلك الحشود وبالاستناد إلى تلك الحشود الهائلة وبالثقة بالله تلك المطالب ويؤكد على تلك النقاط في نهاية خطابه. هذا بالتأكيد أنه موقف يعني كبير جدا، موقف عظيم جدا، موقف مهاب جدا جدا جدا. ولذلك لابد أن نعلم أن بعد المولد ليس كما قبله، بعد المولد يتطلب منا عمل مكثف، يتطلب مننا استعانة بالله سبحانه وتعالى لتنفيذ تلك النقاط التي أكد عليها السيد القائد، وخاصة وأن الشعب اليمني بهذه المواقف وبالعودة الصادقة إلى الله وإلى رسوله وبالتمسك بالثقلين بكتاب الله وحكمة رسوله، اليوم أصبح الشعب اليمني مهيئ ومؤهل لأن يحمل الرسالة الإلهية وأن يحمل هذا النور الإلهي للبشرية، وبأن يواجه جاهلية العصر التي تقودها أمريكا وإسرائيل. فيجب علينا أن نستعين بالله وأن نثق بنصره ونتأكد أن هذا الدين مكتوب له النص، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا أن هذا الدين سيكتب له النصر والغلبة، والمستقبل هو لهذا الدين ولهذه الأمة ولهذا الشعب الذي يحمل هذا الدين.
4: نعم، في ظل استمرار الحصار الظالم وانقطاع المرتبات بتغطية أممية وتماهن من مجلس الأمن، جاء الخطاب ليحدد الهدف بوضوح، إنهاء الحصار والاحتلال الذي ينفذه السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما. كيف أسهم الوعي القرآني المتجذر في تجريد المؤسسات الدولية من شرعيتها الزائفة؟ وهل أصبحت قوة السلاح والثبات هي الخيار الوحيد والشرعي لانتزاع هذه الحقوق المسلوبة؟
3: طبعا قضية الحصار وقضية المعاناة التي يعاني منها الشعب اليمني هذه قضية إنسانية، قضية إنسانية بامتياز، لا نقاش فيها ولا خلاف عليها. ولذلك فالسيد القاضي حفظه الله عندما أكد في المولد النبوي على هذه النقاط الثلاثة، ومنها تحرير البلاد وإنهاء العدوان، كذلك كسر الحصار وحرية المطارات والموانئ واسترداد الثروات، ثروات الشعب اليمني المنهوبة، هذا من حق الشعب اليمني، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تصادر هذه الحقوق كما أكد على ذلك السيد القائد يحفظه الله. اليوم على سبيل المثال العالم كله يستنكر الغطرسة الأمريكية على دولة سنغافورة، دولة ذات سيادة، ومع هذا يعني قفز المهرج النصاب المجرم ترامب فوق سنغافورة، وأصبح اليوم التعداد والحسابات تقول أن أمريكا ستنهب من نفط سنغافورة ما يقارب 63 مليار برميل نفط. تخيلوا يعني كل العالم يستنكر، لأن هذا يعني نفط سنغافورة، هذا حق سنغافورة، كيف لأمريكا وهي الدولة التي تقول أنها ترعى السلام وترعى الحقوق أن تنهب هذا النفط الزنزولي بهذه الكميات الهائلة جدا، 63 مليار برميل يعني نفط في هذا المقدر أنها تنهبه، يعني فلا يحق لأي دولة أن تصادر حق أي دولة أخرى، لا يحق لأي دولة أن تحاطر دولة أخرى، أن تتحكم في مطاراتها، أن تتحكم في موانئها، أن تنهب ثرواتها، هذا أمر يرفضه الإنسان، ترفضه الفطرة، هذا أمر يرفضه القانون حتى الدولي، قوانين الأمم المتحدة، قوانين المحكمة الدولية، هذا أمر مرفوض بتاتا ولا يعترف به أي إنسان إلا بلغة الغطرسة والظلم والعنجهية التي تجيدها أمريكا وكذلك إسرائيل وغيرها من دول الاستكبار العالمي. ولذلك عندما نحن نطالب بحقنا في تحرير البلاد وكسر الحصار واسترداد الثروات، فهذا حق لا يستطيع أحد، ولا يستطيع قانون يعني إنساني، قانون دولي، قانون أيا كان، لا يستطيع أن يصادر هذا حق للشعب اليمني. طبعا هذه المطالب حظيت بقبول كبير جدا بين أبناء الشعب اليمني، ولأن السيد تجاوز كل العناوين والأضر المذهبية والعنصرية والمذهبية وما إلى ذلك، اليوم السيد أصبح قائد لهذا الشعب بأكمله وقائد الأمة بأكملها إذا ما تحدثنا عن قضايا الأمة. فعندما يتحدث السيد عن تحرير البلاد نجد أن هذا المطلب مثلا يرحب به الإخوة والأحرار والشرفاء في المحافظات المحتلة قبل حتى المحافظات الحرة. قضية استرداد الثروات، يعني هل يحق لي السعودي مثلا أن ينهب 90 مليون برميل نفط سنويا من نفط اليمن ومن ثروات اليمن ثم يذهب بهذه الإيرادات وهي بمليارات الدولارات إلى البنوك الأهلية السعودية، ليس إلى بنك صنعاء ولا إلى بنك عدن حتى عند المرتزقة، بل يذهب بها إلى البنك الأهلي السعودي ليبقى المال في يده، ومن أراد أن يبيع دينه وشرفه فليذهب لقبض المال من السعودي. كذلك كسر الحصار وحرية المطارات، هذا من حق الشعب اليمني، يعني حقه المكفول بالقرآن، المكفول بسنة النبي، المكفول بالقوانين الدولية، ما يحق لأي دولة أن تتحكم في مطار صنعاء الدولي، أن تتحكم في المطارات، أن تتحكم في الموانئ، كما يقول السعودي هذا الخبيث المجرم الصهيوني أنه قد فتح لنا يعني منفذ من مطار صنعاء إلى مطار عمان أو إلى مطار كذا، ما يحق له يعني يتحكم في هكذا. لا بد أن نطالب وأن نعمل على حرية المطارات، وأن يفهم الشعب هذا أننا نطالب بحرية المطارات معنى أننا يحق لنا مثل أي دولة في العالم أن نسافر من مطار صنعاء أو أي مطار في اليمن إلى أي دولة في العالم.
2: صحيح.
3: من لا يريد أن يتعامل معنا هذا شأنه، لكن ما يحق للسعودي أو الأمريكي أنهم يحددوا مسار الطيران اليمني أو يحددوا حتى مسار السفينة التي تأتي إلى الميناء بالبضائع وتؤخر يعني البضائع وترفع الأسعار. بعض الأسعار ارتفعت 900%، وبعضها ارتفعت 500%، وبعضها ارتفعت 400%. هناك أكثر من 500 صنف تقريبا يعني ممنوعة من دخول اليمن، منها أدوية مهمة جدا وما إلى ذلك. فهذا يعني الحق هو حق مكفول بكل الشرائع، ولا يستطيع أحد في العالم، لا يستطيع كما قال السيد لا سعودي ولا حتى يمني كما بيقولوا يعني هذا بإذن الشرعية أو شرعية الفنادق، شرعية الخيانة والعمالة. لا يحق حتى للرئيس شرعي، لو افترضنا أنه رئيس شرعي، لا يحق له يقول لأمريكا أو للسعودية أو لأي دولة مستكبرة في العالم حاصروا شعبي، حاصروا المطارات، حاصروا الموانئ، اضربوا شعبي، حاصروا شعبي، انهبوا شعبي. ما يحق له، ما يحق له أصلا. يعني هو خادم للشعب هذا بما يوفر عزة وكرامة الشعب هذا، مش أنه يدي دول العالم تنهب بلاده وتعتدي على شعبه وتقتل أطفال ونساء شعبه. ما يحق لأي دولة، لأي رئيس، لأي عنوان، لأي مسمى أنه يقوم بمصادرة حقوق شعب بأكمله. ولذلك نستغرب من أولئك الذين يعني كانوا يقولون أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، هرة حبستها، اليوم يطالبون بمحاصرة ويستمرون في القتال مع السعودي لمحاصرة 30 مليون يمني برا وبحرا وجوا، وزادت معاناة الشعب اليمني. وهكذا نحن نتذكر في معاناتنا وفي مأساتنا وفي أوجاعنا حصار النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله عندما حاصرته قريش في شعب أبي طالب، وحاصروه 3 سنوات هو وبني طالب وبني عبد المطلب وأبي طالب، فحاصروهم 3 سنوات حتى منعوا عنهم يعني الأكل، منعوا عنهم يعني مقاطعة سياسية، مقاطعة اقتصادية، مقاطعة اجتماعية، ألا يتزوجوا منهم ولا يزوجوهم، لا يشتروا منهم ولا يبيعوا منهم، لا يفعلوا، لا يعني مقاطعة كاملة كما هو اليوم السعودي بحاصرنا تماما. ولكن كما قال النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو نهلك دونه. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، حوصرنا كما حوصر، وصبرنا كما صبر، وضحينا كما ضحى، وفي نهاية المطاف نحن سنأخذ حقنا من كبد السعودي هذا، من عين السعودي هذا، سنقلع عينه، وما يحق له ولا لغيره ولا لأسياده الأمريكان والصهاينه أن يحاصروا الشعب اليمني. وإلا فقد فرضنا معادلة الحصار بالحصار على أساس المعادلة القرآنية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما بحاصر مطاراتنا وموانئنا سنحاصر مطاراته وموانئه، والحصار بالحصار، والباد أظلم.
2: نعم دكتور قيس، ربط السيد القائد في كلمته بشكل صارم بين معركة اليمن ومظلومية غزة وفلسطين، مؤكدا ثبات الموقف إلى جانب إيران والمقاومة في لبنان وضد مشروع تغيير الشرق الأوسط من وحي السنن الإلهية في مواجهة طغيان الفراعنة. كيف سيترجم اليمن مسؤوليته الدينية في محور الجهاد إذا ما اتسعت رقعة المواجهة الشاملة؟
3: بإذن الله نحن على استعداد كامل لأي تطورات ولأي مستجدات في الساحة. طبعا عندما أقدمنا والحمد لله على يعني المطالبة بحق شعبنا حريته في ثروته في فك حصاره، نحن لا يعني هذا أننا أصبحنا مشغولين عن قضايا الأمة وعن ما يحصل في غزة، لا، وإنما يعني يد تضرب العدو السعودي وتحشيداته وليلة الأخرى جاهزة لضرب الأمريكي والإسرائيلي فيما لو استجد أمر أو تطورت الأحداث وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة أو على لبنان أو على الجمهورية الإسلامية في إيران، واحتاج قادة المحور إلى المساندة اليمنية والمناصرة اليمنية. فنحن على أهبة الاستعداد وعلى جهوزية كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، بل إلى أبعد من ذلك. السيد يحفظه الله وأشار في النقاط المهمة التي أكد عليها في خطابه في مناسبة المولد النبوي الشريف إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي أننا سنقف دون تحقيق مخططات العدو الصهيوني فيما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد وإسرائيل الكبرى. يعني لسنا فقط سنساند غزة أو سنساند الإخوة في حزب الله والجمهورية الإسلامية في إيران، بل إننا سنعمل بإذن الله على إفشال مخططات العدو الصهيوني فيما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد أو إسرائيل الكبرى، وهذا ما لا يمكن أن يتحقق في الواقع وسيبقى مجرد أحلام وأوهام في رؤوس الصهاينة، سنبددها ونفشلها بإذن الله سبحانه وتعالى. فكما كان البعض يظن عندما ساندنا غزة وانشغلنا بالمواجهة مع الأمريكي والإسرائيلي، كان البعض يظن أننا سنخرج من هذه المواجهة أضعف من أن نواجه السعودي، وقلنا لهم في حينها أن رجال الله الذين هم مخصصون لمواجهة الأمريكان والصهاينة ومعارك البحر الأحمر وباب المندب وقص الكيان الصهيوني ومواجهة البوارج الأمريكية وحاملات الطائرات الأمريكية، هؤلاء هم غير الرجال الذين سيواجهون السعودي وغيره من مرتزقته وتحشيداته. فلدينا يعني استراتيجية تضمن لنا المواجهة على كل الجبهات، المواجهة على كل الجبهات، سواء يعني لو افترضنا أن الأمريكي والإسرائيلي عادوا إلى إجرامهم في غزة أو في لبنان وتطلب الأمر تدخل الشعب اليمني، فأقول لكم مؤكدا أننا على جهوزية كاملة واستعداد كامل لأن ندخل في المعركتين في نفس الوقت، معركة مع السعودي ومعركة مع سيادي الأمريكان والصهاينة، لأننا نجد أنها معركة واحدة، لا فرق بينها. عندما نواجه الأمريكي والإسرائيلي نحن نواجه السعودي، وعندما نضرب السعودي إحنا بنضرب الأمريكي والإسرائيلي، لأن جبهة واحدة وأهل الباطل كلهم هم جبهة واحدة وكلهم في خندق واحد. ولذلك نحن على أتم الجهوزية لأي تطورات ولأي مستجدات، مهما كان حجم التحديات مهما كان حجم المخاطر سنستعين بالله عليهم جميعا ولكن هل يستطيع الأمريكي وهل يستطيع الإسرائيلي أن يخاطروا بأن يقدموا على عدوان، أن يقدموا على إجرام في غزة وفي لبنان يستدعي الضربات اليمنية والتدخلات اليمنية؟ هم يعني أعجز من ذلك، أعتقدهم أعجز من ذلك. اليوم الأمريكي هو يعني متورط مع إيران وحارب مع الجمهورية الإسلامية في إيران، والإسرائيلي حارب مع الإخوة في حزب الله ويحسب لهم ألف ألف حساب، وخاصة بعد يعني أن استعادوا قوتهم وتنظيمهم وترتيب صفوفهم، فهم يعني الأمريكي أو الإسرائيلي أعجز من أن يدخلوا في معارك يدخل فيها اليمني وهم يحسبون لليمني ألف ألف حساب أصبح اليمني والحمد لله قوة لا يستهان بها، وأصبح قوة ضاربة في هذه المنطقة، ولم يستطع لا الأمريكي ولا الإسرائيلي أن يوقفوا صواريخنا ولا طائراتنا ولا أن يوقفوا شعبنا ولا أن يضربوا معنوياتنا. فنحن والحمد لله وبعون الله وبتأييد الله جاهزون لكل التطورات ولكل المستجدات.
4: نعم، تطرق خطاب السيد القائد إلى انتفاضة المحافظات الجنوبية واحتفال المناطق المحررة مؤخرا بالمولد النبوي الشريف، واصفا التوجه لمواجهة أعتى القوى بأنه امتداد لخروج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله لمواجهة الروم. كيف يلهمنا هذا دكتور قيس المبدأ النبوي في التعاطي مع الاحتلال السعودي الأمريكي جنوبا، وهل أصبحت معركة طرد المحتل وتطهير كامل التراب اليمني فريضة شرعية ومسألة وقت لا تحتمل التأجيل؟
3: طبعا منذ أن أعلن السيد القائد يحفظه الله في بداية العام الهجري في واحد يعني محرم، اليوم نحن نتحدث عن ربيع أول، يعني منذ أن أعلن السيد في بيانه في واحد محرم 1448 أنه لا بد من تضافر الجهود وتعاون الجانب الرسمي والشعبي لتطهير البلاد وتحرير البلاد تحركت عجلة التحرير وعملية التحرير من أي محتل سواء سعودي أمريكي بريطاني إسرائيلي من كل القوى الأجنبية الموجودة في المحافظات الحرة. فنحن قد الحمد لله قد بدأنا المشوار وقد دخلنا في المواجهة على أساس تحقيق هذه المطالب. وطبعا نحن نعرف السيد القائد يحفظه الله إذا ما أعلن يعني هدفا معينا أو مطالب معينة فهو القائد الذي لا يمكن أن يتراجع عنها مهما حصل مهما حصل. نحن عرفنا السيد القائد منذ بداية قيادته للمسيرة القرآنية منذ استشهاد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في الحروب الست، ثم في ثورة 21 من سبتمبر، ثم في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، ثم في طوفان الأقصى. فالسيد إذا رفع هدفا معينا مطلبا معينا فهو يكمل هذا المطلب ويحققه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يتراجع حتى يحقق هدفه الذي هو هدف الشعب اليمني. والشعب اليمني طبعا قد رأينا مواقفه من خلال الوقفات المسلحة التي خرجت فيها القبائل اليمانية، من كل القبائل اليمانية خرجت يعني وقفات كبيرة جدا حاشدة جدا مسلحة تعبئة عامة نفير عام على كل المستويات. فلا بد أن يفهم الناس أننا قد بدأنا المعركة فعلا، ومعركة الحصار بالحصار يعني قد بدأت، كذلك معركة ضرب التحشيدات للعدو السعودي قد بدأت، وهكذا يعني ضرب المصالح السعودية قد بدأت. فنحن في خضم المعركة، نحن في خضم المعركة، وإنما بعض الناس ما قصدت أن احنا في المعركة لأن السعودي لم يتجرأ إلى حد الآن على الرد وعلى القصف كما هو معتاد من بداية العدوان في 2015. طبعا المعادلة قد تغيرت، موازين القوى قد تغيرت، وأصبح السعودي ومن يقف خلفه يحسبون لليمن ألف ألف حساب. ولذلك نحن والحمد لله في موقف متقدم، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ببركة المولد إن شاء الله سنزداد تقدما وسنرى الفتوحات والانتصارات في كل الجبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ضربنا والحمد لله يعني الآلاف من تحشيدات العدو السعودي وقتلى وجرحى في صفوفهم بالآلاف، كذلك مخازن الأسلحة، مخازن الطيران حقهم، الطيران الدرون هذا وما إلى ذلك، وغيرها من مخازن الأسلحة وما إلى ذلك. فالمعركة قائمة، المعركة قائمة، ونحن اليوم نقدم شهداء، وكذلك يسقط من التحشيدات العدو السعودي آلاف القتلى والجرحى. فالمعركة قائمة، معركة التحرير قائمة، كذلك هناك الكثير من الأحرار والشرفاء من أبناء المحافظات المحتلة سيكون لهم دور كبير إن شاء الله في معركة التحرير وفي تحرير محافظاتهم وفي تحرير بلدانهم ومناطقهم، لأن الجميع قدوا باغر يعني كما نقول قدوا باغر من السعودي هذا
5: فعلا.
3: ومن الإمارات، والكل قدوا بيعاني، وأشد المعاناة في المحافظات المحتلة. يعني عاد إحنا في المحافظات الحرة عاد وضعنا أحسن، الوضع الاقتصادي، الوضع الأمني، وهكذا الوضع الاجتماعي، عاد إحنا في نعمة والحمد لله. لكن الإخوة في المحافظات المحتلة سواء يعني الجانب الأمني المتدهور والتفجيرات والاغتيالات والاختطافات والكذا يعني شيء مرعب، كذلك يعني الغلاء شيء يعني جوع ومعاناة وفقر شديد جدا، ما أدى إلى انتشار المخدرات، انتشار الجرائم،
5: صح،
3: انتشار شبكات الدعارة، شبكات يعني وضعهم وضع مأساوي كارثي. فعندما سمعوا السيد يحفظه الله قد أعلن معركة التحرير، هناك الكثير من الأحرار والكثير من الشرفاء ممن يعني سعد واستبكر خيرا واستعد لأن يتحرك معنا في تحرير البلاد وفي تحرير تلك المناطق. هو لم يبقى لدى السعودي إلا شرذمة قليلة من إما الإصلاحيين الإخوانجيين الذين هم يعني عملاء وصهاينة للأمريكي والإسرائيلي، ولا يفكرون إلا في مصالحهم، لا يفكرون إلا في القرش وعبيد القرش، أو خبرة طارق عفاش الذي هم يعني المنحلين والمحطين والسفلة والسكارة والعرابيت
5: وكذلك لا يفكرون إلا في القرش والريال. يعني ممكن يبيع يعني دينه وشرفه وعرضه ب500 ريال سعودي ولا ب100 ريال سعودي. وكذلك معهم الدواعش التكفيريين الذي هم السلفيين كالحجوريين وغيرهم، السلفيين التكفيريين الحجوريين الذي بيعتبروا ابن سلمان ولي أمرهم وولي نعمتهم، بيعبدوه عبادة من شان يدي لهم سلة غذائية ولا كستمر ولا يعني رعاية شهرية. أما بقية الأحرار والشرفاء من أبناء المحافظات المحتلة فلا، وموقفهم مختلف تماما، موقفهم ضد هؤلاء. حتى عندما يعني ضربنا والحمد لله قوات يعني التواعش التكفيريين ما يسمى قوات الطوارئ أو قوات العمالقة، يعني تخيلوا يعني هناك في محافظات محتلة يعني خرجوا وضربوا الألعاب النارية، يعني ضربوا يعني فرحا بالألعاب النارية وضربوا رصاص فرحا فرحا أن يعني أنصار الله ضربوا هؤلاء الدواعش، ضربوا هؤلاء قوات الطوارئ الذين نكلوا حتى بأهلنا في الجنوب وأفسدوا في الأرض، وكذلك الحال بالإصلاحيين الذين أفسدوا وعاذوا في الأرض فسادا وانتهكوا الأعراض ونهبوا أموال الناس. فنفكهم باغرين منهم، باغرين منهم. وكذلك الحال في الساحل وما فعله يعني طارق عفاش والعفافيش المنفنين المعفنين هؤلاء، يعني من انتهاك الأعراض من نهب من سلب، وهي طبيعتهم يعني هم متعودين عليها من زمان هؤلاء المجرمين هؤلاء المتغطرسين. ولذلك الناس دحين الأحرار والشرفاء في المحافظات الحرة بيكيفوا بيرتاحوا جدا عندما يسمعوا بيان عسكري بضرب هذه التحشيدات، لأنهم يرون في ذلك خلاصا لهم، إنقاذا لهم، هذا فرج لهم هم، لأنهم قد ضاقوا وقد يعني ضبحوا من طول هذا الاحتلال من إجرام العصابات الإجرامية. يعني في تعز على سبيل المثال هناك يعني مافيا بكل معنى الكلمة، هناك جماعات كثيرة جدا يعني حتى اختطاف للأطفال واختطاف للبنات ونهب للمواطنين، وما حتاري هذا من هذا، من هذا قال هذا أبو فلان، قال هذا أبو زعبان، هذا أبو فلتان، يعني ناس تبع الإخوان، ناس تبع الدواعش، ناس تبع العفافيش، ناس تبع مدري من، يعني بيعيشوا حالة مأساوية بكل معنى الكلمة. ولذلك يعني رحبوا كثيرا بدعوة السيد القائد في تحرير البلاد، وأبدوا استعدادهم لأن يقفوا معنا بما يجب وبما يجب عليهم بالدرجة الأولى في تحرير مناطقهم وفي تحرير محافظاتهم، وهذا إن شاء الله مسألة وقت والتحرير قادم بإذن الله.
2: بإذن الله. ختاما معكم دكتور قيس، اختتم السيد القائد بخطاب مفعم بالحب قائلا: نفسي لكم الفداء، وحذر العدو بضرورة إعادة حساباته قبل حلول يوم الزحف الأكبر لتنهال الصواريخ والمسيرات عليه. فبرأيكم ما هي مهلة التراجع الأخيرة المطروحة أمام واشنطن والرياض قبل تنفيذ هذا العهد أو هذا العهد الإيماني بضرب المحتل أينما وجد؟
5: طبعا نحن قد بدأنا، وإنما قضية التصعيد ومراحل التصعيد هذا هو بيد السيد القائد يحفظه الله، وإلا فقد بدأنا معادلة الحصار بالحصار وضرب التحشيدات السعودية. واليوم يعني هناك أهداف كثيرة لا زالت بيد اليمني للضغط على هذا السعودي إن لم يتراجع عن غيه وعن جهيته ويفك حصاره للشعب اليمني. طبعا هناك الكثير من المطارات السعودية التي يخشى السعودي أن تصل إليها صواريخنا وطائراتنا المسيرة ويخشى عليها كثيرا. هناك الكثير من الموانئ التي لو ضربناها لا أوجعت السعودي جدا جدا ولخسرته مليارات المليارات. هناك كذلك يعني أماكن في أرامكو لم نضربها إلى حد الآن. هناك يعني أهداف كثيرة جدا في السعودية، والسعودي يعلم أننا نحيط بها علما وأننا قادرون بإذن الله على الوصول إليها ولم نستخدمها إلى الآن. هذا بيد القائد يحفظه الله. ولذلك المسألة مسألة وقت، كما تعودنا من السيد القائد يحفظه الله أنه عندما يدخل في معركة لا يدخل فيها بكل أوراقه، وإنما يدخل فيها على مستويات، يعني المستوى الأول ثم المستوى الثاني والثالث وهكذا، كما هي حالات مراحل التصعيد التي كانت في طوفان الأقصى. والسيد يحفظه الله هو يتخذ هذا الأسلوب حتى يبلغ الحجة ويعطي فرصة للعدو بأن يعود إلى جسد الحق وأن يعود إلى عقله وإلى صواده. ولكن أعتقد أن السعودي هذا يعني قد وصل إلى مرحلة من الفسق والفجور، أن الله سبحانه وتعالى قد أراد التنكيل به وقد أراد إنزال عقوبته عليه، ولكن بهذا إن شاء الله سيكون على أيدينا بإذن الله سبحانه وتعالى، وربما أن الله سيسلطنا على هذا العدو السعودي وننكل بهم وننفذ فيهم حكم الله وننفذ فيهم العقوبات الإلهية. وكذلك الحال حتى بالنسبة لتحشيداته من المرتزقة وغيرهم، أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى سيسلطنا عليهم في المرحلة القادمة تسليطا كبيرا جدا، وسينالهم يعني عذاب أليم وعقوبات إلهية وخيمة جدا بأيدينا وأيدي المؤمنين، لأن ما قد فعلوه من إجرام، ما قد فعلوه من عمالة، ما قد فعلوه من فسوق، ما قد فعلوه من انحباط، هذا يعني يدخلهم في دائرة السنن الإلهية المتعلقة بالعقوبات الإلهية، ونسأل الله أن يكون بأيدينا وأيدي المؤمنين
2: بإذن الله. إذن شكرا لكم دكتور قيس أطل على هذه المداخلة وعلى هذه التوضيحات بما يتعلق بأبرز ما ورد في خطاب السيد القائد في مناسبة المولد النبوي الشريف. شكرا لكم دكتور قيس أطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، كنتم ضيفا معنا عبر الهاتف على أثير إذاعة سام اف ام. شكرا لكم.
3: شكرا.
2: في أمان الله.
6: حياكم الله يا شعب الإيمان وأحفاد الأنصار.

0: من خطى الشوق الأولى في القرى والأحياء البعيدة ومرورا بصلابة الأمهات وهن يتمسكن ويمسكن أيدي صغارهن في طريق الوصول وصولا إلى خشوع الحرائر وجلال السكينة في ساحة المولد بصنعاء، وترجمة المحبة إلى سيرة تعاش وتربية تورث للأجيال. يكتمل مشهد الوفاء المحمدي في وجدان المرأة اليمنية. إليكم تفاصيل الصورة في هذا التقرير الذي أعدته وجهزته الزميلة سندس مطهر.
1: قبل أن تلتقي آلاف النساء في ساحة المولد بصنعاء، كانت الحكاية قد بدأت في قرى وبيوت بعيدة، هناك حيث امرأة تستعد للخروج وأم تهيئ أطفالها وكبيرة في السن تستعد لرحلة قد لا تكون سهلة، لكن شيئا واحدا كان أقوى من المسافة، الشوق إلى المولد. من مختلف المناطق المحيطة بصنعاء جاءت النساء إلى الساحة، لا يحملن معهن إلا فرحتهن بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة تقول كل واحدة منهن إنها تريد أن تعبر عنها بحضورها.
2: جينا من حرق،
3: هذا نعم بريح شايش،
4: جينا من همدة.
1: قد تطول المسافة وقد تتعب الطريق، لكن حين يكون الموعد هو مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول هؤلاء النساء إن الطريق يصبح أهون. هنا امرأة جاءت من قرية بعيدة، وهناك أم حملت أطفالها معها، وهذه كبيرة في السن لم تمنعها سنون العمر من الوصول. لكل واحدة طريقها، لكن الشوق واحد.
3: الباقي كله علشان محبة رسول الله، ولا والله أنا مريض، الحمد لله.
1: وفي الساحة لا تسأل المرأة نفسها لماذا جاءت فقط، هنا تريد أن تقول إنها جاءت لتفرح بمولد من تحبه، وتستحضر سيرته، وتعبر عن ارتباطها بنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
4: يعني لنا شيء عظيم جدا، يعني نحن اليوم بنحيي شعيرة من شعائر الله الذي قال تعالى فيها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فضروري هذا اليوم ما نحييه يعني بحب شديد للرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
1: لكن المحبة التي تتحدث عنها النساء هنا لا تتوقف عند فرحة يوم واحد، فحين تسألهن عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما تنتقل الإجابة من المحبة إلى القدوة، كيف كان يتعامل، كيف كان يرحم، كيف كان يصبر، وكيف يمكن أن تتحول سيرته إلى سلوك في البيت والمجتمع.
5: هو القدوة وهو نبي البشرية، يعني ما حد يقدر يوصف مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وفي قلب الساحة تحضر الأم، ولا تأتي وحدها فقط، تأتي ومعها جيل كامل تريد أن تعرفه بصاحب الذكرى، تمسك بيد طفلتها وتسمعها الصلاة على النبي وتريها الرايات والخشود، وكأنها تقول لها هكذا نحب نبينا وهكذا نريدك أن تعرفيه.
6: تجي معيات بسركف يعني يحيوا مولد رسول الله،
4: يكتتوا برسول الله وتكون هذا مغروسة في قلوبهم، نغرس حب رسول الله وحب أهل البيت عليهم السلام من صغرهم.
7: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، هو من وصفه الله عز وجل بالقرآن الكريم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرج الناس من الظلمات إلى النور. نحبك يا رسول الله.
1: هنا لا تنتقل الذكرى فقط من أم إلى ابنتها، بل تنتقل معها السيرة والقدوة ومعنى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاضرا في التربية والحياة.
8: نحن نربي يعني بناتنا ونربي وهذا مثل ما رب الرسول فاطمة الزهرة.
1: من القرى والأحياء المحيطة بصنعاء من طرق قصيرة وأخرى طويلة جاءت النساء، بينهن كبيرة تحدت مشقة العمر، وأم جاءت بأطفالها، وشابة جاءت تحمل فرحتها، وامرأة قطعت مسافة طويلة فقط لأنها أرادت أن تكون هنا. اختلاف في الأعمار واختلاف في الطرق، لكن شيئا واحدا جمعهن، محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
2: تنهج على النهج اللي احنا ربينا عليه، يعني ترى ان هذا النبي نبي الأمة، انه رسول الله.
5: صفات الصلوات عليه وآله وسلم، صفة الأخلاق والمعاملة الحسنة والكلمة الطيبة بيننا.
1: من قرية بعيدة بدأت الخطوة الأولى، وفي صنعاء انتهت المسافة عند ساحة المولد. لم تكن المرأة اليمنية هنا لتسجل حضورا في مناسبة فقط، جاءت لتقول إن لنبيها في قلبها مكانا لا تملأه مناسبة ولا تختصره كلمات. جاءت كبيرة في السن، جاءت أما تحمل أبنائها، جاءت شابة تحمل فرحتها، وجاءت من مسافات مختلفة، لأن الموعد كان واحد، مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صنعاء، من ساحة اجتمعت فيها القرى والأحياء والنساء والأطفال على ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا تبدو المحبة حين تتحول من شعور في القلب إلى طريق تقطعه المرأة، وطفل تربيه، وسيرة تجعلها قدوة في حياتها. سندس عبد المطهر لإذاعة السام اف ام.
9: اللهم صلي وسلم وبارك.

0: السلام عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا محمد، يا أشرف خلق الله، يا نور من نور الله.
1: سلام عليك.
0: كم نحب النبي وكم نصلي عليه، قلبي وبشري ودمي ولحمي يصلي عليه، محمد حبيب الله.
1: سلام عليك.
0: وعبد الملك يحفظه وينصره على آل سعود الكلاء، ويستره ويجعله لي بيقاتل على الحق وعلى الإسلام. الله يحفظك يا عبد الملك، يحفظك يا عبد الملك، وينور قلبك وينصرك على العدل، على الظالمين الفاجرين، على اليهود والنصارى.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية مع

0: المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك بروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
9: سام اف ام، والعود احمد.

0: المولد الأبوي في يوم المولد في يوم المولد النبوي الشريف كان هناك حضورا كبيرا ومشرفا لضيفات رسول الله، حتى كان هناك حضورا وكبيرا واضحا للجان التنظيمية، فمن الانسجاب الفجري للحافلات مرورا بدقة التفتيش ولطف الاستقبال بماء الورد والبخور وصولا إلى الإنصات المهيب للحاضرات أمام خطاب السيد القائد عبد الملك الحوتي يحفظه الله وتوديع الساحة بقلوب مفعمة بالشوق. يكتمل مشهد الفعالية المركزية للمولد النبوي الشريف في الكلية الحربية بأمانة العاصمة. تفاصيل المشهد في ثنايا هذا التقرير الذي أعدته الزميلة آلة أحمد الكبسي، فلنستمع إليه.
1: من كل صوب وناحية توافدت ضيفات رسول الله نحو ساحة الفعالية المركزية بالكلية الحربية في أمانة العاصمة، يسطرن بلحظاتهن لوحة إيمانية تتجلى فيها أسمى معاني التنظيم والاحتفاء، وتفيض في أرجائها مشاعر الشوق والوفاء لخاتم الأنبياء والمرسلين. فمنذ ساعات الصباح الباكر تنساب الحافلات في موكب يملأه الوداد، تحمل أمهات يفضن بالحب وأطفالا ترعرعت قلوبهم على شذى السيرة العطرة، متجهات نحو الفعالية المركزية لذكرى المولد النبوي الشريف، ليقطع الجميع الطريق في رحلة حية تملأها الأشواق وأصوات الصلوات. وفور الوصول إلى نقطة النهاية تفتح مواقف السيارات ذراعيها بكل سلاسة، حيث تتجلى منظومة السكينة في تنظيم محكم وسلس يضمن انسيابية الحركة، ليبدأ رسم أولى خطوات الراحة والاطمئنان في أرجاء المكان. ومن تلك المواقف السلسة تخطو الزائرات نحو الحزام الأمني الذي يفيض بروح الرفق، تفتيش دقيق تتخلله اعتذارات رقيقة وكلمات مفعمة باللطف توجهها العاملات، ليكن سياجا من اللين والإكرام لكل ضيفة. ومع تمام العبور يتهادى عبق البخور زكيا من بعيد ليقود الخطى نحو لجنة الاستقبال. هناك حيث الوجوه المبتسمة تفيض بالبشر وتنثر نسائم الشباب والريحان وماء الورد، وتغمر قلوب الأطفال بالحلوى والسرور.
2: قامت لجنة الاستقبال بالاستعداد والتجهيزات المناسبة وبالإمكانيات المتاحة لاستقبال ضيفات رسول الله، من تجهيز أغصان الشذاب والريحان واستقبالهم بالضيافة المتاحة البسيطة المعبرة عن حب المستقبلات وترحيبهن.
3: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا بضيوف رسول الله، حياكم الله.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوف رسول الله، حياكم فوق رؤوسنا وفي مقلع عيوننا في فعالية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وفي قلب هذه الحفاوة تبرز خيمة الاستعلامات كمنار إرشاد وتوجيه، بينما تنتشر عاملات اللجنة الأمنية في جنبات الساحة كظلال حانية تعزز شعور الطمأنينة بين الحاضرات.
5: والله أجرهم أتدخلوا من البوابة الشمالية الحمراء، الرجاء كتابة الأرقام على أيدي الأطفال وابقاهم بجانبكم.
1: ولأن الأمان يتكامل بالرعاية تتأهب سيارات الإسعاف وتنتشر الفرق الطبية في كل زاوية بكفاءة تامة، لتكون اليد الرحيمة والمستعدة في كل لحظة لتقديم العناية الصحية التامة لضيفات المصطفى.
6: احنا طالبات مستشفى 70 من فرع معهد العالي، احنا خرجنا نكتب أجر لضيوف الرحمن في الميدان هذا، يعني الأجر أولا وثم ثانيا عشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدنا مجهزين ومخططين لهذا من قبله بأسبوعين بشهر والله، يعني من أدوات، فعلنا اجتماعات، فتحوا لنا مجموعات في الواتس على التدريبات والتنظيمات والتوزيعات، نحن توزع صح، ومعنا أصلا خيام ومراكز هنا صحية، يعني خيام ومستوصفات صحية صغيرة يعني كخيام، منها نستقبل كل الحالات.
1: وتحت مظلة هذه الرعاية الشاملة تتنقل لجنة النظام برقة وانسيابية بين الحشود لتأخذ بأيدي الحاضرات وترشدهن إلى أفضل أماكن الجلوس بأسلوب راق يحافظ على تناغم الساحة وهدوئها.
7: نحن اللجان التنظيمية أتينا لنشارك في إحياء هذه المناسبة العظيمة ذكرى ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتينا وقلوبنا مليئة بالحب والولاء.
1: ومع استقرار الجميع في أماكنهن يتجلى السحر في قلب الساحة. حشود غفيرة من ضيفات رسول الله قد ملأن المكان، تلهج ألسنتهن بالذكر وتعلو أصواتهن بالتواشيح والموالد النبوية في ملحمة حب يرق لها الفؤاد. وفي أوج ذلك التفاعل الروحاني يخيم الصمت والإجلال على أرجاء الساحة بالكلية الحربية مع إطلالة السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
8: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء.
1: حيث شخصت الأبصار وأنصتت القلوب قبل الأذان لخطابه السامي الذي حمل بين ثناياه رسائل وأبعادا إيمانية وسياسية قوية، شدت أزر الأمة ورسخت في نفوس ضيفات الرسول معاني العزة والكرامة والموقف الثابت. وبعد انقضاء الكلمة وانتهاء الفعالية تنطلق الخطوات نحو المغادرة، تبتعد الأجساد وتظل الأرواح معلقة بالساحة تودع المكان بنفوس تغمرها السكينة وقلوب تنبض بالشوق والرجاء للقاء جديد في العام المقبل. لإذاعة سام اف ام، آلاء الكبسي.
9: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
10: سام اف ام، عدنا.

وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه ويؤلمه أن يلحقكم أي ضرر، ويسعى إلى ما فيه نجاتكم وفلاحكم وعزتكم وقوتكم والخير لكم. حريص عليكم بكل ما تعنيه الكلمة، حريص عليكم أن تهتدوا وأن تفوزوا في الدنيا والآخرة، وحريص عليكم أن تكونوا أمة عزيزة، وحريص عليكم أن تكونوا أمة موحدة قوية، وحريص على نجاتكم من عذاب الله، وحريص على صلاحكم واستقامتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أعظم مزاياه وقيمه الرحمة والرأفة التي تجلت بوضوح في اهتمامه وتعامله وسيرته وسعة صبره ومدى تحمله.

0: في فترة المولد النبوي الشريف كل الكتاب والناشطين يتحدثون عن هذه المناسبة العظيمة، من هؤلاء الذين أدلوا بدلوهم بمحبة للرسول الأعظم محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وعن هذه الفعاليات التي خرجت بالملايين. عبد القوي السباعي يقول في مقالة عنونها بعنوان هنا صنعاء حيث يزهر التاريخ بنبض محمد، يقول فيه: أي سر هذا الذي ينبثق من أعماق الشرايين فيغسل أدران العصر ويرد إلى الزمان اتزانه الضائع بين زحام التقنية وعواصف الثقافات المغلوطة والمفاهيم المتلبسة؟ أكان هذا صدى إيمانيا عتيقا اختمر في كرمة التاريخ، أم شلال حداثة يتفجر من روح لا تعرف الإعياء؟ هنا تتساءل النفس وهي ترقب تلك الملايين المشدودة إلى لحظة تجل تجرف كل معاني الانكسار، إذ كيف يصنع اليمانيون استثناءهم الخالد من بين شعوب الأمة في زمن الانبطاح والهوان؟ هنا تبتدئ اللحظة ويتجلى وهج الجواب عن سائر التساؤلات، حين يتردد الصوت العذب جليا ممتزجا بابتسامة تفيض سكينة ويقينا ووقار: نفسي لكم الفداء يا شعب الوفاء. تنساب الكلمات في أرجاء الروح كما تنساب أنوار الفجر في حلكة الليل، لتطبع على جبين الذكرى الشريفة لمولد النور في عامها 1448 هجرية طابعا لا نظير له ولا يشبهه شيء.
1: إنه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يطل مخاطبا هذا الحشد الجماهيري والزخم العارم، فتبدو الصلة بين سليل المصطفى المختار وأحفاد الأنصار كأنها نهر أزلي يجري من إبراهيم وإسماعيل ومن هود وأيوب مرورا بعلي وعمار ومالك والمختار، وصولا إلى هذا الحاضر المتقد باليقين والثبات. ذكرى واحتفالية تمر بنا نحن اليمانيين كما تمر المواسم بسائر الشعوب، غير أننا ليس كسائر البشر نعدها تجديدا لعهد أزلي وهوية إيمانية يمانية صاغتها يد الحكمة والوفاء لتجري في دماء هذا الشعب العزيز امتدادا وإخلاصا إلى يوم اللقاء برسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الحوض المورود، عندما تراقب العيون وتطلع النفوس إلى المشهد الرحب في صنعاء وسائر الساحات. أليس هذا الطوفان البشري إلا لوحة أسطورية جاوزت حدود الزمان والمكان؟
0: نعم، لقد غدت الميادين جسورا لروح جماعية تأبى الخضوع، إذ استحالت محبة نبي الرحمة إلى قوة حاشدة تهز أركان الطغيان الاستكباري المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهما كالنظام السعودي والإماراتي. فكيف تمكن هذا الشعب الأصيل من أن يحول هذه الذكرى وهذا الفرح الديني إلى موقف سياسي وأخلاقي راسخ يحطم به مخططات التفتيت والاستباحة ويصون أرضه وإنسانه من التردي في متاهات التبعية والوصاية ودهاليز العمالة والارتهان؟ احتشاد مليوني شهدته العاصمة والأمصار الحرة، فكان صورة جلية لعزيمة لا تخبو وتجسيدا ناصعا لعنفوان لا يلين وتأهب وإباء وتلاحم يتحدى خذلان العالم الصامت الخانع وحالة تفويض مطلق وولاء وثيق للقيادة القرآنية. إنه إعلان صريح بأن سائر السبل المتاحة لمجابهة قوى الاستكبار إنما هي الأمة جمعاء. هنا التقت أصالة مختومة بوفاء الأنصار بحداثة الموقف التحرري الجهادي المقاوم، ليرسم اليمنيون أحفاد الأنصار ملحمتهم الخالدة، أمة يخفق قلبها بحب النبي محمد وتستمد من هديه ومنهاجه ونوره قوة تهد أركان البغي والعدوان وتزلزل قواعد الظلم والجبروت وتمضي بثبات إلى الغد المأمول نحو نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
2: وبنورك احتفل اليمانيون منطلقين في نهج الهدى والاكتفاء، وعلى مسيرتك انطلقنا أمة لجهاد إسرائيل لن نتوقف.
3: من قلب ساحات إحياء المولد النبوي الشريف لا يبدو الحضور الفلسطيني غريبا أو طارئا على المشهد، فهذه الساحة وغيرها من الساحات التي تحتفي بميلاد رسول الله هي ذاتها التي ظلت طوال الأعوام الماضية تهتف لغزة بلا كلل ولا ملل، وتخرج في كل جمعة نصرة لفلسطين. إنها ترجمة عملية لتعاليم رسول الله محمد الذي ما أرسل إلا رحمة للعالمين وداعيا إلى كسر قيود الظلم والقهر والاستعباد ونصرة المظلومين والمستضعفين. وهذا الميدان يقول بحناجر الملايين إن من يحب محمدا ويتبعه حقا لا يمكن أبدا أن يخذلك يا فلسطين. هذه الحشود البشرية التي تقاطرت من أحياء ومديرية أمانة العاصمة والمحافظة تعظيما لمولد سيد الخلق تلبي نداء الرسول، وفي قلوبها نبض فلسطين تتوشح رايتها وتهتف لها وتعلن استعدادها لبذل الأرواح في سبيل قضيتها. والسر في حضور القضية الفلسطينية في وجدان الشعب اليمني يكمن في الثقافة القرآنية والبنية الفكرية والوجدان الجمعي للشارع اليمني، فالارتباط برسول الله يفهم هنا باعتباره مشروع تحرر إنساني شامل في مواجهة الظلم والطغيان وكل مستكبري الأرض. بين هذه الجموع المليونية لا تحتاج إلى كثير بحث لتجد فلسطين، إنها حاضرة في الأعلام وفي الهتافات وفي الشاشات وفي الكلمات وحتى في ملامح القادمين من طوق صنعاء البعيد ومن قلب أمانة العاصمة نفسها. تتداخل هنا هتافات الولاء لرسول الله مع هتافات التضامن ونصرة الأقصى وغزة لتتحول الساحة إلى ملحمة متكاملة تؤكد أن موقف اليمن الثابت والمبدئي مع المظلومين في غزة إنما هو واجب ديني إسلامي واتباع عملي لرسول الله. ومن هذا المنطلق جدد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي موقفه تجاه نصرة الشعب الفلسطيني.
4: نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين.
3: موقف شجاع ومبدئي لن تجد له نظيرا في أوساط الأمة العربية والإسلامية التي طغى عليها التخاذل ومهانة التطبيع. والموقف الذي أكده السيد القائد ليس قولا فحسب، بل بات عملا ميدانيا نراه عيانا. صواريخ ومسيرات تطلق باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي المحتل، وفي هذا الوعي القرآني الذي تصنعه مناسبة المولد النبوي لا يستعاد النبي الأعظم بوصفه ذكرى وسيرة تاريخية كما يقدمه دعاة التصهين، بل بوصفه القائد الملهم والقدوة المطلقة التي يقاس بها الولاء ويوزن بها الاتباع عملا وسلوكا وموقفا. فهو الرسول الذي جاء بالقرآن العظيم، والقرآن الذي رفع قيمة الإنسان وحرم الظلم ودعا إلى نصرة المستضعفين والمظلومين. ومن هنا يربط اليمنيون أواصر الإيمان بينما يحتفلون به اليوم ويعظمونه ويوقرونه وما يسطرونه من ملاحم عزة وكرامة تجاه فلسطين وقضايا الأمة الكبرى.

مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الدقيقة الأخيرة من هذه الفترة الصباحية على أثير إذاعة سام اف ام، فبذلك فليفرحوا. ختاما لا يسعنا إلا أن نشكر من كان ضيفنا عبر الهاتف، الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، كذلك كل شكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خالص التحية، إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عاد المطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترات 99 فاصلة ظهيرة. إلى ذلكم الحين، إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عيأخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: هنا سام.
9: تاريخ حي،
8: ثقافة مكتملة.
9: هنا سام،
8: حياة اجتماعية مرصودة.
9: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم في ظهيرية. حياكم الله في ظهيرتنا في إذاعة سام اف ام في 99 فاصلة ظهيرة.

يوما من أيام الله عشناه مستمعينا الكرام وكنا حاضرين فيه، والحمد لله نحن توفقنا وكنا حاضرين فيه. يوم من أيام الله احتفاء، كنا في الاحتفاء والمولد في الساحة المركزية في صنعاء. هناك كثير من الساحات التي قامت بإحياء هذا المولد في 12 أو حتى في يوم 11 في بعض المحافظات. يوم من أيام الله حقيقة، يوم جميل يبقى في الذاكرة، ويوم سيجعلنا ننتظر العام المقبل بكل شوق بكل لهفة أن نكون من الحاضرين، سواء كنا كما عهدنا أن نحضر كلجنة إعلامية أو كنا كنظام أو حتى كضيفات بإذن الله أن نكون حاضرات في العام القادم. لأن المولد النبوي ليس يوم عابر نسير نحتفي فيه فقط، بل يوم يخلد في ذاكرتنا في حياتنا، يوم يترك فينا أثر، يوم يجعلنا فيه نخرج منه بشيء جديد، سواء في بيوتنا في نفوسنا في تربيتنا في حياتنا. فكيف يكون هذا اليوم وفيه مثل هذا التميز الذي كان في هذا العام؟ الحمد لله كان هذا العام في المولد كان شيء مميز حقيقة، مميز بالحضور حقيقة، مميز بالتنظيم. وإن تحدثنا عن التنظيم فنتكلم على جهود عظيمة، جهود بذلت منذ أشهر كثيرة منذ صفر، والناس بدأوا يتجهزوا ويتدربوا ويتنظموا ويدوا لهم دروس ويدوا لهم ورشات تنظيمية كيف يشرحوا لهم كيف تفعلوا هذا في الجانب النسائي، حتى في الجانب الرجالي ورشات تنظيمية، ورشات بتقام للجنة النظام الاستقبال، لجنة الإسعافات، لجنة الاستعلامات، لجنة التنظيم النظام، لجنة الإعلاميات كذلك. تنظيم عجيب فعلا، يعني احنا نتحكى في المولد، هذا المولد كان شيء ملفت جدا انه الحركة كانت فيه سهلة، سواء للمنظمين والإعلاميين أو حتى سواء للضيفات، من حين ما ندخل داخل الساحة عاد احنا فوق السيارة حقيقة، عاد احنا غير دخلنا قد بدأ التنظيم في المواقف، بدأ التوضيح من قبل هناك الاستعلامات والإرشادات هذه بيقولن هذا بوابة اسمها بوابة كذا، حتى انطلاقا إلى النظام والتفتيش وكيف كان سهولة. يعني والله سنة الأولى كان يقع بعض الأحيان ازدحاء، بعد كره نقدر نتخطى الحواجز النظام، يعني بيقع صعوبة بيقع زحمة، لكن هذا السنة ماشي سهولة. يعني جيتي تفتشتي الخطة الثانية تفتشتي يلا دخلتي، وسرعة وتنظيم، وفوق هذا كله كان ما شاء الله ما شاء الله حشود كبير وعظيم. ومع ذلك لجان النظام واللجان المتوفرة في الساحة المتواجد داخل الساحة الابتسامة ما بتفارقهنش، والوجه البشوش المحيي ما بيغبش عنهن. غير انه كان في هذا السنة سهولة للباصات ومواقف الباصات منظمة، الذين سحبنا لما روحين الضيفات لقينا الباصات بسهولة، ما عبش تعب ولا ناس بيضيعوا مثل كل سنة بكثرة، أطفال بيضيعوا بكثرة، ما عبش هكذا انسحاب مرتب وجميل. غير لما انتوا في الساحة كيف انهم بينظمين، كيف سهولة الحركة، استقبال ضيفات رسول الله من الاستقبال والابتسام والريحان والشذاب. يعني انا لو جيت اوصف يوم المولد انا شو اقول لكم كاعلامية ما شاهدته، وانتوا قولوا لي كضيفات او كلجان نظام اذا كنتوا رجال او نساء كنتوا متواجدين في الساحة، قولوا لنا كيف كانت عندكم الساحة، ما هو الشيء الذي لفت انظاركم في يوم المولد داخل ساحتكم الذي انتوا كنتوا متواجدين فيها، سواء كنتوا في الساحات المركزية هنا في صنعاء او كنتوا في المحافظات الثانية في ساحة مركزية او في ساحات ثانية كنتوا متوفرين، ما هو الشيء الذي لمستوا، ما هو الشيء الملفت هذا العام، ما هو الشيء الذي جذبكم في المولد، ما هو الشيء الذي تشتوا يكون حاضر في العام المقبل والذي بعده من التنظيم
والجهود المبذولة الواضحة فعلا التي قدمتها اللجان التنظيمية في المولد سواء عندنا أو حتى في الساحة الرجاء. كل من خرج من يوم المولد ذاك اليوم وهم مبتسمين مرتاحين مبسوطين، ما بش هذاك الجغرات حق نهاية المولد لما يبدأوا أضيفات وضيوف يخرجوا كل واحد يشي يصير وصلى سيارة للباص، بيكون تغيير في البوابات، بيكون عدم سهولة في الوصول للباصات. لكن هذا المرة لا، كانت الحركة سهلة حتى داخل الساحة كانت سهلة. أنا بنظرتي الذي عشتها يوم المولد، أول ما وصلت كان في تنظيم المواقف السيارات تنظيم واضح، كثير من خريجين الدورات موجودين من الشباب والأطفال والرجال موجودين في تنظيم المواقف السيارات. عاد انتم لما توقفوها يقول اذكري يا اختي انه هذا الموقف رقم كذا كذا، دخلتي من البوابة كذا كذا، وهذا السيارة تش في جهة كذا رقم كذا، يعني بيوضح لها. اول ما دخلنا لجان الامن او النظام الذي بيفتشين سهولة بسرعة، خلاص هذا مشغولة، تقول ليش الذي جنبها جاي، انا فاضي جاي عشان سهولة الحركة. أول ما تكملي تتفتشي إذا أنت عاد أنت تشي تنتظري لأحد من الفريق الذي كنتي معاهن، تقولش خلاص ابتعدي شوية عشان تقللي الازدحام، هانا تقدري توقفي وتنتظري. أول ما دخلنا الجنة الاستقبال، إحنا كنا جينا من الصباح الباكر عشان التغطية، فما توفقناش ولقينا ريحان وبخور، يعني عادوا ما قد بدأت الفعالية بالأصل، عدو في الصباح الباكر عدد التجهيزات لا زالت مستمرة لاستقبال ضيفات رسول الله. ما توفقناش، ما كناش حاضرين عشان نلقى الشذاب والريحان، بس رجعنا خرجنا مرة ثانية عشان نلقى حقنا. أول ما وصلنا للساحة بصرنا كيف إنهم منظمين في الساحة، مقسمين تقسيم المربعات، الطرق الذي تمشي منها، النظام كيف انهن قوي قوي لطيفات في كلامهن، كأنه حرصوا عليهم في الورشة انهن يكونن حاضرات بروحية خدمة ضيفات رسول الله. يعني كانت مشاعر عندهن وسعة صبر وقلب وصبر كبير. بعدين وصلنا الى داخل الاماكن التي هي للجان الاعلامية، بس انها لجان اعلامية رسمية تبع وزارة الإعلام، بس أنا باسم تبع الإعلام الشعبي والصحف، بسرنا الذي هن تبع القنوات، حتى بسرنا قنوات والكل أجنبية كانت حاضر بتحاول إن هي تغطي المولد النبوي الموجود في داخل الساحة. سهولة التنقل لي كإعلامية كانت سهلة سهلة جدا الحمد لله. حتى ضيفات رسول الله الذي أول ما وصلن في الصباح وكان متواجدات في الساحة وعادن في الصفوف الأمامية، كانن بروحية جميلة بروحية لطيفة، كانن وهن جايين يعني صدق بسرت ضيفات وأدرجت أصواتهم في التقرير الذي أعديته، كانت عجوزة قديم، أنقول عجوزة بل مصطلح الصنعاني قديم شمصة قديم، خلاص لما تقولوا لها ما جابش قالت أنا جيت في حب رسول الله، يعني مشاعر ولا مشاعر حب، مشاعر حب كبير وارتباط عظيم. اني مرة كبيرة في السن رجلها ما عاد بيحمل النهاش اصلا عشان اني تقدر تمشي هذا المسافة الكبيرة، عشان اني تكون حاضرة داخل الساحة بين ما بيكون هناك حشود كثيرة بيكون ناس كثيرين، بتكون حاضرة يعني متحدية كل الصعاب. مشاعر الحب والولاء كانت حاضرة في ضيفات رسول الله، هذا الشيء الذي جعل فعلا المولد حق هذا العام مولد فعلا مميز جدا. اللجان التي قامت بعمل تنظيم المولد كان عملهم جبار وواضح، وحتى في ساحة الرجال عملهم كان جبار وواضح. فكلنا شاركونا، أنا اديت لكم كنظرتي كإعلامية حتى في الرواحة، أيوة نقطة أنني كنت مروحة بسرتو حق كل عام الذي ناس يدخلوا ناس يخرجوا، ما بش هذا التنظيم، لا هذا السنة كان التنظيم رائع، يعني بإنسيابية خرجنا من داخل الساحة. بارك الله في اللجان التنظيمية التي قامت بعمل جبار وملحوظ وواضح
في داخل ساحات المولد، سواء الساحات المركزية عندنا في صنعاء أو حتى في بقية المحافظات. كل واحد يدلي بدلوه وقولوا لنا ما هو الشيء الملفت الذي لاحظتوه داخل الساحات عندكم، سواء كنتوا في الساحة المركزية في صنعاء ضيفات وضيوف رسول الله، أو حتى كنتوا من اللجأ التنظيمية لاحظتوا شيء ملفت في ساحة المولد حق هذا العام، قولوا لنا ما هي وما هو هذا الشيء الملفت الذي عجبكم وتتمنوا أنه يكون حاضر معاكم في الأعوام المقبلة.

0: لأنه نور الأكوان، لأنه الأحب والأقرب، لأنه المبعوث رحمة للعالمين. استنفرت اللجان التحضيرية المنظمة لأكبر احتشاد نسائي على مستوى اليمن والعالم، يحتفي بالمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، لتسهم هذه اللجان في صناعة أجمل لوحة وفاء محمدية رسمتها يمانيات المرحلة بساحة الكلية الحربية بأمانة العاصمة.
1: والله على رسول الله حيابكم فوق عيوننا ورسنا يا ضيوف رسول الله، كتب الله أجركم صلى على رسول.
0: فحفاوة واستقبال عجزت عدسات الكاميرات عن الإحاطة بها كما وكيفا، خضرة وجمالا وتوزيع حلويات ورش المحتفيات بماء الورد وتطيبهن بالبخور والعطور.
2: معنا مسؤولة حزام ومعنا مدد ومعنا الحزام اللي وراه، معنا شذاب وبخور الشذاب والشكاليت، ومعنا الحزام الثالث الذي هو ماء الورد.

0: لجان أمنية ولوجستية واستعلاماتية أدت مهامها الاستثنائية في يوم مولده الأغر بدقة وتركيز.
1: إحنا الآن نوجه أي طفلة وأي أم أو أي عجوزة ضاعت. إحنا الأم للساحة في كل بوابة، معنا استعلامات في كل مركز وفي كل خيمة في وسط الساحة، معنا بنات داخل الخيم.
2: أمنية وتحري في المربع، يعني في وسط الساحة.
0: وهنا اللجان الطبية والنظامية وعناصر من الدفاع المدني.
3: لنقدم خدمات ورعاية طبية متكاملة بفضل الله وتوفيقه. عملنا احتسابات واحتياطات كمان نقدمها سنوية.
4: تم تقسيم العمل، مجموعة كانت عند البوابة لاستقبال ضيفات رسول الله، ومجموعة في الوسط حتى تلتقي بمن استطعنا الجلوس في أماكنهن المخصصة، ومجموعة منا متواجدات هنا أمام المنصة حتى تأخذ الصورة كاملة للساحة بشكل عام.
5: أيضا تصوير اللجان وتصوير الجماليات والجماهير بشكل عام.

كل في الساحة المحمدية الأنصارية حفظ دوره وسجل حضوره واستشعاره للمسؤولية المقدسة باقتدار واهتمام من لجان طلابية وكشفية وغيرها من اللجان التنظيمية، فالكل في رحاب رسول الله محمد سخر نفسه وبذل وقته وجهده لإنجاح هذه المناسبة العظيمة. حوري حسن، المسيرة، صنعاء.

0: كرام نستمر ونفتح لكم باب التواصل عبر أرقام التواصل 720-991-991 اتصال هاتفي مشاركة هاتفي ندخلها نقول ألو
1: ألو
0: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
0: وياش تفضلي من معنا؟
1: معك أخت الشهيد من الدرين.
0: حياش الله يا أخت الشهيد، سمعتي ما هو موضوع الفترة لليوم؟
1: الله عطيت داخل الله حبيبكم الله.
0: قولي لنا ما هو الشيء اللافت والملفت الذي لفتش في ساحة المولد النبوي عندكم في الحديدة؟
1: لا ما أنا ما زولت ما سرنا الساحة بس سرنا ما شاء الله فعاليات في عدم قدام المولد إن شاء الله. أنا بالمدرسة وكذا يوم المولد كنا نتجمع أنا فعالية الحمد لله فعلناها في البيت والحمد لله كانت ضخمة والتفاعل ما شاء الله من الرجلاء كان الله كانت ضخمة وكان الحضور ما شاء الله تبارك الله اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله الحمد لله، فعلا هذا المولد كان مولد مميز. قولي لي ما هو الشيء الذي خرجتي به من المولد هذا العام؟ ما هي المشاعر التي تكونت عندك؟
1: لا مشاعر والله يعلم الله عن يوم المولد مشاعر كنت أتمنى رجعته أتمنى أن يوم المولد يرجع من جديد فأنا رجع يرجع من جديد
0: الحمد لله.
1: هذا يعني مشاعر الأولى يعني شفت أنا كل حزنت يعني مدريت ما فقط من البيت بالأمانة وبعدهم لقتنا غني يعني ما شاء الله تبارك الله يعني في التقرير
0: حقيقة
1: مثلا في ساعة حقلتية الحربية الأم التي كانت تزحف على رجلها
0: نعم فعلا نعم فعلا هذا كانت نموذج من الحاضرات الذي جن فعلا رغم الإعاقة رغم الذي كان بيواجهن إلا أنهن حرصن أن يكون حاضرات. شكرا لك يا أخت شهيد.
1: شكرا لك وأوجه التحية لكل الأخوة في المشاركة بشيدي عبد الملك وأنه حي يعني اليوم يعني ذكرى يعني رحيلة إشهاد يعني حقيقة نعم. الجماعة يعني وقوفنا و تمددنا على خطى هؤلاء القادة وسيرهم على عالي بيت رسول الله بإذن الله نحن سائرون على خطاهم ولن ننهزم بإذن الله ما دام وإحنا بنود لله شخصين ما يهزمون حفظ الله دائما هم الغالبون.
0: نعم شكرا لك يا أخت شهيد.
1: شكرا لك يا منعة يا منعة
0: اتفضلي.
1: من كل بلاد يا منعة
0: من كل بلاد
1: ايه العبية السفيان والمجموعة متعلمين مثل الحالي
0: إن شاء الله. شكرا لك يا أخت الشهيد في أمان الله.
1: شكرا لك يا رب.
2: رحمة للعالمين الله أكبر أسوة للمؤمنين.
0: مستمعينا الكرام نستقبل اتصالاتكم على 3-2-2-6-5-3 وإذا كنتم من خارج المحافظة أسبقوا الرقم ب01 أما رسائلكم على 720-991-991 نستقبل رسائلكم 720-991-991 وهو خاص بالرسائل فقط أما الاتصالات 3-2-2-6-5-3 واسبقوا الرقم ب01 وهو للاتصالات فقط. فمن لدي أي مشاركة تكون على الموضوع قولوا لنا ما هو الشيء الملفت الذي كان عندكم في الساحة أين ما كنتوا أين ما حضرتوا في أي ساحة كانت ساحة مركزية عندكم في المحافظات عندنا في صنعاء في محافظة صنعاء ساحة النساء أو ساحة الرجال قولوا لنا وشاركونا ما هو الشيء الملفت الذي لاحظتوه داخل الساحة وما هو الشيء الذي تتمنوا أنه يكون حاضر والكل في العام المقبل بإذن الله في داخل ساحة المولد النبوي. كانت حقيقة تفاصيل كثيرة موجودة في المولد مهما تحدثنا عنها لن نكفيها ولن نستطيع أن نشرحها كاملة سواء من التنظيم سواء من الاستقبال سواء من سهولة حركة الترتيب جهود كبيرة حتى في اختيار الأناشيد الموجودة في اختيار الأشعار في اختيار الملقين والمقدمين جهود قامت بها اللجان التنظيمية رائعة واضحة شكرا لجهودهم الكثيرة. هذا ما قد يكون لفتني أكيد أنتو كل واحد من موقعه لقى شيء لفته داخل الساحة نستمع إلى أصواتكم على 3-2-2-6-5-3 وهنا مشاركة هاتفية ونقول ألو ألو السلام عليكم. لو سمحتوا اسمعونا من سماعة الهاتف وغلقوا الراديو عشان الصدى. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلوا سمعتوا ما هو الموضوع؟
3: أيوة موضوع ما لفت انتباهنا في الساعات
0: أيوة تفضلوا قولوا لنا من أين أنتوا وما هو الذي لفت انتباهكم داخل الساحة.
4: معكم محمد النجار من بيت الفقيه محافظة الزيدة.
0: حياكم الله.
4: والله في انتباهنا هو الازدحام الطويل الذي الذي كان في الساحات. الازدحام كنا نتوقع جدا من الشباب من الشيبه من الأطفال من طلاب المدارس. ما شاء الله ما شاء الله يعني كان يعني كان ازدحام قوي جدا والحمد لله على ذلك. والعدو الأمريكي والسوري
0: نعم
4: الناس سبع ثمانية موجود الناس سبع ثمانية حي يصل يعتزل بالموت النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام ونحن بخير وسلامة بإذن الله تعالى.
0: نعم شكرا لك. يعني كان الحضور عندكم كبير وعظيم مختلف الأعمار.
4: بيت الفقيه ساعة كل سنة كان يوم يعني يوم موعود.
0: ما هو الشيء الملفت الذي لفت انتباهك داخل الساحة من التنظيم من الجهود المبذولة من قبل النظام؟ ما هو الشيء الذي كان مميز في هذا اليوم؟
4: الله كان مميز جدا اللجنة التنظيمية والجماهير هي تنظم نفسها بنفسها. يعني تدخل اللجنة المنظمة
0: نعم
4: الجماهير تنظم نفسها بنفسها والحضور اللجنة المنظمة شيء جدا جدا كل حاجة يعني الحمد لله مرضي تمام نجح هذا الاحتفال.
0: نعم صحيح. شكرا لك وشكرا لمشاركتك.
4: بارك الله فيكم
0: وإياكم.

0: بين كل تلك الأعمال وتلك المظاهر التي كانت حاضرة في المولد، أيش الشيء الذي أول ما دخلت الساحة بصرت وقلت هذا أحسن حاجة في المولد لحق هذا السنة أو في هذا العام، أحسن حاجة لفتت انتباهكم في المولد؟ شاركونا ما هي؟ رسائل 7209919991، اتصالات 3222653، شاركة هاتفية ونقول ألو.
1: السلام عليكم يا سادتي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: التحية لكم والتحية لطاقم إذاعة كام إفين، والتحية لجميع طاقم على رأسهم أستاذ محمد شرف والأستاذ عبدالله الحيثي، حياكم الله
0: والتحية.
1: وكل عام وأنتم بخير والشعب اليمن بخير وسيد مولانا عبد الملك الحوثي بخير إن شاء الله، والقوة المسلحة بخير وإن شاء الله، الناس بخير إن شاء الله، والتنكيل بالتنكيل بالقوة المرتزقة والخائنين. وأتمنى إن شاء الله تنكلوا بالناس والكهرباء والمياه.
0: نعم.
1: والاتصالات داخل المملكة العبرية اليهودية الداعشية الصهيونية.
0: نعم.
1: أتمنى إن شاء الله تنكلوا كل المنشآت الحيوية. الآن معساس من دوش 12 سنة، والمحافظة الجنوبية معساس أشد.
0: نعم.
1: وأتمنى تحرير المحافظات المحتلة بأسرع يوم
0: بإذن الله،
1: وتحرير كل الوطن وإن شاء الله. وأقول التحية لكم والتحية لطاقم تام إف إن،
0: والتحية لك كذلك في أمان.
1: احتفلنا بمولد الرسول بكل محافظة بكل قرية بكل عجلة،
0: الحمد لله.
1: وأقول التحية لكم والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله، وأتمنى يا أستاذتي التنكيل بعال شعود.
0: نعم بإذن الله.
1: وأتمنى أسمع أخبار طيبة بالتنكيل بالمنتزقة وأعوانهم.
0: نعم.
1: وتحرير، أتمنى تحرير محافظات تعز.
0: نعم.
1: وتحرير مدينة المحا وتحرير المحافظة.
0: نعم.
1: المحتلة.
0: نعم شكرا.
1: أتمنى من القوات المسلحة.
0: نعم.
1: تحرير كامل وشبر الأراضي اليمنية كلها جميعا.
0: نعم شكرا لك.
1: أشادتي.
0: نعم في أمان الله.

0: مشاركة هاتفية نقول ألو.
1: صباح الخير يا صباح الورد.
0: صباح النور والعافية، تفضلي من معنا.
1: معكي بنت اليمن من صنعاء.
0: حياك الله يا بنت اليمن،
1: كيف حالك يا خديجة؟
0: الحمد لله. سمعتي ما هو موضوع الفترة؟
1: أيوة
0: تفضلي. ما هو الشيء الملفت الذي كان لفتش داخل ساحة المولد؟
1: مشاركتي حول الموضوع على المولد الناس.
0: الناس نعم نعم، كان كالبحر الأخضر موجود، وملايين من الضيوف كانوا مزدحمين، مش مزدحمين بإزدحام، بل متجمعين بتجمع كبير عظيم داخل ساحة المولد. مشاركة هاتفية؟ إذن مستمعينا الكرام 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم، وحول موضوع الفترة إذا استسمحتوا رسائلكم على 720-991-991. مشاركة هاتفية ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا من معنا؟
2: بنت حجة.
0: حياش الله يا بنت حجة، قولي لنا ما هو الشيء المميز كان عندكم داخل الساحة؟
2: نعم، يا لعظمة المناسبة ويا لها من هيبة ومشهد تكاد تفيض أعيننا دموع الفرحة والعشق المحمدي. حشود نسائية غير مسبوقة وأعداد كبير لإنجاح هذه المناسبة بالشكل الذي يليق بصاحبها صلى الله عليه وسلم. أولا تفتيش للنساء، ومن ثم البوابات الثانية تفتيش الأغراض والشنط ولجنة الاستقبال والترتيب، ومن ثم لجنة توزيع الشذاب والريحان وماء الورد والبخور، ومن ثم لجان التنظيم داخل الساحة يتواجد إلى جانبها طواقم إعلامية وصحية والهلال الأحمر اليمني وغرفة استعلامات الخدمات، وكان الجميع كخلية نحل متكاملة في أعمالها، فيا لها من عظمة وهيبة وعزة وكرامة. فقرات جميلة أعدت من قرآن وقصائد وأبريكات أناشيد، ومن ثم طلت البدء الذي بدد الظلام ودحر الكفر وطغيانه. مشاعرنا لا تصف وعباراتنا لا تكفي ما حضرنا في عشقه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم شكرا لك، حقيقة كانت اللجان التنظيمية كالنحل تسري فعلا في التنظيم في عمل أعمالها، شكرا لك.

0: محمد.
1: مستمعينا الكرام، بين كل الجهود كانت موجودة وواضحة أعمالهم داخل الساحة، ما هو شيء الذي أول ما دخلت الساحة قلت هذا أحسن حاجة وأجمل حاجة في المولد لليوم، وتتمنوا أنه يكون حاضر معانا ويبقى ويتطور ويتجدد أكثر وأكثر في العام المقبل. قولوا لنا من أي ساحة كنتم متوافرين فيها أو متواجدين فيها، سواء في العاصمة صنعاء أو في مختلف المحافظات، ساحات مركزية أو غيرها، كنتم متواجدين، ما هو الشيء المميز في يوم المولد لمستموه داخل الساحات؟ 720-991-991 نستقبل رسائلكم وجميل تواصلكم. أما 3-2-2-6-5-3 نتشرف بسماع أصواتكم، مسبق الرقم 01 إذا كنتم من خارج المحافظة. هناك فاصل إعلاني قصير، فصلنا نحن وإياكم مستمعينا الكرام، ثم نعود لاستكمال ظهيرتنا معكم، ابقوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد، للعسل اليمني حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة. وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعاً ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا.

0: الله.
1: في أمان الله ورعاية الله.
2: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم.

مستمعينا الكرام، لا نزال نحن وإياكم في 99.0 ظهيرة من إذاعة سام اف ام، الفترة الظهيرية التي نستمع فيها إلى أصواتكم وكذلك نقرأ فيها رسائلكم حول موضوع الفترة. وموضوع الفترة يتحدث عن ما هو الشيء المميز الذي لفت أنظاركم في ساحات المولد منذ دخلتم الساحة. ما هو الشيء الذي قلتم هذا أجمل شيء في المولد لهذا العام؟ شاركونا على 70-991-991 رسائل نصية، أما 322-653 اتصالات مباشرة، واسبقوا الرقم ب01 إذا كنتم من خارج المحافظة. رسالة هنا تقول: سلام الله عليكم، معكم الأخوات من مرتفع جبال وصاب الشامخة. خروجكم المشرف امتدادا للتاريخ الناصع للأنصار الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالترحيب والنصر والتمكين. لقد أرسلتم رسالة واضحة لكل المستكبرين إن حب النبي محمد يجمعنا ولا يفرقنا، وإن الأمة التي ترتبط بنبيها وقرآنها هي أمة حية لا تموت ولا تنكسر. والله كنا نتمنى أن نكون حاضرات في حضرة الرسول، بس عندنا ما فيش ساحة للنساء والتحية، لكن إن شاء الله ننتين قمتين بعمل موالد في البيت. نقول لنا ما هي مشاعرك من بعد الموالد الذي أقيمت في منطقتكم داخل البيت في المدارس التي في حولكم؟ شاركنا. رسالة بتقول: المولد النبوي الشريف كان الحضور يشع، كان من الأجمل لما الحضور في الساحة، لكن كنت حاضرة أمام الشاشة متابعة الفعاليات والاحتفال في البيت. مع خالص التحية لكم المبدعين في الإعلام من الإعلامية في المستقبل أو إعلامية المستقبل من المراوعة، تطلب زامل وحدة الساحات. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، أختي سندس والمخرجة، الحمد لله أن شرفنا ووفقنا الله لحضور هذا الاحتفال المليوني العظيم. الله يكتب أجر كل من عمل لإنجاح هذا الاحتفال سواء من الرجال أو النساء، والله يتقبل منهم تعبهم وعملهم، ما شاء الله عليهم ما قصروا، فحقيقة بذلوا كل جهد لإتمام هذا المشهد الرائع ومن أجل إخراج أجمل مشهد الذي يليق بنا كشعب. تولى الله ورسوله والإمام علي، تقبلوا خالص تحياتي لكم جميعا، أختكم فاطمة الوايلي. وتطلب من المخرجة تطلع لنا بكليب المولد عيد للمتألق إبراهيم الدولي إذا سمحتي.

رسالة تقول سلام الله عليكم. كان هذا العام أقوى احتفال من تنظيم وحضور، ولما وصلنا للساحة من بني حشيش كان المنظمات باستقبالنا بترحيب واحترام، نشكرهن جزيل الشكر والاحتفال كذلك. وتطلب زامن نبي الكون مع خالص تحياتي من مرام عادل، حياش الله يا مرام. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، نهنئكم بذكرى ولادة خير خلق الله. فعلا كان هذا المولد غير السنوات الماضية من تنظيم وسلاسل في المشي، ما بش تزاحم ولا فوضى حتى من الحاضرات في ساحة الكلية الحربية. كانت لوحة جميلة جدا تليق بأحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتب الله أجر القائمين على هذا العمل الجبار من سحر. رسالة أخرى تقول ما شاء الله هذا الحشود أو هذا الحشود في الحديدة أحلى يوم، كان يوم المولد من هنا من الساحل الغربي وعبر أثير إذاعة سام اف ام، تحية نرفعها لكم من خرج وكل من حضر من الرجال أو النساء. تقبلوا تحياتي من عبد الله من زبيد من الحديدة. رسالة أخرى تقول ألف سلام عليكم يا أستاذتي سندس، كيفك وكيف المخرجة أماني؟ الحمد لله. نعم أستاذتي، هناك العديد من الإنجازات في المولد النبوي الشريف، وأنا كنت إحدى الحاضرات في المولد في محافظة عمران، وكان اليوم جدا رائع، ومن كثر النساء الحاضرات كان هناك الكثير من المنظمات كما تكلمتي، كان لديهن الروح الإيمانية والصبر والتواضع. فأتحية لجميع الحاضرات من ضيفات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بتول الغولي. رسالة أخرى تقول الصلاة عليك يا من جئت بالحق والنور المبين، الصلاة عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين، الصلاة عليك يا من ملئت الساحات بالملايين، الصلاة عليك يا من صمت الخميس والاثنين، الصلاة عليك عدد الأيام والسنين، الصلاة عليك يا سيد الأولين والآخرين. وقد حاولت أوصفه ولكن عجزت لساني. من المشارك عبد السلام محمد سالم من القاعدة وذي سفال.

رسالة تقول: سلام الله عليكم، كان نظام ترتيب نموذجي، نحمد الله ونشكره، وكان حشود عظيم، وهذا يدل على وعي الشعب اليمني وحب لرسول الله وتعظيم شعيرة الله. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون ويطلب آخر زامل من أخوكم هجوم. رسالة أخرى من هاجر صدام تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال؟ منورات يا غاليات، نهنئ ونبارك للشعب اليمني وسيد القائد حفظه الله وجميع المجاهدين في كل الجبهات. الحمد لله وقع عندنا التنظيم والترتيب روعة، وهذا حبنا وولاءنا لسيدنا ومولانا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أتمنى من الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكتب أجرنا وأجركم. والتحية لكن وجميع البنات المشاركات الهنو زايد وأخت الشهيد من الدريهمي وملاك الوايلي، وتحية لك أستاذتي الغالية، وشكرا لكم. من هاجر سطام، حيا شاء الله يا هاجر.

رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذتي الغالية سندس، أخباركم الحمد لله لهذا المناسبة المباركة، الأثر الطيب عشان بركتها خلال كل الأعوام الماضية ولمسنا بشكل مباشر وبشكل حقيقي أثرها الطيب. نحن حرائر صنعاء خرجنا الكل في الكلية الحربية روحانية الأجواء المحمدية، تنسيق وتزيين وجمال المكان وإطلالة البدر علينا التي أطفأت لظى الشوق وبركة النبي ونزول المطر، ويشهد الله أنني دورت عليش أنت وآلة الكبسي على أمل أنني ألتقي بكن بس ما لقيتكم مرة ثانية. إن شاء الله إن شاء الله من بنت أبو نجوم المحاقري، إن شاء الله نلتقي العام المقبل يا بنت أبو نجوم. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله هذه السنة أحلى وأجمل من كل سنة، كل شيء فيه فخ، تنظيم السير، النظام، وسط الفعالية، أكثر سلاسة، الزينة الذي وسط الفعالية، وأحلى شيء فرصة أن احنا اجتمعنا بمن لا نعرفه إلا في التواصل الاجتماعي والجو المغيم الروحاني، وكلمة السيد التي أعطتنا مزيد من الثقة بالله والاستعانة به. حقيقة كان المولد في تفاصيل كثير جميلة. رسالة تقول صباح جميل عليكم وعلى المستمعين الكرام، الشيء الملفت هو الأم لما تجيه وأبنائها حتى صغار جدا، البعض عدو أحمر، والله كان عدو مولود من شهرين ثلاثة، كذلك الأم الكبيرة الذي تمشي بكل صعوبة ترتكي على أيديها من محبتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فعلا كانت هناك مشاهد واضحة من تحرك الذي بتحرك من حب للنبي الذي بحضرين من كثر حبهن ولائهن وارتباطهم برسول الله الذي بيحضرين للاحتفاء الذي بيتن جهالهن وأولادهن وأبنائهم الصغار عشان تغرس فيهم وتربي فيهم، وإنه حبنا لرسول الله هكذا نحتفي برسول الله، هكذا يجب علينا أن نكون مفخرة وأن نحتفي ذاك اليوم، نجتمع وندي كل ما هو جميل في ذاك اليوم لنعبر عن حبنا وارتباطنا برسول الرحمة. رسالة تقول في اليوم 12 من ربيع الأول رسم اليمنيون لوحة فنية بديعة راقية تليق بعظمة المناسبة العظيمة، امتزجت هذه اللوحة بالولاء المفعم بالثبات الراسخ بالارتباط بالرسول الأعظم، كل هذا ما كان أن يكون لولا تأييد الله وجهود مخلصة من مختلف الجهات العاملة في التهيئة لاستقبال ضيوف رسول الله. كل الشكر والتقدير للأيادي التي عملت في رسم تلك اللوحة الجميلة، جهود مشكورة قمتم بها وهذا ما شهدناه ولمسنا أثره العظيم، وتطلب زامل نبي الكون من قاهرة العداء.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثر شيء لفت انتباهي هو مع تساقط الأمطار إلا أنهن يحتفلين بكل حب واعتزاز. أما أنا احتفلت بالمولد النبوي الشريف رغم أنني كنت حزينة بوفاة خالي رحمة الله تخشى، الله يرحمه ويصبركم. تحياتي لك أستاذتي غالي السندس، وكذلك التحية للمخرجة تطلب زامل هيبة المنظر من محبة الزهراء من عمران. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم. أكثر شيء كان ملفت هي اللجان التنظيمية واللهفة من الحضور كان أكثر من كل عام، وأيضا الروحانية في الساحة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بيننا من أم أيهم الكبسي.

الرسالة تقول: اللهم صل على النبي. وقال: حضور ليس له مثيل في كل الدنيا، كان حضور مميز بكل معنى الكلمة. هنيئا لكل من خرج ليعلن حبه وتولي نبينا الأعظم صلوات الله عليه وآله. وعذرا يا سيدي يا رسول الله، أنا لم أكن ممن خرج لأحتفل بميلادك، فعذرني. فيشهد الله أن الوجع يعتذر قلبي شوقا وتمنيا لأن أكون من من خرج. تحياتي لكن أستاذتي سندس أماني والمشاركات بنت باجل، بنت وادي الأجبار، بنت الشهيد نخوخة والغالي فداء أهل البيت، دعواتك اللي بالفرج. الله يحفظكن. من حوثية حيس المحتلة، حياش الله يا حوثية حيس، إن شاء الله العام المقبل وانتي محتفلة معانا. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم يا أستاذ السندس، كيف حالش؟ الحمد لله. أنا لفت نظري الحضور أكثر من كل سنة، فكان الأجواء روحانية وأنا كنت من المنظمات. تحياتي لسندس وزل وأماني، وتطلب زامل عنوان العشق من صفية النعمي.

رسالة تقول السلام عليكم، والله إني ما كنت متوقعة إني شخرج في ساحة الحديدة، لكن الحمد لله توفرت لنا مواصلات وحضرنا وكان حضور مشرف وقوة. تحياتي لكم جميعا من بنت إبراهيم من الساحل. رسالة أخرى تقول: الذي لفتني من خلال المشاهدة للتنظيم ومعنويات الحاضرين والمنظمات رغم الأمطار، لم نحضر في الساحة المركزية جسدا ولكننا حضرنا روحا من بنت عز. رسالة أخرى تقول: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، يا حيا ومنورات، شكرا. طبعا الساحة المركزية بعيدة مننا جدا وما قدرنا نحضر، بس كان معنا فعالية يوم الاثنين. أكثر حاجة لفتني هذا العام هي الزينة، كانت جميلة، تجهيز رائع، وطبعا أنا كنت من إحدى المجهزات أيضا. الحضور كان مميز، والفقرات صلوات على رسول الله وآله وكل شيء يتعلق بالرسول بيكون جميل ومميز. كل الحب والاحترام لك العزيزة سندس والعزيزة أماني، والتحية إلى العزيزات حذية حيس الساكنة في قلبي دائما، وكوثر المسيرة بنت الشهيد من الخوخة وملاك الوايلي، متولية ألطها وأخت الشهيد من الدريهمي، أخت الشهيد حسين المروني، وزهرة عمران، وفتاة مسيرة، وإسراء، وشذا، وآيات، والهنف زايد، وأماني، وقاهرة الأعداء، وكل المشاركات. وتطلب أي زامل على ذوقش أستاذتي سندس، ومن فداء أهل البيت حياش الله، فداء أهل البيت وعلى وزامل يا أماني على ذوقش.

رسالة تقول: أكثر ما رأيت من المرحبات بضيوف رسول الله صلوات الله عليه وآله بتقديم الحلوى للأطفال والفرحة تغمر محبي رسول الله الأطفال فسلام الله عليه. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة عزيزتي الغالية سندس وكيف المخرج العزيزة. أنا كنت أحد المنظمات في مجال التنظيم وكان الحشود كبير. الشيء الذي عجبني في الفعالية أنشيد البنات الصغيرة. تحياتي ليش معكم تسبيح حسن وزامل صلوات حتى يا تسبيح أماني. كانت قبل فترة قالت كانت الأناشيد والزهرات أكثر شيء عجبها في المولد. رسالة تقول: أنا أجمل عندي شيء كان ظلت سيدي عبد الملك، كنت في ساحة الكلية أمام الشاشة. ما شاء الله توفقتي.

مساء تقول سلام الله عليكم، كيف الحال؟ التحية لكم والتحية لكل المستمعين والمشاركين، والتحية لكل من حضر يوم الثلاثاء لإحياء المولد النبوي الشريف، والتحية لكل من حضروا في جميع الساحات والمحافظات. شكرا، معكم محبين القدس المحتلة سامي الوصابي يعقوب الوصابي. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. للأمان هذا السنة كانت غير كل السنين، رغم أن الجو حار وتزاحم الحشود كبير جدا، ولكن هناك تنظيم جدا حريص على أن يكون الاحتفال بأجمل صورة. والصراحة الذي لفت انتباهي في ساحة الحديدة لجنة التنظيم الذي وقفت من الصباح بين الشمس والجو حار جدا، رغم ذلك كانت نفوسهم طيبة وجهودهم كبيرة. ثاني شيء مرش الماء أو الرذاذ الذي بيلطف الجو، إن شاء الله نكون من تقدم إلى تقدم، من نصر إلى نصر. أترككم في حفظ الرحمن ورعاية، معكم البراءة عبد الله من سعد. ما شاء الله يا براءة، هذا فعلا شيء جميل وجهود واضحة. رسالة أخرى تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي وفقني بأن حضرنا المولد النبوي الشريف صلوات الله عليه وعلى آله. الشيء الملفت اللجان المنظمة، ونتمنى أن يزودوا الشاشات العام القادم، يزيدوها من أماني المنتصر. وكنت أبحث عليش أنتي وآلة، كنت شتي حياشة الله، ممكن أنتي تكوني تواصلي معهم مباشرة في البرنامج.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لم تكن هناك نقاط للدخول مجرد ممرات تفتيش، بل هناك كانت هناك محطات ضيافة بامتياز، ابتسامات في المتطوعين، رش الماء الورد والبخور، حتى رشات التنظيف الذي أطفأت تعب الطريق عندما وصلنا، حتى الابتسامات التي كانت متوفرة. كان تنظيم عالي عالي، والجهود كانت واضحة من أم علي. حيا الله يا أم علي. رسالة أخرى تقول: وجدنا فيها أن هناك حركة المسعفين كانت واضحة وسهلة، متواجدات في الساحة بشكل كبير رغم الأجواء. كانت الأجواء عندنا مغيمة وأمطار قليلة، كان يوم روحاني نبوي بامتياز. سبحان الله عظيم، فعلا كان يوم روحاني نبوي بامتياز. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كان يوم مميز للأمانة. كانت اللجنة التنظيمية منظمة المولد ومسيطرة عليه بشكل كبير. مشهد كان واضح عندما رأينا الأطفال وهم جاءوا ولابسين أجمل الثياب ومزينين وجوههم راسمين فيها. كانت هناك روحية إيمانية حتى في الأطفال، روحية محبة للتواجد داخل الساحة. ما شاء الله، حقيقة كانت هناك براعم زهرات، أطفال صغار كانوا فعلا يفتح النفس مثل ما نقول، جميلين جدا ومبتسمين ولبقين ومتحدثين، فاهمة ليش جت أصلا، فاهمة ليش حاضرة اليوم في داخل هذه الساحة. حتى ما تجي تسألها تقول ليش جيتي، تقول ليش أنا جيت في حب رسول الله، لأنه قدوتنا، لأنه حبيبنا، لأنه منهجنا، لأنه رسولنا، نبينا. كانت هناك فعلا زهرات موجودة عندهم وعي. بارك الله في الأمهات هذه بيأخذين أطفالهم معاهن ويزيننهم بأجمل الملابس ويدخلنهم معاهن الساحة، ولا فهمين لها موعنيه لأطفالهم ليش جيتها معانا. حتى سلام الله على الآباء الذي بيأخذوا أطفالهم، سلام الله على كل من ذكر أبناء اليتامى وأخذهم معه، جيرانها الذي ما بش معهم وسيلتنا النقل أخذهم معه. بارك الله في كل من ذكر أبناء الشهداء إن كانوا هم معه من الحاضرين في داخل الساحة. عندما نتحدث على يوم المولد، إحنا نتحدث على عظيم الجهود التي كانت مبذولة، التي ستبقى راسخة في عقولنا وفي أذهاننا حتى العام المقبل. هندسة كانت حاضرة وسهولة وبركة من الله، وبركة في الجهود كانت حاضرة في يوم المولد، سواء كانت في الساحة المركزية داخل صنعاء، في الكلية الحربية للنساء، أو في ميدان 70 للرجال، أو حتى في بقية المحافظات. كانت سهولة وبركة حاضرة، فبارك الله في كل الجهود المبذولة. فعلا بارك الله في كل جهود اللجان التنظيمية التي كانت واضحة. حتى لاحظنا في وسائل التواصل الاجتماعي الذي صوروا المنظمين كيف قدوا تعب مرهق لكن حاضر، يعني مبكر من الصباح وباذل مجهود كبير عشان يكون حاضر في خدمة ضيوف رسول الله، سواء أمنيين سواء استعلامات نظام. لفتني حتى واحد صور، واحد من المنظمين من كثر ما هو تعب رقد في بقعته قبل ما تبدأ الفعالية، رقد امتدها كذا شوي يريح جسمه عشان ما تجي الفعالية لو قدو نشط، ما بيقول له يعني خاف إذا هو مدوخ أو شيء، بيقول له مالك ما أنا شتي أنعس شوية عشان تجي الفعالية وأنا قدني نشط، لأنني مداوم أو ما رقدش من أمس، يعني مواصل ما رقدش في خدمة ضيوف رسول الله. فهذا الجهود ما أضعش وتكون في ميزان حسناتكم، أنا متأكدة، لأنه سهلت لنا كضيفات، كأعلاميات، كلجان، كتغطية، سهلت لنا الحركة، خدمات كانت متوفرة منظمة. شكرا لكم، فعلا شكرا لكم على هذا التنظيم الذي جعلتم بهذا التنظيم. هذا اليوم هو أجمل يوم في ربيع الأول. بارك الله فيكم، بارك الله في كل الحضور. إذن مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية ظهيرتنا لهذا اليوم. لا يسعنا في الختام إلا أن نشكر كل من راسل، كل من اتصل، المعذرة من لم يسعنا الوقت قراءة رسائلهم. غدا هناك فاصلة ظهيرة جديد، مذيع جديد، ولازلنا في الحديث عن المولد بإذن الله. إذن نلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير. كان معكم من الإخراج أماني عبد الكريم مفضل، وأنا من الإعداد والتقديم سند سعد المظهر. فإلى اللقاء.

حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

لا إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: مخالفة للرأي ولمقتضى حاجتهما إلى الطعام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا لنشتري به طعاما. وهذه المخالفة الثالثة، لأن معناها: لماذا بنيت الجدار بدون أجر؟ قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بتأويل الأمور التي لم تستطع عليها صبرا. وتأويلها هو ما تؤول إليه، الذي هو السبب الذي لأجله حسنت ولأجله آلت إلى أنها حق وصواب. يقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي لينالوا رزقا، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، أي مقبلا إليهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلتنجو من الملك خرقتها، فكان خرقها أهون عليهم وأصلح لهم من أن يأخذها الملك الظالم غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي خشينا أن يصيرهما طاغيين كافرين، فكانت مصلحتهما في قتله لينجوا من نار جهنم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي طيبا وصلاحا يناسب إيمان والديه، وأقرب رحمة، قال الشرفي: والمراد برا بوالديه وأوصل للرحم، انتهى قول الشرفي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. المعنى أحبتي الكرام: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي قوتهما وقدرتهما على حفظ مالهما، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي ما فعلت الذي سألت عنه إلا عن أمر الله لا عن رأيي، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، إفادة أنه لم يستطع قليلا من الصبر. وحذفت التاء من لم تستع، حذفت التاء من تستطع للتخفيف. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين في معاني هذه الآيات الكريمة. وبهذا القدر أحبة الكرام نكتفي، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ما نقرأه وما نسمعه من آيات ونتدبر من آيات أن تكون نورا في صدورنا، وأن تحفز وأن تشحذ هممنا للعمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن توصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقيقية وإلى معرفة طريق الحق والصراط المستقيم. وفقني الله وإياكم لذلك أحبة الكرام. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا سام FM،
1: صلوا وسلموا على سيدنا

0: ام.
1: إن أمتنا وعلى الخصوص في مثل هذه الظروف الحالكة التي يتآمر علينا فيها الاستعمار ويدفع ربيبته الصهيونية الممثلة بإسرائيل وعملائها لتوالي عدوانها وتنفذ مؤامراته، نحن هنا بأمس الحاجة أن نعيد النظر بدقة وتأمل في تاريخ منقذ البشرية رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنأخذ من هذه السيرة المشرقة العظة والعبرة، ولنجدد فيها العزم والصمود، ولنطرح عنها اليأس والاستسلام. إن قائدنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يضعف ولم يسكن ولم ترهبه قريش كلها، بل لم ترهبه الدنيا كلها. في مثل هذه المواقف الصامدة تتميز الأمم والشعوب، ويظهر سر العظمة في الزعماء والقادة. إننا نحن المسلمين يجب أن نستمد العظمة والعزة والقوة والرحمة والإنسانية من سيرة سيد الزعماء محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دورا منتجا وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
10: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89. كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
0: سام اف ام والعود أحمد.
11: عندما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج المشركين لقتاله هو وأصحابه كي يثأروا لقتل معركة بدر، جمع المسلمين وخطب فيهم وحثهم على الجهاد والصبر، وفي طريقهم لملاقاة المشركين انشق عنهم عبد الله بن أبي بن

0: علي القاضي.
1: المراجعة اللغوية سمية الوادعي ومحمد اليتيم.
0: الإشراف الفني محمد شرف ونشوان العشاري.

0: اف ام. كل عام وانتم محمديون.
1: ان من واجب المسلمين جميعا ان يعيدوا صلتهم بالقران الكريم اتباعا واهتداء، وبالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقتداء وتاسيا، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن من أبرز ما حفلت به سيرته في القرآن الكريم وفيما نقله التاريخ هو الجهاد في سبيل الله تعالى، بل كانت الميزة المهمة الشاهدة على مصداقية الانتماء الإيماني هي الجهاد في سبيل الله تعالى.

0: FM
1: صوت الربيع المحمدي.
2: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيراً بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: الى يمن الايمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات، انتم اهل الوفاء، اهل الثبات، اهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

0: صوت الربيع المحمدي. هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام
11: الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام FM
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشلي.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبيض الله وجهكم وكثر الله خيركم وشكر الله سعيكم يا أحرار اليمن رجال ونساء على حضوركم وتفاعلكم ونشاطكم واهتمامكم بهذا اليوم العظيم، وهو يوم مولد رسول الله. نعم بالله إنها حاجة تغسل القلب لو ما تبصر الناس من كل قرية، من كل حارم، من كل بيت، من كل بلاد، ولا الساحة، لا الساحة، ولا هذا الساحة، ولا هذا الفعالية، ولا هذا المديرية، أملا والدنيا لو ما تزقم واحد الكربة وكأن رسول الله بين يدينا حاضر أمانة، تزقم واحد الكربة ويستكرب من ما يبصر إن الحشد. وعلى ما تنظر الشعوب الثانية والدول الثانية والبلدان الثانية، أين إحنا وين الناس؟ حاجة كبيرة تعظيم لهذه العظمة، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. وسبحان الله بيجمل الله منهم كلهن، متوقع عنده قعنة ثرات بالناس متهنبلي، سبحان الله العظيم كف جملها الباري على خير فارحي. ما هو قال يوم المناسبة، يوم المولد، يوم الفعالية، ويلا يا رجال، قال يلا يا خلق الله، رجال ونساء وتجاوب والناس وحية والفعالية هذه، وسبحان الله لا تكلفة ولا غرامة، إلا نقول لك ذيك حاجة رمزية، ولا والله من على ما كنت بسر الاحتفالات الذي كان يقع على الاحتفالات الرسمية، قال المناسبة كم كان يتكلفوا وفي ما هي شيء. وهذا يبين لك ان عد بمسلمين واسلام صح. تجي تحيي هذه الفعاليه، قال يا رجال قم لا، ما هو يا ادمي ما بتقول بمن انت مرتبط، بمن بدك تدي؟ لكن نسمع من اول الاحاديث اللي يحدثوا في المنابر، قريت والله وعد رسول الله بخير، والله واحنا مع رسول الله، لو ما توصل لهذا الحاجه وقد علي بيستهزئ ولي بيستحقر من حقارته ومن هيانته، وما علق من هذا البخايسة. اليوم من فكس عيناك أنت وغيرك، رسالك قاموا بها اليمني للعالم، وافتخر يا رسول الله أن عبا أوادم مصلين على رسول الله، قال الإيمان يماني والحكم يماني. فعلا بسر الدول الثانية عرب ومسلمي، وبسر أن بيطرحوا نفوسهم، تشتيد عز نفسك من عزة الله ولايتك، ومن بدد ولا عزة نفس. انسوا لكم الغزو الخارجي، انسوا لكم المبقبقين والمترفهي، والله ما عد لهم قادر لا عند الله ولا عند خلقه. بنبصر الحاصل ما بيدور على الشعوب العربية وكف واقعهم أمام يهود ونصارى، ما عبش لهم كلمة، ما عبش لهم هيبة، ما عبش لهم قدر. طرحوا نفوسهم بمامه، بما أنهم متوليين، من متولين؟ قال يهود ونصارى، جروا عادات وتقاليد يهود ونصارى ضربة، من عادة يقوى على القدر؟ كيف عادة يقوى على القدر؟ هذا متولين، احنا تولينا الله ورسوله ومن أمرنا نتولاهم من علام الهدى. عزة نفس أمانة، انك تبصر الساحة لو ما يشعل الجسمك بداعي واحد، واستعدت والناس زينوا الشوارع، زينوا الطرق، زينوا البيت، كنا خلوها من ورا الصلاة على رسول الله وعلى آله، وفعلا يستاهل نتير واحنا أمانة. على ما كدك بتبصر ما بيقع قبال عينك يا رجال، بيحرق والقرآن يا رجال، ما عاد من مسلمين هذولا، وهذا نبينا صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلوات على محمد وعلى آله. بصرف الشعوب الثانية كدك تبصر لك بلاوي لو ما تفتجع، ياي كل أصل يرجع لأصله، وكل غايم اتصالها الشمس، ما يقع ما يحسن لا تراجعوا نفوسكم، عباقي غير الاسم معاكم مسلمين، وما قال وفعل حسبي الله ونعم الوكيل. يا رجال بتتذكر لا شيء مناسبة ولا حاجة ولا ذا، وكم تجلس تذكر من حواليتك، عاد تذكر يا فلان تذكر يا فلان، بعض الناس بيتذكر يوم عرسه تمام، ولما هذا هو الأصل والمنبع والعمدة للحياة ويمكنوها بوسقه. هيا صلينا على رسول الله وآله وحياه هذا المناسبة، ومن سنة لا سنة بنبصر إقباء ووعي في الناس، والحمد لله الترتيبات وقعت والتنظيمات والاحتياطات وكل شيء صار من فضل أرحم الراحمين. أتحيي لكل من ساهم بجهوده بأفكاره بجنوبه بقواله بأفعاله، بيض الله وجيه الناس كلهم إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
0: جارح بشليل. هنا صوت الربيع المحمدي، سام اف ام.
12: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
14: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
0: مولد الرسول الأكرم هو مولد للنور والعزة والهداية والكرامة والإباء والحرية.
12: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام.
12: كل عام وأنتم محبون.

ولا يزال هناك الكثير مما أفاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه وتوجيهاته وتعاليمه في الحث على الرحمة ونشرها بين الناس، ما يجعل المطلع عليها محبا وعاشقا لقائلها صلى الله عليه وآله وسلم، تسمو روحه إلى أقصى درجات الإنسانية. رسول الرحمة جاء للتأليف بين القلوب المتباعدة وإصلاح ذات البين، وما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى اقتفاء أثر رحمته فيما بيننا في زمن يتربص بنا العدو فيه ويكيل كيله لندمر بعضنا بعضا فيستريح من همنا. سفك دماءنا في كل مكان بأبشع الوسائل، وبأيدينا أحيانا دون أن يكلف نفسه عناء أو خسارة. لقد كان احتفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضايا الحياة والعلاقات الإنسانية بشكل باهر ليصوغ وشائج التواصل والتكامل في علاقاتنا، لا لينشد الكمال لأتباعه فقط بل للناس أجمعين. وما زال بتعاليمه في نور قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القول فيك معطر الكلمات يا صاحب الآيات والسورات، أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
1: بسط لي المساله عشان افهم.
2: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
1: ما لها؟
2: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
1: وما
2: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: قول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: ولذلك فمصدر الشر والإجرام والخطر والتهديد للأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي والوضعية السائدة في منطقتنا بما فيها من توترات وبما فيها من حروب وبما فيها من فتن، حتى الفتن الداخلية في داخل شعوب أمتنا، وراءها أمريكا وإسرائيل والحركة الصهيونية والمخطط الصهيوني الذي يعملون على تنفيذه ويعلنون عن ذلك ويكشفون عن ذلك ويتحدثون أحيانا بعنوان تغيير الشرق الأوسط وأحيانا بكل صراحة ووضوح عن تنفيذ المخطط الصهيوني في إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب وعلى هذه المنطقة. في ظل هذه التطورات والتي ينفذ فيها الأعداء أو يعملون على تنفيذ مخططاتهم بكل سطوة وجبروت وبكل أشكال المؤامرات التي تستهدف هذه الشعوب وهذه البلدان من جهة، ثم لا يحترمون أي اتفاقيات ولا تفاهمات ولا التزامات ولا قانون دولي ولا مقررات باسم أمم متحدة، ولا يرعون لأي اعتبار ولا يعطون لأي شيء من ذلك أي قيمة. يرتكبون أبشع الجرائم إلى درجة جرائم الإبادة الجماعية، الاستهداف للنساء والأطفال، التباهي بالاستهداف للمدن والمدنيين والاستهداف للحضارات في المنطقة والتهديد بإبادة شعوب وتدمير بلدان بأكملها. ومنطقهم الترامبي الكافر واضح في ذلك.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: في الآونة الأخيرة قامت الجمهورية الإسلامية في إيران مشكورة بمساع لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا. استكبر السعودي وطغى وتجبر واعتبر أن خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج وعودة كذلك عالقين وخروج وفد يمني في التشييع أنه جرم خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبدا القبول بفك الحصار عن بلدنا. ونفذ عدوانه وبغيه المستفز الوقح المتكبر بالقصف لمطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ابتداء بالعدوان كما بدأ في بداية عدوانه على بلدنا آنذاك، هكذا يدخل ليعتدي وليس له قضية، ليس له شأن يعنيه بهذا أبدا، يعني لم نفعل به شيئا. يأتي ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا ولم نفعل به شيئا عدوانا وتجبرا. جعل مسألة حرية مطاراتنا، موانئنا، دخول بضائعنا كشعب يمني، دخول المواد الغذائية، جعلها قضية يحاربنا عليها ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه أنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفا خطيرا لا يمكن أن يسمح به. يعني هو ينازعنا على حريتنا، ينازعنا على مطاراتنا، ينازعنا على دخول بضائعنا، ينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا لا تعنيه شيئا، ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره، لا هو ولا غيره، لأن هذه حقوق مشروعة ثابتة بالقانون الدولي، في الأعراف الدولية، في المواثيق، في كل شيء، حقوق ثابتة للشعب اليمني، لا يستطيع أحد ولا يمتلك أحد الحق بأن يسقطها على هذا الشعب.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: دخل شعبنا العزيز ايضا في مواجهة مباشرة مع العدو الامريكي في جولتين متتاليتين، جولة في وقت بايدن وجولة اخرى في وقت ترامب الكافر. جولات شرسة من المواجهة المباشرة مع العدو الأمريكي الذي قام بالعدوان على بلدنا إسنادا منه للعدو الإسرائيلي. شعبنا العزيز صمد وثبت واستمرت معادلة فرض الحصار البحري ومنع الملاحة على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وعبر باب المندب وخليج عدن بشكل مستمر، لم يتوقف وبشكل ثابت وبانتصار حقيقي من الله به لهذا الشعب في موقفه الحق، في تحركه الصادق، في جهاده في سبيل الله، في أدائه لواجبه الإيماني والإنساني والأخلاقي في مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم. استمرت العمليات كذلك لاستهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ حتى التهدئة. جولات مباشرة من المواجهة مع الأمريكي، جولات مباشرة من المواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، وكان شعبنا ثابتا لم يتزحزح عن موقفه أبدا، بل كان يزداد تفاعلا وعزما وثباتا في وجه كل التحديات. الأمريكي فشل في جولتين متتاليتين انتهت بالفشل، ولحق به مع الفشل الخزي. حاملات طائراته هربت من البحر الأحمر وتضررت كثيرا، ولا تزال إلى الآن في الصيانة، تحتاج إلى الصيانة، إذا تحركت شيئا قليلا احتاجت إلى العودة إلى الصيانة. 4 حاملات طائرات هربت في ميدان المواجهة في إثر الجولات المستمرة وإثر الضربات المستمرة طول تلك المدة الزمنية التي جرت فيها المواجهة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
8: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
9: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
10: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
10: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
10: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
10: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
10: للتواصل 775-4000 أو 775-4500 أو 01-259-9985.
11: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
0: سام إف إم، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم
3: يوميات يمني حر. يمني

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي. الجمهورية اليمنية تحتفل بذكرى ميلاد الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين، هذا النبي الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى منذ الخليقة، رسول فيه كل الميزات الطيبة والجيدة والسمحة والعفو، رجل فيه كل الصفات النبيلة والحسنة صلوات الله وسلامه عليه. احتفلت اليمن بكل محافظاتها وبكل شعبها وبكل حبهم في الرسول. أي نعم، يعني في الاحتفال مش زي البلد العربي أو الوطن العربي أو البلاد الإسلامية، احتفلوا بالرسول، احتفلوا على قدر استطاعتهم وعلى قدر مفهومهم لحبهم للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما نحن يعني احتفلنا على حسب ما نرى في الرسول عليه الصلاة والسلام من بركات ومن خير علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية، ولذلك كانت الفرحة عارمة بشكل لا يتخيل الإنسان. الحضور الجماهيري في الميدان 70 كان حضور منقطع النظير، يعني الشارع تحول إلى كتلة بشرية، وهذا شيء رائع وجميل، يعني لأنه حب رسول الله في قلوب اليمنيين لا يشابهه حب، يعني حب فوق المستوى وفوق العادة. فأنا أحب أن أتطرق إلى بعض المواضيع اللي تكلم عنها الفلاسفة حول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحب أن ألقيها على مستمعين الأفاضل المستمعين إذا سمعت. يقول الفيلسوف الفرنسي لامارتين: محمد هو النبي الفيلسوف الخطيب المحارب المشرع قاهر الأهواء، وبالنظر لكل المقاييس البشرية هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ سؤال بيستفسروا هذا اللي هو لامارتين، يعني فيلسوف فرنسي تكلم على رسول بهذا الكلام. أما الفيلسوف والكاتب الإنجليزي والأديب الشهير برنارد شو فيقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير مثل محمد، هذا النبي الذي لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشاكلنا بما يؤمن الأمن والسعادة التي يرنو إليها البشر جمعاء. هذا برنارد شو معروف عنه، يعني برنارد شو أديب بريطاني معروف، يعني يقول لك لو وجد رجل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأيام لحل كل مشاكل العالم التي بتوجدها أمريكا في كل أنحاء العالم. أما مايكل هارت فيقول: إن اختياري لمحمد ليكون الأول والأعظم في العالم، رجال التاريخ قد يدهش القراء، لكنه أي الرسول عليه السلام هو الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي. أما الزعيم المهاتما غاندي هكذا يقول: بعد قراءتي للجزء الثاني من حياة النبي محمد وجدت نفسي بحاجة إلى التعرف أكثر على حياته العظيمة، إنه يمتلك يعني بلا منازع قلوب ملايين البشر. وأما الكاتب الإنجليزي توماس كارل: إنني أحب محمد لبراءة طبعه من الرياء والتصنع، إنه يخاطب بقوله الحر المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم، يرشدهم لما يجب عليهم لهذه الحياة الدنيا والحياة الآخرة. أما الأديب البريطاني جورج ويلز فيرى في محمد إنه أعظم من قام دولة للعدل والتسامح، وكذا الباحث الإنجليزي فيقول: إنني لا أجهر برجائي بمجيء اليوم الذي يحترم فيه النصارى المسيح عليه السلام احتراما عظيما باحترامهم من محمد، ولا ريب في أن المسيحي المعترف برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالحق الذي جاء به المسيح الصادق. فيقول الفيلسوف الكاتب الروسي تولستوي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ويقول المستشرق ميشون: إن الإسلام الذي أمر بالجهاد قد تسامح مع الأديان الأخرى، وبفضل تعاليم محمد والإسلام لم يمس المسلمون أي شخص عند افتتاح القدس. ويقول المؤرخ الفرنسي مستاب لوبون أن محمد هو أعظم رجال التاريخ. أما مؤلف موسوعة قصة الحضارة ويل جورنا فيقول: إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن محمدا هو أعظم عظماء التاريخ، وصدق الله العلي العظيم إذا قلت في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا ما قاله الله في كتابه عن محمد. دمت عدل وطن حرم أبيان ودائما وطن حرم مستقرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني يمني.

0: وسام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: يا إلهي، أنا تعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء فأحتز معه. وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: على المغفرة.
1: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: بغير علم.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك أوردته علي،

0: أعسرت ولا ناصر لمن خذلت.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نبدأ اليوم أيها الإخوة في ملزمة الموالاة والمعاداة، ونبدأ من بداية الملزمة من قوله رضوان الله تعالى عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أحيانا عندما يكون هناك من هذه الأحداث ومن هذه القضايا في حياة الناس، في الأخير تصبح هذه الأشياء الصلاة والزكاة والصوم والحج والدعاء لا يكون لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. نصلي، ندعو، نصوم، نزكي، نحج، بالكاد تكون بالشكل الذي يغطي الأثم، أي فقط لا يجي على واحد أثم أنه قد تركها. أما أن تعطي ثوابها وتكون مقبولة عند الله فلا بد أن تكون مربوطة بأشياء أخرى. هذه مقدمة للموضوع، أكد فيها أن الصلاة والصيام والحج وكل هذه الأشياء قد لا تكون مقبولة، يعني قد لا تعطي ثواب وثمرة. تصلي لا تعطي الصلاة ثمرتها، ولكن فقط تغطي لا يجي على واحد أثم على أساس أنه ليس تارك من باب إسقاط الواجب فقط لا غير. أما أن تعطي الصلاة، أن يعطي الحج، الزكاة، الدعاء ثمرته، فإنه مربوط بأشياء أخرى. هناك حديث مهم رواه الإمام الناصر في البساط عن الإمام جعفر الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا، يعني أنفس ما يملك، الشيء الذي تتعلق به النفس، وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. هذا الحديث يذكر لو أن شخصا يقوم الليل يتعبد ويصوم النهار وينفق أمواله في سبيل الله ويتعبد في أفضل مكان وأقدس مكان عند الله ما بين الركن والمقام، ثم يقتل مظلوما، عمله كله لا يرفع إلى الله منه مثقال ذرة حتى يظهر الموالاة لأولياء الله والمعاداة لأعداء الله. هذا حديث خطير، والقرآن يشهد له فيما يتعلق بخطورته، بخطورة الموالاة والمعاداة. ولهذا قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أليس الله هنا يخاطب مؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا، قال: ومن يتولهم منكم، منكم أيها المؤمنون، فإنه منهم، يصبح حكمه حكمهم، فيكون هو يصلي وهو يهودي، يسبح وهو يهودي، يصوم وهو يهودي، يزكي وهو يهودي، وهكذا إلى آخر العبادة العبارات. هذه خطيرة جدا. يقول: ومن يتولهم منكم، منكم أيها المؤمنون، من يشملهم اسم الإيمان فإنه منهم، حكمه حكمهم، ومصيره مصيرهم. الإمام علي عليه السلام له كلمة في موضوع التولي: إنما يجمع الناس الرضا والسخط، وإنما عجر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب، فعمهم الله بالعذاب جميعا بسبب أن واحدا يمثلهم عجر الناقة وهم راضون بعمله ومصوبون لعمله، فأصبحوا جميعا مستحقين للعقوبة. أيضا يقول عليه السلام: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كل داخل في باطل إثمان، إثم العمل به وإثم الرضا به. الموالاة والمعاداة ليست فقط أن يحب الإنسان لأخيه كما يحب لنفسه، حالة نفسية فقط من داخل، ويكره له كما يكره لنفسه. الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب. هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة. هذه هي الموالاة، يعني أن تكون معه في رأيه، في موقفه، مع رأي هذه الفئة، موقف هذه الفئة، توجه هذه الفئة، نظرة هذه الفئة. الموالاة هي حالة نفسية، والمعاداة هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وتعتبر في حد ذاتها مهيئة لهذا الشخص ولهذا الشخص ولهذا الشخص ولمجامع من الناس من هم على وتيرة واحدة في الموالاة، تهيئ أرضية صالحة لانتشار توجه وأعمال الجهة التي هم يوالونها، سواء كانت جهة محقة أو مبطلة. خطورتها أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا، وهكذا، سواء حقا أو باطلا. ولأن الحالة النفسية لدى الإنسان هي النقطة الأساسية بالنسبة للتغيير نحو الأفضل أو التحول نحو الأسوأ، كما قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معظم ما يتوجه التغيير في النفس، عندما تحاول أن تكره نفسك على شيء، عندما تحاول أن تحصل على وعي، على فهم، إنما هو في الأخير من أجل ماذا؟ لترسم توجهك، التوجه في الموقف، توجه النفس، توجه القلب. وهذه هي الموالاة، التغيير، أن يحصل لديك حالة أو لدى الأمة حالة من التوجه نتيجة وعي معين، سواء وعيا إيجابيا فيما يتعلق بنهج الحق ووجهة حق، أو سلبيا وسيئا فيما يتعلق بالباطل ومنهج باطل. ومما يدلل على خطورة الموالاة أنها هي في الواقع، عندما يحصل لديك وعي كثير من خلال أشياء كثيرة، أن معنى ذلك أن تصل إلى درجة أن تتجه يمينا أو تتجه شمالا. هذا الاتجاه في صورته العامة هو موالاة. أليس معناه موالاة؟ حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، عندما تقرأ القرآن، تدبر آيات الله، وتحاول أن تهذب نفسك، تحاول أن تذكر نفسك، ما هي الحالة التي تحصل عندك؟ أليست حالة التوجه نحو الله؟ فسمي هؤلاء أولياء الله، لأنهم تولوا الله، أصبح الله هو وجهتهم، اتجهوا نحو الله، تولوا الله، فبتوليهم لله أصبحت وجهتهم متجهة نحو الله، يتقبلون ما يأتي منه، ينطلقون في رضاه، نفوسهم والبيئة التي هم فيها مهيئة لما يأتي من قبل الله. وهكذا في الجانب الآخر، أولياء الشيطان، ألم يقل: فقاتلوا أولياء الشيطان؟ أولياء الشيطان تصبح نفسيته باتجاهه هذا الاتجاه السيء، ذات الشمال، يصبح مواليا، لأن حالته النفسية متجهة نحو خط الشيطان إلى آخره. هذا يصبح مهيئ بأن كل ما يريد الشيطان يتقبله، كل ما يريد الشيطان ينطلق فيه، أعماله تخدم الشيطان وتخدم ما يريد الشيطان، وكل ما يريد الشيطان أن يعممه يصبح هذا وأمثاله أرضية قابلة للتعميم. ولهذا تنتهي المسألة إلى أن جعل الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، لأنه قمة الولاء وقمة العداء في واقعك، في نفسيتك أن تصبح إلى هذه الدرجة لعمق المسألة في نفسك وتوليك الصادق لله تصبح إلى هذه الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سماه في الحديث أنه أوثق عرى الإيمان، معنى هذا أنه يصبح مقياسا لك لأنك متول لله، فيصبح كل شيء عندك لا تنطلق فيه إلا على أساس أن فيه رضا لله، أنه حق شرعه الله، أنه عمل صالح أراده الله. أن تصبح كما قال الإمام الخميني تصبح لديك المعايير كلها إلهية. فقضية الموالاة والمعاداة هي فقضية الموالاة والمعاداة مهمة جدا جدا، تعطل أعمال الإنسان الصالحة كلها. هذه الآية خطيرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتكررت في أكثر من موقع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين، يحذر المؤمنين من تولي هذه الخطوط الثلاثة، الكافرين المنافقين اليهود والنصارى، كلها جاءت الآيات فيها تحذر من التولي وتذكر بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بالنسبة للكافرين مثلا يحاولون أن يغرروا على المؤمنين بالنسبة للذبائح أنه كيف يكون ما نقتل حلالا وما يقتل الله يعتبر حراما، وهم يجادلون المسلمين فيما يتعلق بأكل الميتة، يجوا يخاطبوا المسلمين على أساس أن يشككوا عليهم، يقولون كيف ما قتله الله حراما يعني الميتة وما نقتله نحن حلالا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ألم يقل هنا إنكم لمشركون إذا أطعتموهم؟ وعندما يقول إنكم مثل ما قال هنا في الموالاة ومن يتولهم منكم، يذكرك بأنك وأنت على الحالة التي وأنت ترى نفسك غير متغير فيها باعتبارك تحسب نفسك من ضمن المؤمنين وتمارس الأعمال التي يعملها المؤمنون صلاة وصيام وأشياء من هذا، مع هذا وعلى الرغم من هذا إنكم لمشركون. ومن يتولهم منكم أنتم على ما أنتم عليه فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نكتفي بهذا المقدار أيها الأخوة من هذا الدرس، وقبل الختام نعرج على أبرز ما جاء في هذا الدرس. أولا أكد رضوان الله تعالى عليه أن العبادات التي نؤديها كالصلاة والصيام والزكاة والحج مربوطة بأشياء أخرى، بدون هذه الأشياء لا يكون لهذه العبادات قيمة، إنما فقط نؤديها كي لا يحصل إثم، أما أن تعطي ثوابا وثمرة فلا يمكن إلا بأشياء أخرى مهمة. ما هي هذه الأشياء المهمة؟ دخل في موضوع الموالاة والمعاداة، بالموالاة والمعاداة حتى يظهر الموالاة أو المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله، كما في الحديث لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام حتى يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعداء الله. فكل هذه العبادات مربوطة بالولاء، إذا لم يكن هناك ولاء فلا قيمة لها. ولاء لمن؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثانيا أكد أن الموالاة معناها المعية، تشعر بأنك في هذا الجانب، تؤيد هذا الجانب، متجه إلى هذا الجانب، هذه هي الموالاة، سواء كانت موالاة لأولياء الله أو موالاة لأعداء الله. الموالاة معناها المعية، المعية في الموقف، المعية في الرأي، المعية في التوجه، المعية في النظرة، هذه هي الموالاة، أن تكون مع هذا الجهة في رؤيتها، موقفها، حركتها، في كل شيء. ثالثا أكد أن الموالاة هي حالة نفسية، وأن المعاداة أيضا هي حالة نفسية، لكنها تتحول إلى مواقف وتنعكس بشكل مواقف، وخطورتها أنها تهيئ، تجعل الناس يقفون مع هذا، يصوتون لهذا، يؤيدون عمل هذا هذه الجهة التي يتولونها سواء كانت حق أو باطل. رابعا أكد أن الحالة النفسية لدى الإنسان هي النقطة الأساسية للتغيير نحو الأفضل أو التحول نحو الأسوأ. ولذلك قال الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذا هو الولاء، الموالاة، التغيير، أن يحصل لديك حالة أو لدى الأمة حالة من التوجه نتيجة وعي معين، سواء وعيا إيجابيا فيما يتعلق بنهج الحق ووجهة حق، أو سلبيا وسيئا فيما يتعلق بالباطل ومنهج باطل. خامسا وأخيرا أكد أن الموالاة والمعاداة قضية خطيرة تعطل أعمال الإنسان وتجعل من الإنسان محسوبا على من يتولى، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا أيدت مثلا اليهود أو رضيت عن اليهود أو تعاملت بحب مع اليهود تصبح منهم، حتى وإن كنت مصلٍ وصائم ومزكي وحاج، هذا الأعمال كلها تتعطل وتحسب يهودي معهم. وتكرر التحذير من التولي لليهود والنصارى، أيضا للكافرين وللمنافقين في أكثر من موقع، وتذكر الآيات بأن التولي لهم يجعل الإنسان منهم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، تتولى يهودي تصبح يهوديا مثله، كافر تصبح مثله، مشرك مثله، منافق تصبح منافق مثله، تكون معه تؤيده تحبه، وهكذا هي الموالاة. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يجعلنا ممن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا، اللهم ثبتنا على هذا النهج، ثبتنا على هذا الصراط برحمتك وكرمك، واجعلنا يا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس BDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف، على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية، حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الجهاد وعلى نعمة الحركة الجهادية. والحمد لله الذي جعل هذا الشعب اليمني شعبا حيا في كل الأحوال، في مسيراته وفي جهاده وفي وقفاته الاحتجاجية. والحمد لله الذي جعلنا نعيش هذه المرحلة، مرحلة الجهاد الأصيل، الجهاد الحقيقي خلف قيادة إيمانية قرآنية نبوية من سلالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن معدن أهل البيت عليهم السلام. نرى في هذه القيادة الحكيمة، نرى شخص علي بن أبي طالب، نرى أهل البيت الذين لم يسكتوا عن الظلم طرفة عين، والذين قاتلوا في سبيل الله منذ أن كلفهم الله إلى أن قضوا نحبهم. والحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة أمة الظفر، أمة النصر، أمة التمكين إن شاء الله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أعزائي المستمعين الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الجديدة.

0: عندما نأتي إلى بداية العدوان الأمريكي السعودي على بلدنا الذي بدأ في 26 من مارس في العام 2015. ما قبل بداية ذلك العدوان لم يكن لدى السعودي أي مبرر لأن يشن ذلك العدوان، ولا أي قضية، ولا أتى ذلك العدوان في ظل نزاع قائم ولا صراع قائم ولا مشكلة قائمة ولا شيء. ولذلك كان عدوانا تفاجأ به الكثير من أبناء شعبنا، وتفاجأ به الكثير من أبناء المنطقة بشكل عام في عالمنا الإسلامي وعلى مستوى العالم. كل تفاجأ بهذا العدوان على بلدنا، عدوان ظالم بكل ما تعنيه الكلمة، وارتكب أبشع الجرائم في كل سنوات التصعيد الثمان، أبشع أنواع الجرائم. وحصار من اللحظة الأولى ابتدأ العدوان، وابتدأ معه الحصار، قتل آلاف الأطفال آلاف النساء، والمشاهد موثقة، مشاهد الفيديوهات للأطفال في كل مستويات ومراحل الطفولة من الرضع وما بعد ذلك. وكذلك قتل الآلاف من النساء، قتل الآلاف من الكبار والصغار، استهدف أبناء شعبنا في الأحياء السكنية في المدن في القرى، وحتى خيام البدو استهدفها بالقنابل الأمريكية وقتل فيها أهلها وسكانها، يعني استهدف شعبنا في كل مكان واستهدف بالعدوان. مع ذلك المستشفيات بأعداد كبيرة من المستشفيات والوحدات الصحية التي دمرها بالقنابل الأمريكية، والمدارس بأعداد كبيرة جدا، والجامعات وكذلك بأعداد كثيرة، الأسواق وقتل الناس بالإبادة الجماعية فيها، والمساجد بالمئات من المساجد التي دمرها وبينها مساجد أثرية، وكذلك الطرقات. استهدف شعبنا في مناسباته الاجتماعية لقتل أكبر عدد ممكن من الناس في الأعراس، عدة أعراس، وهناك مشاهد موثقة ونشرت قتل فيها العدو السعودي بإشراف أمريكي ومشاركة أمريكية أبناء هذا الشعب في حفلات أعراسهم ليحولها إلى مآتم وأحزان، في مشاهد مأساوية ومظلومية كبيرة. وحتى أيضا في مناسبات اجتماعية للعزاء يجتمع فيها الناس فيأتي لقتلهم بإلقاء القنابل الأمريكية عليهم، وجرائم كبيرة جدا، إنها جريمة استهداف الصالة الكبرى في صنعاء، وهكذا جرائم كبيرة جدا للإبادة الجماعية وجرائم حرب، واستخدام حتى للأسلحة المحرمة دوليا وبينها القنابل العنقودية التي استخدمها كثيرا في الاستهداف لشعبنا العزيز وغير ذلك. استهدف الطرقات، استهدف كذلك حتى مركز إيواء المكفوفين، ومن أغرب الجرائم وأقبحها التي ارتكبها ضد شعبنا العزيز مركز لإيواء المكفوفين في صنعاء، واستهدفه العدو السعودي بإشراف أمريكي. استهدف الثروة الحيوانية، كان يستهدف الأغنام بالقنابل الأمريكية لقتلها لإبادتها. استهدف الأبقار، استهدف الجمال والإبل، استهدف حتى الحمير، والجرائم في هذا السياق كثيرة، ومزارع الدجاج بأعداد كبيرة جدا استهدفها. سعى لاحتلال البلد، وكان يريد احتلال كل هذا البلد لولا أنه عجز بصمود وثبات شعبنا العزيز، ولا سيما في المناطق التي تشكل عمقا استراتيجيا لليمن على مدى تاريخه في مواجهة الغزاة والمحتلين. وسعى لتحقيق هذا الهدف، جلب مرتزقة من دول كثيرة جدا وبلدان كثيرة، وهذه قضية واضحة ومعروفة، جيش الكثير من التكفيريين لتحقيق هذا الهدف، مارس كل أنواع الجرائم، جرائم ضد الأسرى، جرائم ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يحتلها ويسيطر عليها، حتى جرائم الاغتصاب للنساء والأطفال، ونشرت هذه الحقائق في وقتها. مع ذلك كله الحصار الخانق، التدمير للبنية الاقتصادية.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع الفقرة الأولى، الآن نكون مع فقرتنا التالية.

تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله وهو القرآن مصدق لما معهم من كتب الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي كانوا يدعون الله أن يفتح بينهم وبين الذين كفروا، أي يفصل بينهم بحكم من عنده، وهذا الفصل إما بالنصر عليهم وإما بالحجة القاطعة للخلاف. فلما جاءهم ما عرفوا، يقول الله، فلما جاءهم ما عرفوا بالدليل الذي يبين أنه الحق وبموافقته الصفات الموجودة عندهم فليس أمرا مستغرما بحيث تنكره نفوسهم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، صاروا كالذين كفروا من قبل الذين كانوا يستفتحون عليهم وجحدوا الفتح الذي كانوا يطلبونه من قبل، لأن القرآن والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جعل الله من النصر على الذين كفروا كل ذلك فتح بالنصر وبالحجة القاطعة للخلاف. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، أي فلعنة الله على الكافرين المذكورين أو المذكورين وسائر الكافرين. والأقرب يقول هنا السيد بدر الدين، والأقرب أن المراد بالكافرين المذكورين من أهل الكتاب. ويقول الله سبحانه: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. المعنى: بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس كلمة ذم، سمي كفرهم بآيات الله الذي جعلوه بدل الإيمان والتقوى اشتراء على طريق المشاكلة التقديرية، ولكن جعل اشتراء مذموما لأنه لا ينقذهم من النار. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، هذا الذي اشتروا به أنفسهم المذموم، بغيا محاربة لله ورسوله، كراهة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، كراهة أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أي من بني إسماعيل أو غيرهم. والمنزل من فضل الله هنا الكتاب والحكمة، كرهوا إنزال الله لها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كرهوا أن يكون إنزاله على من يشاء هو، فباءوا بغضب على غضب، فاحتملوا ورجعوا بغضب من الله على غضب لتعدد الأسباب والعياذ بالله. وأعتقد أن هذه أيضا، يقول السيد بدر الدين، وأعتقد أن هذه أيضا مشاكلة تقديرية، لأن الإنسان يبوء إلى بيته بما يكسب لنفسه وعياله من الرزق، وهؤلاء رجعوا حاملين غضبا على غضب، والغضب ما وقع عليه من اللعنات والخزي في الدنيا نعوذ بالله، وللكافرين عذاب مهين. وفائدة هذا التعليق على الكفر وأمثاله من التعليق أن لا يتوهم أن الوعيد على الأشخاص الذين كان الكلام فيهم ولو تابوا وآمنوا، ومعنى أن العذاب مهين أن الله يهينهم به، لأنه إهانة من حيث أنه عذاب جزاء بما عملوا، وإهانة بما فيه من ضروب الإهانة كإطعامهم الزكوم وسكهم الصديد وإرجاعهم إلى أمكنتهم منها كلما حاولوا الخروج، وقوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، وسحبهم في النار على وجوههم نعوذ بالله، كل هذه إهانة نعوذ بالله من خزي يوم القيامة ومن سخط الله وغضبه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، لأن الله أنزله والحكم له لأنه ربكم، فالواجب عليكم الإيمان به. وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، وهذا منهم تحكم على الله، إذ ليس لهم حق أن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم، مع أن دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم دعوة تكذبها أفعالهم، كما حققه قوله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لأن المؤمن لا يقتل مؤمنا متعمدا، فكيف إن كان المؤمن نبيا من أنبياء الله الذين وجب الإيمان بهم وبما أوتوا.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، ونحن نتنقل من مسجد إلى مسجد وبين طلاب العلم وبين الذين يقرؤون القرآن في المساجد، نكون عونا لهم ونكون عاملا تحفيزيا وعامل تشجيع لهم، خاصة بأن معظمهم يكون وازعه من نفسه، والبعض يكون وازعه من والده، والبعض يرى قدوة الأستاذ، والبعض يرى قدوة أحد القاضنين والملازمين للمسجد. وفي الحلقات الميدانية كنا في عدة مساجد، في مسجد المعافى، وفي مسجد الفسير، وفي مسجد الحمراء، ونحن الآن في مسجد الحشوش الذي هو منطلق للمساجد كلها. وأيضا معظم المدرسين هم تخرجوا من هذا المسجد وانطلقوا إلى مساجد أخرى، ومعي الآن في هذا المسجد حلقتين كبيرتين لم نستطيع أن نكملهم جميعا، وإنما نأخذ بعض النماذج. وأبدأ حلقتنا مع أستاذ المجموعة كونه يبذل جهدا كبيرا، أرحب به في هذه الحلقة وأقول السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بركة جهدكم وكتب الله أجركم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: كم معك طلاب يا أستاذ علي؟
2: بيزيدوا وينقصوا.
1: تلي الميزة حق الميزة وبركة الوقت الذي هو ما بين المغرب والعشاء، وخاصة في هذا البيئة.
2: وضح السؤال بقى.
1: أهمية الوقت هذا ما بين المغرب والعشاء، الساعة هذه كم بركتها وكم فضلها؟
2: الوقت ولا أنه قصير، لكنه مفيد أمانة، من حق الطلاب أنه يغتنموا هذا الوقت، كون الطلاب بيجتمعوا ما بيجتمعوا وقت الظهر ولا وقت العصر، بل بين المغرب والعشاء. وأنا أحث الآباء أنهم يدفعوا بالأبناء في هذا الوقت، وكذلك لوجود المدرسين في هذا الوقت، ولهدوء النفس في هذا الوقت كذلك.
1: يعني وقت مبارك.
2: مبارك، نعم.
1: كنا قد سجلنا حلقات لبعض النماذج، وأحببت لي أن أسجل الحلقة معك يا أستاذ، كونك قائم على هذا قائم على هذا الجيل، وأيضا تبذل جهدا كبيرا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: وأيضا قد عرفت بفحوى برنامجنا القرآني التشجيعي التنويري. أستاذ علي، من أين ستسمعنا؟ تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. صدق الله العظيم.
1: أستاذ علي عبد الفتاح المؤيد قرأ علينا من سورة الواقعة، وأيضا نريد أن تتلو علينا من سورة أخرى، من هنا من سورة الإسراء، من هذا أولم يروا أو من هنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أقيم الصلاة. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق

0: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله إليك يا أستاذ علي، وبارك الله فيك، وكتب الله أجرك على الجهد الذي تبذله في تربية النشء، وأعتبرها يعني مشاركة بسيطة، وأيضا
0: ليست من قدرنا.
1: ليست، نعم، ليست من قدركم،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: ونتمنى أن تكون بدولة، لكن إن شاء الله هذا
0: حياكم الله. سلموا سلموا، كتب الله أجركم لمتابعتكم الحلقات.
1: وننتقل إلى أيضا إلى مدرس آخر، وأيضا أبلى بلاء حسنا في هنا، الأستاذ محمد عبد الجليل دحش يشارك معنا في هذه الحلقة. وأستاذ محمد، حياك الله.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله يحييك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله.
1: من عاد قرأني أستاذ محمد؟
2: من سورة الحجرات الأخيرة، آخر
1: الحجرات، سورة الحجرات، وهذه سورة الفتح، آخر الفتح وأول الحجرات. يلا بسم الله.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. صدق الله العلي العظيم.
1: أحسنت يا أستاذ محمد، وبارك الله فيك، ونورت إذاعتنا.
2: بنورك بنورك يا سيدي محمد.
1: وننتقل إلى الأستاذ المتسابق الأول، الأستاذ علي عبد الفتاح المؤيد. أستاذ علي، لو نعود إلى قليل إلى التجويد الذي بتدرسه الطلاب، التجويد، كيف بترافق التلاوة مع التجويد، أو المرحلة الأولى، أو أن هناك مرحلة قراية ثم تجويد؟
0: أثناء التلاوة لاحظ مدى اتقان الطالب، إذا كان متقن للحروف والمخارج فبندخل معه التجويد مثل أحكام النون الساكنة وأحكام الميم والإخفاء والإقلاب بندخلها معه. إذا كان الطالب مبلغ يجيد الحروف والنطق والمسألة هي بطيئة لكن مستمر.
1: نعم، أهم شيء استمرار يعني.
0: نعم
1: نعم، أهم شيء الاستمرار. نعم، ونحن مجربون. عندما قرأنا آباؤنا في المساجد كان الوقت يأخذ وقت واسع.
0: نعم
1: إذن أشكرك يا أستاذ علي عبد الفتاح المؤيد، أحد القائمين على تدريس القرآن الكريم. والآن أنتقل إلى المتسابق الطالب. الآن انتهينا من المدرسين، نكون مع أحد الطلاب. باسمك بادي
3: توفيق غيلان.
1: توفيق غيلان، صفك أنت توفيق؟
3: أول ثانوي.
1: أول ثانوي بتقول الجامعة.
3: أيوة.
1: كم قدرت تحافظ يا توفيق؟
3: نص جزء.
1: نص جزء. ونظر
3: جزء.
1: نعس المعنى
3: سورة النبأ.
1: بسم الله،
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: من الشيطان الرجيم. الذين قرأوهم مدرسين، أنت طالب، لكن يلا بسم الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتاد والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات أفافا ألفافا إن يوم الفضل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنها جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا ليرجعون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا غيلان وبارك الله فيك. ومزيد، أنت بحاجة إلى مزيد من القراءة وأيضا باستمرار. أنتقل إلى متسابق طالب آخر، إلى طالب آخر ويقرأ علينا وإن من أي سورة. بسم الله. باسمك يا ولدي؟
4: محمد علي ذياب.
1: محمد علي ذياب. من أعصم يا محمد علي ذياب؟
4: سورة الملك.
1: بدون جائزة لكن لا بجائزة؟ يلا اقرا بعد اشوف. يلا بسم الله.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب عذاب السعير. والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير
5: ألم يأتيكم نذير
4: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير صدق الله العظيم.
6: سام اف ام وقفة إعلانية بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل. بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
7: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
7: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
7: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
7: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: Thank you.
5: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
10: بصف لي المسألة عشان أفهم.
11: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
10: ما لها؟
11: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
10: وما؟
11: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
12: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول عن القاهم
11: متواجدين على مدار 24 ساعة.
10: عاي أخرونا.
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
10: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
13: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
14: سام اف ام والعود أحمد.
1: لا بأس يا محمد دياب، وقرأت من سورة الملك، وإن شاء الله تستمر في هذه القراية وأيضا بشكل يومي، وإن شاء الله تتحسن التلاوة مع كل الطلاب، ونحن إن شاء الله نكون عامل محفز وعامل مشجع لطلابنا في المساجد. أعزائي، كنا مع 3 متسابقين، أيضا 2 مدرسين، الأستاذ علي عبد الفتاح المؤيد أستاذ بارز في هذه في هذا المجال ويستحق تشجيع، وأيضا الأستاذ محمد عبد الجليل علي داحش عليان، أستاذ في المساجد، أيضا يبذلون قصارى جهدهم في هذا الجانب، وهو أهم الجوانب، وهي مهمة الأنبياء، تربية الناس وتثقيف الناس وإخراج الجيل إلى النور، إلى مكارم الأخلاق، إلى الفضيلة، إلى أن نكون ويكون هذا الجيل يمثل نواة في المجتمع يقتدى بها ويحتذى بها بين كل المجتمعات. أعزائي، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والجائزة للـ3 المتسابقين، الطالب الأخير محمد علي دياب، إضافة إلى الأستاذ علي المؤيد والأستاذ محمد عبد الجليل داحش، وإن شاء الله نواكب في هذه المساجد وفي غيرها من مساجد العاصمة صنعاء، على أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في رعاية الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود احمد. سام اف ام الخامسة نصرا بتوقيت الثورة.

الخامسة مساء في استديوهات إذاعة سامي اف ام، نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. رئاسة الوزراء تحيي الذكرى السنوية لشهداء الحكومة وتؤكد المضي في التغيير الجذري. استشهاد طفلين بقذيفة لمرتزقة العدوان السعودي في تعز. العدو الإسرائيلي يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. كانت تلكم العناوين، وإليكم التفاصيل، يقرأها عليكم هاشم الدرة واستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن اليمن أفشل رهانات العدو والعدوان والحصار، وحافظ على تماسك مؤسسات الدولة واستقراره واستقرارها التمويني والاقتصادي رغم استهداف المرافق الحيوية وانقطاع الإيرادات. وقال العلامة مفتاح خلال فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء الحكومة اليوم إن استشهاد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وثمانية من الوزراء جراء الاستهداف الصهيوني الأمريكي يمثل فخرا وشرفا لليمن، مؤكدا أن استهداف الحكومة لم ينجح في إرباك مؤسسات الدولة أو زعزعة استقرارها. وأشار العلامة مفتاح إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية عبر توطين الإنتاج الزراعي والصناعي وترشيد الإنفاق وتعزيز الاعتماد على الموارد والقدرات المحلية. وأكد العلامة مفتاح المضي في مشروع التغيير الجذري وفي مقدمته إنهاء الهيمنة الخارجية وتعزيز استقلال القرار الوطني، مؤكدا استمرار موقف اليمن الداعم للشعب الفلسطيني والاستعداد لمواجهة أي تصعيد للعدو الإسرائيلي. أفادت مصادر محلية باستشهاد طفلين جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان السعودي على منطقة العرف في مديرية مقبنة بمحافظة تعز في وقت تتواصل فيه اعتداءات المرتزقة على المواطنين في عدد من مديريات المحافظة. سجل مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين فجر اليوم هزتين أرضيتين خفيفتين في منطقتي ذمار وخليج عدن، وأوضح المركز أن الهزة الأولى بلغت قوتها 2.1 درجة على مقياس ريختر وسجلت عند الساعة 4:08 صباحا على بعد 9 كيلومترات شرق مدينة معبر بمحافظة ذمار، فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3 درجات وسجلت شرق خليج عدن عند الساعة 4:04 صباحا. وأشار المركز إلى أن الهزتين تندرجان ضمن الأنشطة الزلزالية الخفيفة التي تشهدها المنطقة من وقت لآخر. تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بذكرى المولد النبوي الشريف، دشنت السفارة الإيرانية بالعاصمة صنعاء

0: هذه المناسبة المباركة. وخلال التدشين تحدثت إلينا سكرتيرة السفارة زهراء السيد أحمد.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف تعلن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصنعاء أن تدشين مبادرة إنسانية تتضمن توزيع 7500 سلة غذائية متخصصة لرعاية أسر الأيتام وذوي الشهداء، وذلك في إطار مساعيها المتواصلة لتخفيف من تداعيات الإنسانية الصعبة في اليمن الشقيق.
0: من جانبه إسماعيل الجرموزي وكيل أمانة العاصمة صنعاء لشؤون الأحياء تقدم بالشكر للسفارة الإيرانية وللجمهورية الإسلامية في إيران على هذه المبادرة.
2: مبادرة عظيمة، وهي تجسد معنى الوفاء ومعنى محور المقاومة الواحد، أنهم يشعرون بنا رغم معاناتهم، رغم حصارهم، رغم القصف عليهم، رغم ما يعانوا، إلا أنهم في هذه المناسبة يبادرون.
0: وجاء تدشين السفارة الإيرانية توزيعها للسلال الغذائية في العاصمة صنعاء بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات، بينهم مدير برنامج الكفالات في مؤسسة اليتيم التنموية خالد الرضي.
3: نحن في مؤسسة اليتيم التنموية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ما تقدمه من دعم لأبنائنا الأيتام، ونشكر الله في ظل الظروف الراهنة التي تعاني منها الدولة الإسلامية الإيرانية من حرب غاشمة ومن عدوان غاشم، ومع ذلك ما زالت مهتمة بالاستمرار بالتقدم وبتوفير احتياجات الأيتام وتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية.
4: سلام عليكم ورحمة الله.
0: وتحمل مبادرة السفارة الإيرانية بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف رسالة تضامن مع الأيتام وأسر شهداء العدوان والحصار المستمرين على اليمن منذ قرابة 12 عاماً، في ترسيخ لقيم العطاء والإحسان التي جسدها الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. من العاصمة صنعاء، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
5: واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان وشن غارة جوية على وادي الحجير ونفذ تفجيرين بين بلدتي حداثة وعيت الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر وإضرام النيران في ممتلكات ببلدة بيت ياحون، وفق ما أفادت به مصادر لبنانية اليوم. كما واصل العدو الإسرائيلي تصعيده في قطاع غزة اليوم عبر نصف مواقع في شمال القطاع بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات والطيران المروحي في مناطق متفرقة. واستهدف العدو الإسرائيلي المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة غزة وخان يونس ورفح وسط استمرار للقصف وإطلاق النار، وفق ما أفادت به مصادر في القطاع. أكدت الحكومة الإيرانية أنها ستقف بحزم في مواجهة العقوبات الأمريكية، مشددة على أن الدبلوماسية والدفاع يمثلان مسارين متكاملين لا ينفصلان. وفي السياق، نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن لدى إيران كميات كافية من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي. ووصفت بحرية حرس الثورة الإسلامية التصريحات الأمريكية بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا بأنها كذب صريح، مؤكدة أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. انتهت النشرة، وإليكم تذكير بأهم العناوين. رئاسة الوزراء تحيي الذكرى السنوية لشهداء الحكومة وتؤكد المضي في التغيير الجذري. استشهاد طفلين بقذيفة لمرتزقة العدوان السعودي في تعز. والعدو الإسرائيلي يشن غارات وينفذ تفجيرات في عدة بلدات جنوب لبنان. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع والعشرين من اغسطس اب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بسلسلة غارات سكن عمال مصنع السكر في منطقة رأس عيسى، وسقط أكثر من 30 شهيد وجريح من المدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على مصانع عقلان في ذهبان شمال العاصمة، واستهدف بثلاث غارات مزارع الزنداني في بيت زاهر ببني الحارث، وشن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم بصعدة، كما شن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدو غارتين على مديرية الحداء، الأولى على سيارة مواطن في منطقة الضباينة على الطريق الرئيسي زراحة وبني ضبيان وصنعاء، واستشهد على إثرها خمس مواطنين وتفحمت جثثهم وأصيب ثلاثة، تم إسعافهم إلى أحد المستشفيات. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على موقعي الشبكة والشرفة بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وأصيب مواطنان بغارة استهدفت منزل مواطن في منطقة الطلح بسحار، كما شن العدوان خمس غارات على منطقة الرصيفات وغارة على منطقة الفرع بكتاف، كما شن سبع غارات على مناطق السداد ووادي الجبل والسودة في باقم، وخلف أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين مستهدفاً مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضراراً مادية كبرى في مرافق المطار.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أربع غارات على مديريتي سرواح ومجزر، كما استهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مهلية في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، وستة خروقات بقصف مدفعي، وخمسة وثلاثين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 84 خرقا في الساحل الغربي، من بينها أربع ضربات للطيران التجسس المقاتل، وإحدى عشر خرقا بالقصف المدفعي، وخمسين خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية تجمع آليات وجنود العدو في موقع أبو همدان بنجران المحتلة، وتمكنوا من السيطرة الكاملة على مواقع صفر الحنايا وحامل الأسفل بعد تطهيرها من المرتزقة وقتل وإصابة عدد منهم وأسر مجموعة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير مدرعة عسكرية سعودية بعد استهدافها جوار الجمارك قبالة قلى الشيبان بعسير، وقتل من كان على متنها. كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي خلف منفذ الطوال بجيزان، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاهر 1 على محطة كهرباء الشقيق بجيزان، وصاروخ على مطار أبهاء الدولي في عسير.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 باغت الأبطال المجاهدين مرتزقة العدو وأحبطوا ما كان العدو يخطط له من زحف كبير وواسع على سلسلة جبال عليب، وقام المجاهدون باقتحام موقع الشبكة وصد زحف المرتزقة الذين سرعان ما لاذوا بالفرار، فيما سقط منهم العديد من القتلى والجرحى وأصيب من تبقى بالهستيريا والذعر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث لجيش العدو السعودي بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تأمين جبل مغنية بالقبيطة واستعادوا مواقع أخرى بعملية نوعية في لحج سقط خلالها قتلى وجرحى من المرتزقة، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على قرية العريش بمفرق الوازعية في تعز وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في الاقتحام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة سداح في المصلوب، وعملية ثانية قتل وجرح عدد منهم فيها على مواقعهم بمنطقة السنتيل في مديرية نفسها، ودمر الأبطال المجاهدين طقما للمرتزقة في هجوم مباغت استهدف مواقعهم في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف جبل بحر شمال شرق مديرية صرواح، وتم تدمير عتاد عسكري وتحسينات لهم في المواقع المستهدفة، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس للعدو في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو في الحول ومنطقة السوق الشعبي بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، ودمروا بصاروخ موجه قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر لقوى الغزو والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز قدس واحد استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية بمطار أبها، أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدة طائرات قاصف توكي على مطار نجران الإقليمي، استهدفت مرابض الطائرات وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت ملاحة المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع العدو في الربوعة وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين لهم قبالة منفذ علب وأبواب الحديد، وقتل من كان على متنهما، كما سيطر المجاهدين على أحد المواقع في صحراء الأجاشر بعملية هجومية وسقط عددا منهم بين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف، وقتل وجرح عدد منهم في عملية إغارة على مواقعهم في صبرين، كما لقي 10 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص استهدفتهم غرب جبل النار ومثلث عاهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

الدور التخريبي العدواني السعودي الذي يأتي في إطار الولاء لأمريكا وإسرائيل والعمل لخدمة المشاريع والأجندة الصهيونية في الاستهداف لأحرار هذه الأمة لشعوبها، لتمويل كل المؤامرات التي تفككها من الداخل في مختلف البلدان، للتآمر على بقية البلدان بكل أشكال المؤامرات هنا وهناك، الكل عانى والكل يشكو من ذلك. معلوم وواضح لأمتنا الإسلامية وأول المتضررين هو الشعب الفلسطيني. في معركة طوفان الأقصى تجلى الدور التخريبي السلبي السعودي الذي عمل على الحيلولة دون أن يكون هناك أي تحرك إسلامي وعربي بمستوى ما يفترض بهذه الأمة في مقابل الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني في غزة. وفعلا النظام السعودي تمكن من منع أي موقف على المستوى السياسي فقط، على المستوى السياسي فقط تمكن من منع أي موقف يجمع عليه المسلمون بحكوماتهم وأنظمتهم في مستوى مقاطعة العدو الإسرائيلي سياسيا أو اقتصاديا. كان يتصدر في الساحة الإسلامية الموقف السياسي ويجمع الأنظمة والحكام في مؤتمرات تكون مخرجاتها عبارة عن ورقة يكتب فيها بيانات بعبارات مهذبة ومؤدبة ومحترمة وبسقف هابط جدا لا يتجاوز التوصيفات البسيطة التي تراعي الأمريكي حتى لا يستاء، ولا تتجاوز ذلك إلى أي موقف فعلي عملي لمناصرة الشعب الفلسطيني الذي يباد في غزة بأبشع الإجرام وبأبشع أشكال الإبادة، بما يندى له جبين الإنسانية بما صاحت منه شعوب العالم في أقطار كثيرة من الأرض في غير العالم الإسلامي. نجح الموقف السعودي في تكبيل الأمة من الداخل على مستوى أن تتبنى أي موقف عملي، بين قوسين عملي، وأن يكون السقف الأعلى مجرد بيانات وتنديدات بسيطة ومهذبة ترعى كما قلنا الجانب الأمريكي، لا يصل إلى مرحلة الصخب.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في إطار حديث ردود فعل القرشيين على رسول الله صلوات الله عليه وعلى من أسلم من أتباع رسول الله. فكان أبو جهل إذا سمع برجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخذه وأوعده بإبلاغ الخسارة الفادحة في المال والجاه، يعني إذا هو شخص له منعه له شرف له، وإن كان ضعيف ضربه وأغرابه. أم مصعب بن عمير أول سفير، يعني يقال بأنها أول سفير في الإسلام، أم مصعب بن عمير بإسلامه علمت أمها، لما علمت أمها بإسلامه جوعته وأخرجته من بيته، وكان من أنعم الناس عيشا، يعني كان مرفه يعني، وأسرته كانت ميسورة الحال ماليا إلى أن تخشف جلده. وكان بلال مولى أمية بن خلف الجمحي، كان أمية بلال من رباح الحبشي، كان أمية يضع في عنقه حبل يعني ويسلمها للصبيان يطوفوا به في جبال مكة حتى يظهر أثر الحبل في عنقه، يعني أثر الحبل يظهر في عنقه، وأمية يزيد يشده شد ويضربه بالعصا ويلجئه يجلس في حر الشمس ويجوعه، وكان إذا حميت الظهيرة يطرحه في بطحاء مكة ويأمر بالصخرة، يعني يجي صخرة توضع على صدره ويقول له والله لا أجلس كذا إلى ما تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وهو يقول أحد أحد، شوفوا حجم الثبات والصبر الذي الله سبحانه وتعالى بيلقيه في قلوب الطليعة المؤمن المستضعفين، بالذات البداية يعني بتكون محط رعاية كبيرة من الله سبحانه وتعالى. كان أبو فكيها واسمها فلح، هذا مولى البني عبد الدار، كانوا بيشدوا في رجلها الحبل ويسلحبوه في الأرض. لاحظوا كيف تعرض الرسول وأصحابه من أتباعه المؤمنين الذي انطلقوا معه، كيف كان يتعرض كل من اتبع رسول الله صلوات الله عليه وعلى للتعذيب. خباب بن الأرت، كان المشركين بيذيقوه أنواع من التنكيل، يأخذوه بشعر راسه يجذبوه جذب من شعر راسه ويلووا عنقه يعني تلوية عنيفة، ويفعلوا له يفعلوا حجر فوقه ما يستطيع يقوم. وكان حتى النساء يا أخوة يسومهن سوء العذاب، كان بمجموعة من النساء اللي أسلمين من الإماء، بالذات إذا هن إماء يعني ما هن من الأحرار، كانوا يسومهن سوء العذاب. أسلمت جارية يعني من البني مؤمل، وهم من حي من عدي، من بني عدي اللي هم قبيلة عمر بن الخطاب، هو كان تلك الأيام ما قد دخل الإسلام، عاد كان مشرك، لأن هذا الرواية بدوها للسنة نفسهم في كتبهم ومراجعهم. فكان عمر بن الخطاب يضربها حتى يمل من الضرب ويرجع يقول لا والله ما تركتش إلا ملاله، بس ما هوش إن أنا رحمتش، ما بالله مليت من كثرة الضرب. وكانوا المشركين بيلفوا بعض المسلمين في إهاب الإبل والبقر، يدخلوهم في الجلد حق الإبل والبقر ويلقوهم في حر الرمضة، يعني كل ذاك التعذيب والتشريد للمسلمين ومن ديارهم وسلب ممتلكاتهم وغيرها من الأعمال من أساليب العزل والحصار، كانت هذا من ردود الفعل السيئة اللي كانوا يمارسوها مع المسلمين. لاحظوا تشابهت قلوبهم، يعني بتلاحظوا كل المجرمين بيمشوا بهذا الطريق السيئة، يعني الطريق السيئة كلما الحق بدأ يقوم وقائم الحق، سواء كان نبي ولا وارث كتاب من أهل بيت الأنبياء، تبصر هكذا يتعاملوا مع المجرمين والظالمين ومع أتباعه، وبالذات في المراحل الأولى مراحل الاستضعاف في مراحل الاستضعاف في تلك المسيرة القرآنية، كان البعض إذا مشى وكان به شعار في جيبه في نقطة عسكرية ولا أمنية يقتلوه. يعني حصلت إلى هذا الحال القتل يعني. فتصل أشياء عجيبة يعني، تصل الضلال والكفر والضياع والإجرام هكذا يعني نفسيته في مواجهة الحق، ولا بأي مبرر لهم في مواجهة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ما معهم أي مبرر يعني يفعلوا كل تلك الجرائم. لا استفزهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، ما ادى لهم. النبي ليس مستفزا في أخلاقه، ليس فظا غليظا، حتى عندما يهدي الكفار وعندما يبصرهم يوعيهم ما بمبرر يستفزوا يعني، لكن لأن نفوسهم خبيثة ونفوس إجرامية أصبحوا يستفزوا من الكلام، من الهدى، من الحق يعني، من الحكمة، من النور، من البصيرة. أيضا استخدموا سلاح الحرب، استخدموا سلاح الحرب الإعلامية يعني، الحرب الإعلامية استخدموها استخدام يعني سيء للغاية، وفعلوا حرب دعائية كبيرة على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فعلوا حرب دعائية كبيرة على رسول الله. كانوا يروجوا بين الوافدين إلى مكة أن هذا الرجل ساحر، ويفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته، وما بلا بيتعلم من واحد رجال نصراني. والقرآن رد عليهم بهذا الكلام كله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعني علمه واحد نصراني اسمه جبر وهو نصراني وأعجمي يعني، وهذا قرآن لسان عربي مبين يعني. أيضا عملوا عملية مقاطعة للحماية حق رسول الله بني هاشم، باعتبارهم كانوا الحاضنة الحماية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى رأسهم أبو طالب. فقاموا فرضوا حصار اجتماعي واقتصادي عليهم، واجتمعوا على المشركين في دار الندوة، وكتبوا وثيقة اتفقوا فيها على البنود التالية: أولا، لا يزوجوا أحد من نسائهم لبني هاشم، ولا يتزوجوا منهم، وأيضا قالوا ما يبتاعوش منهم شيء ولا يبيعهم شيء مهما كان نوعه، يعني مقاطعة اقتصادية، ولا يجتمعوا معهم على أي أمر من الأمور، وأنهم يكونوا يد واحدة على محمد وأتباعه. كان هدف قريش من تي المقاطعة، قصتهم من تي المقاطعة تؤدي إلى واحدة من 3 أشياء: إما قيام بني هاشم بتسليم النبي من أجل يقتلوه، لأنه ما يتحملوش الحصار ذا كله ويضطروا أنهم يسلموا الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يتراجع النبي عن دعوته، ولا يقضوا عليه وعلى جميع من معه جوع وعطش تحت وطأة الحصار. استمر المقاطعة 3 سنوات، من السنة السادسة حتى 9 للبعثة، والمسلمين خلالها كان ينفقون من أموال خديجة وأبو طالب. طبعا أبو طالب كان فقير، ما كانت عنده الأموال الكافية مثل أموال خديجة، كان الإنفاق الأكبر من أموال خديجة، حتى نفدت واشتدت وطأة المقاطعة، وما كانوا يستطيعوا يخرجوا من شعب أبي طالب إلا في موسم العمرة في رجب، وموسم الحج في ذي الحجة. كانوا يشتروا ويبيعوا ضمن ظروف صعبة يعني، ضمن ظروف صعبة جدا. وكان أبو طالب يحرس النبي محمد صلوات الله عليه وسلم بنفس خوف من يتسلل واحد من المشركين إليه ويغتال على حين غرة أو غفلة، بل كان إذا حل الظلام ينقل النبي الأكرم من المكان الذي عرف أهل الشعب أنه بات فيه إلى مكان آخر، ويجعل ابنه علي عليه السلام في مكان النبي. قال عسان لا جا شي ولا شي، قده بيقول يجي في ابني ولا يجي في النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. انتهت المقاطعة بعدما أكلت الأرض حشرة، أكلت ما في صحيفة المشركين اللي تعاقدوا فيها على المقاطعة، وقاموا مجموعة من القبائل القرشية الذي بتربطهم بني هاشم علاقات، قاموا نقضوا الصحيفة وألغوا مفاعيلها، يعني فشلت مهمة الحصار، فشلت الذي فرضوها على بني هاشم. إن شاء الله نستكمل الموضوع، وبعد ما سردنا قضية ردود فعل القرشيين إن شاء الله ننتقل إلى قضية كيف واجه النبي رد الفعل وكيف واجه التحديات، كيف واجه التحديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: أقام النبي ومعه جميع بني هاشم وبني عبد المطلب في الشعب 3 سنين، حتى أنفق رسول الله كل ما لديه من مال، وأنفق أبو طالب ماله أيضا، وأنفقت خديجة زوجة النبي كل مالها، وبلغ المسلمون حد الضر والفاقة.
1: تأخذ حمل جبل من الطعام إليهم؟
2: أما علمت أن عمتك خديجة قد ماتت اليوم؟
3: اعلموا أنكم قاتلوا كل من يموت في شعب أبي طالب جوعا وقهرا.
4: أقسم لو ظاهرتموني على معارضتهم لخرجت لهم ومزقت تلك الصحيفة.
5: تقدم بنا ونحن معك حتى الموت.
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا نصر آخر ينصر الله به نبيا.
6: تنحى جانبا.
7: بقتلك سأطفئ هذه الفتنة. أعلم أنك من سجر نارها.
8: انظروا لقد جاء أبو طالب.
6: أبو طالب،
9: مرحبا بسيد مكة.
1: لكنني الآن جئت لأرى تلك الصحيفة.
9: ولماذا؟ هل جئت أنت أيضا لتمزيقها؟
1: لا حاجة لتمزيقها، أن الأرض قد أكلت صحيفتك ولم تبق منها إلا ما كتب عليه اسم الله.
9: لو كانت الصحيفة سالمة هل لك أن تتخلى عن محمد وتسلمه لنا؟
6: لا يا شيخ مكة، أنت بهذا تدفع بابن أخيك إلى القتل.
9: هذا لا يعقل. لا
1: أشعر أنني راحل عن الدنيا. ذودوا عن رسول الله بأنفسهم.
0: وبعد أيام من عودة المسلمين إلى مكة، لازم أبو طالب فراش الموت.

0: يا أبا سفيان، هل علمت أن أبا طالب ينازع الموت؟
1: أجل أجل، قد علمت ذلك.
2: هذا مؤكد، الموت يحوم حول أبي طالب، ولم يبق إلا أن ينزع الروح عن جسده وسيبقى محمد وحيدا. أسفي عليه إذ أفنى عمره في حماية ابن عبد الله.
0: لم يعد أبو طالب عقبة في طريقنا، والآن علينا مواجهة محمد ومن معه من أهل مكة.
1: وهل تظن أن بني هاشم سيتخلون عن محمد بعد أبي طالب ولم ينصروه؟ لا شك أن أبا لهب هو الوريث لأبي طالب في سيادة بني هاشم، ولعله يرغب في العمل بوصية عبد المطلب فيحامي عن ابن أخيه محمد.
0: هل تتذكرون يوم حذرنا أبو طالب من إيذاء محمد؟ شعرت وكأن سيفه يلامس ويحتز نحري.
2: لن أنسى شرر نظراته التي كانت ترتعد لها فرائصي، وكأنه يصرخ بوجهي معاتبا: أنت يا ابن عبد المطلب ويا عم محمد، لماذا تنكرت للرحم وآزرت أعداء ابن أخيك؟
1: هذا لأنك عاقل لا تذر دنياك لأساطير الأولين. لقد تركت اتباع الأنبياء الماضين لإخوتك، وحملت أوزار سيادة قريش وإعمار دنياهم عنهم يا أبا لهب. حقا أنت ابن قريش وعبد آلهتها قبل كل شيء. Ha ha.

0: ولما دنا الأجل من أبي طالب كان لا يحزنه موته واقتراب ساعة فراقه الأحبة بقدر ما يحزنه بقاء محمد وحيدا بين أعدائه. لذا بذل آخر ما به من رمق ليشهد الصلح بين رسول الله وسادة قريش.
1: لم يطلب منكم محمد غير كلمة واحدة، أن تؤمنوا بالله الواحد الأحد.
2: لو طلب منا محمد 10 كلمات لاستجبنا له، أما كلمة الإله الواحد ونبذ آلهتنا وآلهة أبائنا فلا.
1: إنكم تخشون حتى أن تستمعوا إليه.

0: كعب، إنما يقوله محمد قد قاله من قبل موسى وعيسى، وهما من أنبياء الله، وإنه نبي أرسله الله بالحق وبشرت به كتب السماء. أما علمتم أن مودته أسكنها الله في قلوب الصالحين؟ ما تسول لكم نفوسكم ظلمة إلا لمرض في قلوبكم وحسد فيكم قدير.
1: مات أبو طالب وعظم ذلك في قلب رسول الله واشتد له جزعه، وقال عنده وهو يبكيه: يا عم، ربيت صغيرا وكفلت يتيما ونصرت كبيرا، فجزاك الله عني خيرا. وبعد وفاة أبي طالب، وفي ليلة كان فيها النبي ضيفا عند أم هانئ بنت أبي طالب، وبعد أن انتهى الرسول من عبادته نزل عليه الأمين جبرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. وأسري برسول الله، هبط النبي بمركبه في بيت المقدس، صلى في المسجد الأقصى، ثم زار بيت لحم حيث ولد النبي عيسى، ورأى بيوت وآثار الأنبياء وصلى عندها.
2: أخبرني يا هذا، كيف يمكن لرجل أن يطوي الفيافي والجبال والأودية وكل تلك المسافات بين مكة وبلاد الشام، ثم يصعد إلى السماء في ليلة واحدة ويعود قبل طلوع الفجر؟ لقد اشتد الجنون على محمد، فراح يظن أن ما يراه في أحلامه حقيقة.
3: لكن ما نقله محمد عن بيت المقدس وبيت لحم صحيح وحقيقي، فقد زرت بيت لحم ورأيتها بأم عيني. إنه يصف الأماكن بأدق مما رأيته من قبل.
4: إلى متى سيبقى محمد يعبث بعقولكم يا أهل مكة؟ إلى متى؟ لعل أحدهم رأى البيت المقدس يوما فوصفه له. هل هذا بدليل؟
3: إننا الآن ننتظر باقي العلامات التي ذكرها محمد لنعرف حقيقة أمره. قال إنه رأى عند عودته قافلة تقترب من مكة وستدخلها اليوم، ويتقدم القافلة جمل أورق، كما قال إن جملا آخر قد أفلت من هذه القافلة البارحة. وأخبرنا محمد أنه قد شرب الماء من جرة أحدهم.
5: انظروا يا قوم، قافلة تدخل مكة.
6: نعم، قد أفلت مني جملي ليلة أمس، فبحثت عنه في كل مكان ولم أعثر عليه.
7: استيقظت عند الفجر أشرب الماء من جرتي فوجدتها خالية،
6: وعند السحر وكأن رجلا همس في أذني وأخبرني بالمكان الذي فيه جملي.
7: لقد شرب أحدهم الماء وزيد صاحبي قال لي هو لم يفعل.
6: لقد وجدت جملي في المكان الذي أرشدت إليه.
8: كل شيء كان مطابقا لما وصفه محمد. كيف يمكن هذا؟ كيف؟
3: يا لحول سحرك يا محمد. ما حسبت لسحرك كل هذا الأثر.
1: كانت هناك طريق بين اليمن والشام تمر منها القوافل، تدعى هذه الطريق بوادي القرى. كانت القوافل تمر بها بعد أن تعبر مكة لتدخلها، وتمر بربوع تكسوها خضرة البساتين وأشجار النخيل النضرة. وهناك كانت تقع يثرب، تلك المدينة التي عرفت بعد أن هاجر إليها الرسول بالمدينة المنورة. يثرب كان يسكنها من العرب قبيلتان كبيرتان، هما الأوس والخزرج. وإلى جانب هاتين القبيلتين كانت هناك ثلاث قبائل من اليهود أيضاً.

ملائكتك وحملة عرشك وسكان سبع سماواتك وأرضك وأنبيائك ورسلك وورثة أنبيائك ورسلك الصالحين من عبادك وجميع خلقك.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

حاول دائما طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان الصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أشهد أن لا

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. نقضي هذا الوقت وهذه الدقائق القليلة المعدودة في قراءة كتاب الله وتدبر آيات هذا الكتاب العظيم وهذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي، جزا الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة الكهف، والآيات هنا وفي هذه الحلقة تتحدث أو لا زالت تتحدث عن قصة نبي الله موسى مع ذلك العالم الذي أتاه الله الرحمة والعلم. وصلنا أحبتي الكرام في الحلقة السابقة إلى الآية 76 عند قول الله سبحانه وتعالى: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. المعنى أحبتي الكرام، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، أي فلم يتركوا إطعامهما غفلة عنهما بل لؤما مع أنهما جائعان. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مشرفا على الانهدام والسقوط، فأقامه، فأقامه العالم بلا أجر. فكانت صورة هذا العمل مخالفة للرأي ولمقتضى حاجتهما إلى الطعام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لنشتري به طعاما. وهذه المخالفة الثالثة، لأن معناها لماذا بنيت الجدار بدون أجر. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي سأخبرك بتأويل الأمور التي لم تستطع عليها صبرا. وتأويلها هو ما تؤول إليه الذي هو السبب الذي لأجله حسنت ولأجله آلت إلى أنها حق وصواب. يقول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أي لينالوا رزقا، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، أي مقبلا إليهم، ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلتنجو من الملك خرقتها، فكان خرقها أهون عليهم وأصلح لهم من أن يأخذها الملك الظالم غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي خشينا أن يصيرهما طاغيين كافرين، فكانت مصلحتهما في قتله لينجوا من نار جهنم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، أي طيبا وصلاحا يناسب إيمان والديه، وأقرب رحما، قال الشرفي، والمراد برا بوالديه وأوصل للرحم، انتهى قول الشرفي. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. المعنى أحبتي الكرام، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، أي قوتهما وقدرتهما على حفظ مالهما، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، أي ما فعلت الذي سألت عنه إلا عن أمر الله لا عن رأيي، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، إفادة أنه لم يستطع قليلا من الصبر، وحذفت التاء من لم تستع، حذفت التاء من تستطع للتخفيف. يقول هكذا السيد المولى بدر الدين في معاني هذه الآيات الكريمة. وبهذا القدر أحبة الكرام نكتفي، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما نقرأه وما نسمعه من آيات ونتدبر من آيات أن تكون نورا في صدورنا، وأن تحفز وأن تشحذ هممنا للعمل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن توصلنا إلى معرفة الله المعرفة الحقيقية، وإلى معرفة طريق الحق والصراط المستقيم. وفقني الله وإياكم لذلك أحبة الكرام. إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء أحبة الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: عادة حينما يكون الإنسان خاضعاً للتأثيرات السلبية لهوى النفس وشهواتها ورغباتها ومنجراً وراء ذلك يدخل على الخط إن صح التعبير عامل آخر. الكثير من الناس قد يغفل عن هذه المسألة، والغفلة عنها خطرة جداً. حينما تكون في لحظة معينة أو في ظرف معين تعيش الضغط النفسي، ضغط الهوى، ضغط الرغبة، ضغط الشهوة، ضغط الميول والرغبات التي تجرف بك أو تدفع بك أو تؤثر عليك نحو العصيان لله سبحانه وتعالى، نحو الخروج عن خط الاستقامة وعن التقوى، ففي كثير من الحالات قد لا تكون وحدك، قد لا تعيش في تلك الحالة أو في ذلك الظرف لوحدك. هناك من يتدخل، هناك من يشتغل إلى أن يدفع بك أكثر فأكثر، وأن يجرك إلى المزيد من حالة الانحراف، ويسعى إلى التأثير عليك أكثر فأكثر حتى تندفع وتنجر إلى المعصية لله سبحانه وتعالى. هذا الطرف من هو؟ هذا الطرف هو أعدى عدو لك، وقد يأتي إليك في أماكن كثيرة، قد يأتي إليك إلى منزلك، قد يدخل إليك إلى غرفتك، قد يأتي إليك في الحالة التي تعيش فيها وتعتبر نفسك في حالة قلوة أو انفراد، أو أنك تعيش لوحدك وتجلس لوحدك، فيأتي إليك وينضم إليك في تلك الجلسة التي أنت فيها تفكر وتسول لنفسك وتعيش حالة الهاجس النفسي والتأثير النفسي واعتمال الرغبة النفسية نحو معصية هنا أو تصرف خاطئ هناك أو انجرار إلى شهوة هناك من خلال معصية الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو العدو الذي حذرنا الله منه كثيرا وكثيرا في القرآن الكريم، يحمل لنا عداء شديدا جدا، ويحرص على أن يبذل قصارى جهده في الإغواء لنا والإغراء لنا بالمعصية والإضلال لنا والجر لنا إلى الهاوية، إلى سخط الله سبحانه وتعالى. هذا العدو هو الشيطان الرجيم.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم

كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعواه، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك،

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: عندما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج المشركين لقتاله هو وأصحابه كي يثأروا لقتل معركة بدر، جمع المسلمين وخطب فيهم وحثهم على الجهاد والصبر، وفي طريقهم لملاقاة المشركين انشق عنهم عبد الله بن أبي بن

0: أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
0: سام اف ام والعود أحمد.
9: قارح بشليل.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبيض الله وجهكم وكثر الله خيركم وشكر الله سعيكم يا أحرار اليمن رجال ونساء على حضوركم وتفاعلكم ونشاطكم واهتمامكم بهذا اليوم العظيم، وهو يوم مولد رسول الله. نعم بالله إنها حاجة تغسل القلب، لو ما تبصر الناس من كل قرية من كل حارم من كل بيت من كل بلاد، ولا الساحة ولا هذا الساحة ولا هذا الفعالية ولا هذا المديرية أملوا الدنيا، لو ما تزقم واحد الكربة وكأن رسول الله بين يدينا حاضر أمانة، تزقم واحد الكربة ويستكرب من ما يبصر إن الحشد. وعلى ما تنظر الشعوب الثانية والدول الثانية والبلدان الثانية، أين إحنا وبين الناس؟ حاجة كبيرة تعظيم لهذا العظمة، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. وسبحان الله بيجمل الله منهم كلهن، متوقعين دقعنا ثرات بالناس متهنبلي. سبحان الله العظيم، كف جملها الباري على خير، فارحي ما هو قال يوم المناسبة، يوم المولد، يوم الفعالية، ويلا يا رجال، قال يلا يا خلق الله، رجال ونساء وتجاوب والناس وحيا والفعالية هذه. وسبحان الله لا تكلفة ولا غرامة، إلا نقول لك ذيك حاجة رمزية، ولا والله إن على ما كنت بسر الاحتفالات الذي كان يقع على الاحتفالات الرسمية، قال المناسبة كم كان يتكلفوا، وفي ما هي شيء. وهذا يبين لك ان عد بمسلمين واسلاء صح. تجي تحيي هذا الفعالية، قال يا رجال قم لك، ما هو يا آدمي ما بتقول بمن انت مرتبط، بمن بدك تدي؟ لكن نسمع من اول الاحاديث اللي يحدثوا في المنابر، قريت والله وعد رسول الله بخير، والله واحنا مع رسول الله. لو ما توصل لهذا الحاجة، وقد علي بيستهزئ ولي بيستحقر من حقارته ومن هيانته، علق من هذا البخايسة. اليوم من فكس عيناك أنت وغيرك، رسالة قاموا بها اليمني للعالم، وافتخر يا رسول الله أن عبا أوادم مصلين على رسول الله. قال الإيمان يماني والحكم يماني، فعلا بسر الدول الثانية عرب ومسلمي، وبسر أن بيطرحوا نفوسهم، تشتيد عز نفسك من عزة الله، ولايتك ومن بدي تولى عزة نفس. انسوا لكم الغزو الخارجي، انسوا لكم المبقبقين والمترفحي، والله ما عاد لهم قادر لا عند الله ولا عند خلقه. بنبصر الحاصل ما بيدور على الشعوب العربية، وكف واقعهم أمام يهود ونصارى، ما عبش لهم كلمة، ما عبش لهم هيبة، ما عبش لهم قدر. طرحوا نفوسهم بمامه، بما أنهم متوليين، من متولين؟ قال يهود ونصارى، جروا عادات وتقاليد يهود ونصارى ضربة، من العادة يقوى على القدر، كيف عادة يقوى على القدر؟ هذا متوليين، احنا تولينا الله ورسوله ومن أمرنا نتولاهم من علام الهدى. عزة نفس أمانة، إنك تبصر الساحة لو ما يشعل الجسمك بداعي واحد، واستعدت والناس زينوا الشوارع، زينوا الطرق، زينوا البيت، كنا خلوها من وراء الصلاة على رسول الله وعلى آله، وفعلا يستاهل نتير واحنة أمانة. على ما كدك بتبصر ما بيقع قبال عينك، يا رجال بيحرق والقرآن، يا رجال ما عادوا من مسلمين هذولة، وهذا نبينا صلوات الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلوات على محمد وعلى آله. بصرف الشعوب الثانية كذا تبصر لك بلاوي لو ما تفتجع، ياي كل أصل يرجع لأصله، وكل غايم اتصالها الشمس، ما يقع ما يحسن لا تراجعوا نفوسكم عباقي غير الاسم معاكم مسلمين، وما قال وفع حسبي الله ونعم الوكيل. يا رجال بدي تذكر لا شيء مناسبة ولا حاجة ولا ذا، وكم تجلس تذكر من حواليتك، عادا تذكر يا فلان، تذكر يا فلان، بعض الناس بيتذكر يوم عرسه، تمام، ولما هذا هو الأصل والمنبع والعمدة. للحياة ويمكنوها بوسقه. هي صلينا على رسول الله وآله وحياه هذا المناسبة، ومن سنة لا سنة بنبصر إقباء ووعي في الناس، والحمد لله الترتيبات وقعت والتنظيمات والاحتياطات وكل شيء صار من فضل أرحم الراحمين. أتحيل لكل من ساهم بجهوده بأفكاره بجنوبه بقواله بأفعاله، بيض الله وجيه الناس كلهم إدليت بأكثر من عباره. فوايد الكلام ما قل ودل،

0: و2022 و2023 و2024 و2025.
1: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان بسلسلة غارات سكن عمال مصنع السكر في منطقة رأس عيسى، وسقط أكثر من 30 شهيد وجريح من المدنيين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على مصانع عقلان في ذهبان شمال العاصمة، واستهدف بثلاث غارات مزارع الزنداني في بير زاهر ببني الحارث، وشن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم بصعدة، كما شن العدوان ثمان غارات على مديرية باقم الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدو غارتين على مديرية الحداء، الأولى على سيارة مواطن في منطقة الضباينة على الطريق الرئيسي زراحة وبني ضبيان وصنعاء، واستشهد على إثرها خمس مواطنين وتفحمت جثثهم وأصيب ثلاثة، تم إسعافهم إلى أحد المستشفيات. كما شنت طائرات العدو ثلاث غارات على موقعي الشبكة والشرفة بقطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأة وأصيب مواطنان بغارة استهدفت منزل مواطن في منطقة الطلح بسحار، كما شن العدوان خمس غارات على منطقة الرصيفات وغارة على منطقة الفرع بكتاف، كما شن سبع غارات على مناطق السداد ووادي الجبل والسودة في باقم، وخلف أضرارا كبيرة في ممتلكات المواطنين ومنازلهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان غارتين مستهدفا مطار صنعاء الدولي، وخلفت الغارات أضرارا مادية كبرى في مرافق المطار.
2: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أربع غارات على مديريتي سرواح ومجزر، كما استهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مهلية في محافظة مارب، كما شن غارتين على مديرية الحزم بمحافظة الجوف، واستهدف بغارة مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن العدوان غارتين على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن أربع غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم الخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، وستة خروقات بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 84 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسس المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
3: ذاكرة
1: الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدفت القوة الصاروخية تجمع آليات وجنود العدو في موقع أبو همدان بنجران المحتلة، وتمكنوا من السيطرة الكاملة على مواقع صفر الحنايا وحام الأسفل بعد تطهيرها من المرتزقة وقتل وإصابة عدد منهم وأسر مجموعة أخرى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، تمكن الأبطال المجاهدين من تدمير مدرعة عسكرية سعودية بعد استهدافها جوار الجمارك قبالة قلى الشيباني بعسير، وقتل من كان على متنها، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخ زلزال 2 على تجمعات العدو السعودي خلف منفذ الطوال بجيزان، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ بالستي من نوع قاهر 1 على محطة كهرباء الشقيق بجيزان، وصاروخ على مطار أبها الدولي في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، باغت الأبطال المجاهدين مرتزقة العدو وأحبطوا ما كان العدو يخطط له من زحف كبير وواسع على سلسلة جبال عليب، وقام المجاهدون باقتحام موقع الشبكة وصد زحف المرتزقة الذين سرعان ما لاذوا بالفرار، فيما سقط منهم العديد من القتلى والجرحى وأصيب من تبقى بالهستيريا والذعر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث لجيش العدو السعودي بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن الأبطال المجاهدين من تأمين جبل مغنية بالقبيطة واستعادوا مواقع أخرى بعملية نوعية في لحج سقط خلالها قتلى وجرحى من المرتزقة، كما نفذوا عملية هجومية على مواقع العدو في التباب المطلة على قرية العريش بمفرق الوازعية في تعز وقتلوا وجرحوا العديد من المرتزقة في الاقتحام. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بهجوم على مواقعهم في منطقة سداح في المصلوب، وعملية ثانية قتل وجرح عدد منهم فيها على مواقعهم بمنطقة السنتيل في مديرية نفسها، ودمر الأبطال المجاهدين طقما للمرتزقة في هجوم مباغت استهدف مواقعهم في وادي شواق بالغيب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية هجومية مباغتة على مواقعهم خلف جبل بحر شمال شرق مديرية صرواح، وتم تدمير عتاد عسكري وتحسينات لهم في المواقع المستهدفة، وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسس للعدو في الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 هاجم الجيش واللجان الشعبية مواقع العدو في الحول ومنطقة السوق الشعبي بالأطراف الشرقية لنهم، وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد، ودمروا بصاروخ موجه قاطرة محملة بالأسلحة والذخائر لقوى الغزو والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل الغربي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ كروز قدس واحد استهدف مركز العمليات العسكرية ومرابض الطائرات الحربية بمطار أبها، أصاب هدفه بدقة عالية وأدى إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية واسعة بعدة طائرات قاصف توكي على مطار نجران الإقليمي، استهدفت مرابض الطائرات وأصابت أهدافها بدقة عالية وعطلت ملاحة المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الأبطال عملية إغارة على مواقع العدو في الربوعة وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وانفجرت عبوات ناسفة بآليتين لهم قبالة منفذ علب وأبواب الحديد، وقتل من كان على متنهما، كما سيطر المجاهدين على أحد المواقع في صحراء الأجاشر بعملية هجومية وسقط عددا منهم بين قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صبرين والمهاشمة بخبو الشعف، وقتل وجرح عدد منهم في عملية إغارة على مواقعهم في صبرين، كما لقي 10 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص استهدفتهم غرب جبل النار ومثلث عاهم. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عنهم قاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: ألم يقل الله عن إرساله للرسل وإنزاله للكتب أن المهمة تتمثل في ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، فلتفهم أن ما نحن عليه ليس هو الإسلام الصحيح. عندما ترى نفسك أنه لا ينطلق منك موازف تثير أهل الباطل، ولا تثير أهل الكفر، ولا تثير المنافقين، أنك لست على شيء. وإذا كنت ترى أنك على الإسلام كلك، أنت تكذب على نفسك وتكذب على دينك، تكذب على دينك. إن الإسلام هو الذي حرك محمد صلوات الله عليه وعلى آله، فلماذا هذا الإسلام لا يحرك الآخرين؟ لماذا كان محمد صلوات الله عليه وعلى آله وعلي والحسن والحسين وآخرون ممن كانوا يتحركون؟ فقد كان ذلك الإسلام الذي كان مدير قديمه، والذي كان يحتاج الناس يتحركوا من أجله. أما إسلام العصر هذا فهو إسلام مسالم، لا يحتاج منك أن تتحرك ضد أحد، ولا أن تثير ضدة أحد، ولا أن تجرح مشاعر أحد. حتى الأمريكيين لا تريد أن تجرح مشاعرهم، أن تقول الموت الأمريكا قد تجرح مشاعرهم وتجرح مشاعر أوليائهم، وهذا شيء قد يثيرهم علي، أو قد يؤثر على علاقتنا وصداقتنا بهم، أو يؤثر على مساعدة تأتي من قبلهم، ولا نريد أن نجرح مشاعرهم. هذا الإسلام ليس إسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي حرك رسول الله في بدر وأحد وحنين والأحزاب وتبوك وغيرها هو القرآن. الذي حرك عليا في كل مواقع هو القرآن. وأنت تقول وتدعو الله أن يحشرك في زمرة محمد، لست نقول هكذا، ندعو الله أن يحشرك في زمرة محمد. تحرك بحركة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، تحرك بحركة علي. ومحمد وعلي لم يكونوا أكثر من القرآن، هل تفهم هذا؟ لم يكن لديهم أكثر من القرآن.

عام على استشهاد رئيس الحكومة ورفاقه، والعلامة مفتاح يؤكد ثبات موقف اليمن مع فلسطين، والراعي تبني مرتزقة السعودية لجرائمها لا يعفيها عن المسؤولية. مملكة قرن الشيطان تحت وطأة الحظر اليمني لملاحتها، أرصفة شحن النفط شبه فارغة، وتعقيدات لوجستية استيعابية أمام البديل لباب المندب. ذرائع العدو لاستئناف الإبادة تتكاثر، ملادينوف يشارك قرع طبول الحرب، وقادة فصائل المقاومة للمسيرة، أولوياتنا مواجهة تصفية القضية الفلسطينية. جرائم المغتصبين تتصاعد في نابلس ورام الله، وزحف التهويد في القدس يهدد بقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. إيران تواصل السيطرة على مضيق هرمز، بزشكيان يؤكد لا توجد قوة تستطيع إجبارنا على الاستسلام، وحكومته تتعهد بإسقاط العقوبات. هجمات أوكرانية روسية متبادلة توقع عشرات القتلى، دول أوروبية تستعد لتمويل كييف من أصول موسكو، والأخيرة تعدم أفق تحسين العلاقات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. شهر يمضي وآخر يأتي، متغيرات السابق تحمل بذور القادم، انقلاب الصورة سيستمر على المستوى العالمي والإقليمي. في الأول، تبلغ الحرب الروسية الأوكرانية 5 أعوام ونصف وسط تصعيد عسكري متسارع وجفاف سياسي. موسكو تعلن قربها من حسم العقد الأخيرة، وكييف تلهث وراء الأنظمة الدفاعية، وأوروبا تحاول استطلاع أسباب ونتائج زيارة CIA للكريملين، فيما تسيطر حالة الضغوط المتبادلة بين أمريكا وإيران بما يشبه الاختبار لقدرة الطرفين على التحمل إلى حد يجعل أدوات الاقتصاد جزءا أكثر رسوخا من المواجهة الخشنة في المدى القريب، لكن دون أي رهان إيراني على الدبلوماسية. ومع ترويج أمريكي متناقض بشأنها، يعكس الحاجة لانفراجة تخفف ثمن الارتدادات في الداخل، لكن الشيطان الأكبر لم يباشر ما يجنبه ذلك، لم يبدأ بعد رحلة النزول عن الشجرة، ومثله حال قرنه المصر على سياسته الإجرامية تجاه اليمن، حتى بعد أن غدت العدوانية السعودية عالية الكلفة، تنذر بمخاطر توسع نطاق عدم استقرار الاقتصاد في المملكة كلما استمر تعاملها مع الصراع من زاوية ضيقة تدمن التصور الاستعلاء القديم، ولا تستوعب حقائق التاريخ والجغرافيا وتحولاتهما، لا بل وتسير عكسهما كما يفعل الكيان المؤقت الطارئ الغريب عن منطقتنا، وهو يسيج القدس بالتهويد ضمن مخطط يستكمل عزلها عن بقايا محيطها، أو بمعنى آخر يقطع تواصل الجغرافيا بين شمال الضفة رام الله وجنوبها الخليل وبيت لحم. وهذه السياسة اليهودية تفرض نفسها على قطاع غزة بأشكال أخرى، زحف الخط الأصفر يبتلع الأرض، وعمليات النسف والتدمير تستهدف إرادة البقاء وفق رؤية أوسع تعيد هندسة حدود القطاع وتصيغ واقعا احتلاليا يراكم تثبيته الإمعان في سفك دم الغزيين ويطاردهم بسائر أدوات الإبادة الصامتة، وهي أدوات تشابه أدوات السعودية ضد اليمنيين، لكنها جميعا غير منجية للمعتدين من الرعب والفشل والسقوط، والله غالب على أمره.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، وهو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أحيت رئاسة الوزراء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من الوزراء إثر استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي في خضم معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وفي فعالية الإحياء أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن أهداف العدو من هذه الجريمة فشلت، وأن الوضع ظل ثابتا ومتوازنا رغم تضاعف التحديات المختلفة. وجدد التأكيد أن اليمن سيبقى وفيا لمظلومية فلسطين. وفي الشأن الداخلي أكد أن التحدي الاقتصادي والتردي المعيشي هو نتيجة تراكمات العقود الماضية والاعتماد على الخارج، ووعد بتجاوزه وإطلاق عشرات مشاريع التمكين للتغلب على الفقر في الأعوام القادمة. رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي بدوره سخر من تبني مرتزقة النظام السعودي لجرائمهم في اليمن، وأكد أن هذا السلوك المفضوح لا يعفي السعودية من المسؤولية، وفيما شدد على أهمية مضاعفة جهود مواجهة المؤامرات السعودية في المحافظات المحتلة. أكد أن مشوار النهوض الاقتصادي رافد مهم لمعركة القوات المسلحة والأمن ضد أعداء اليمن.
2: رئاسة الوزراء تحيي الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء بحضور رفيع المستوى من قيادات الدولة. يؤكد خلالها القائم بأعمال رئيس الوزراء فشل أهداف العدو الصهيوني الأمريكي من وراء استهداف أعضاء الحكومة وبقاء مؤسسات الدولة في تأدية دورها بكل مسؤولية وتفاني.
3: فكان لنا بحمد الله الشرف أن نساهم بكوكبة من قادة الصف الأول في بلدنا في مقدمتهم الأخ الشهيد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء وزملائه ورفاق دربه 8 من الوزراء مع مدير مكتب رئاسة الوزراء وسكرتير رئاسة الوزراء، وتبعهم الأخ القائد البطل الشهيد المجاهد محمد عبد الكريم الغماري. هؤلاء القادة الشهداء أبرزوا التحدي الاقتصادي وتردي الوضع المعيشي. التحدي هذا سنجتازه كما اجتزنا التحديات السابقة بإذن الله سبحانه وتعالى. هو تحدي كبير لأن هنالك تراكمات كبيرة، عقود من الاستناد على الخارج في اقتصادنا.
2: في الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء وأعضاء حكومة التغيير والبناء يستذكر أهاليهم جانبا من محطاتهم المشرقة الخالدة في وجدان الشعب اليمني، ويؤكدون وفاءهم لمشروع البناء والتغيير. ودعوة من رئيس مجلس النواب للحكومة بالاهتمام ورعاية أبناء وأسر الشهداء.
4: الشعب اليمني يقتل ويضرب بالطائرات، وجماعتنا الذي في السعودية واللي في الخليج بيقول احنا ذي ضربنا، لبنان بتتهدم ورئيسهم مع أمريكا بيتحاور، سوريا بتحتل ورئيسها مع الإسرائيليين بيتحاور، ايش عاد معانا في العروبة؟
5: ان استهداف العدو الصهيوني الامريكي المباشر لحكومتنا لم يكن مجرد حادث عابر، بل هو وسام شرف تاريخي وشهادة ناصعة ببراءة هذه الحكومة ونزاهتها من أي ارتهان. نقول العدو السعودي الظالم إن شعبنا يقدم رئيس حكومته ووزراء شهداء في ميدان المواجهة لن يخضع للحصار. نطمن شعبنا اليمني الصابر المجاهد بأن رفاق الشهداء سيواصلون الطريق في ميدان العمل والجهاد.
2: في ختام فعالية الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، كرمت رئاسة مجلس الوزراء وقيادات الدولة أسر وأهالي الشهداء بدرع الوفاء تكريما لهم وتعظيما لقدرهم ومقامهم.
1: بعد عام على اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء وعدد من وزرائها، تستعيد صنعاء جريمة صهيونية غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو الإسرائيلي. ورغم فداحة المصاب، إلا أن رهان العدو على إسقاط الحكومة بالاغتيال فشل وسقطت معه الشبكة المتورطة في الجريمة.
6: عام مضى على جريمة غير مسبوقة في تاريخ الصراع العربي مع العدو الإسرائيلي، حين امتدت آلة الاغتيال الصهيونية إلى حكومة عربية، فسادفت رئيس حكومة التغيير والبناء الأستاذ أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء في محاولة لضرب الدولة اليمنية من رأس جهازها التنفيذي.
7: نحن أثبتنا خلال العشر سنوات الماضية بأننا شعب لا ينهزم، شعب لا ينكسر، شعب لا يذل، شعب لا يركع إلا لله سبحانه وتعالى. أثبتنا أمام 17 دولة ومن خلفهم الأمريكان والبريطانيين أننا عصيين على الانتواء، عصيين على الالتفاف، عصيين على الهزيمة، ولذلك صمدنا وانتصرنا.
6: لم تكن الحكومة المستهدفة في غرفة عمليات ولا في موقع سري، بل كان رئيسها ووزراؤها في ورشة عمل اعتيادية لتقييم الأداء والبرامج الحكومية بعد عام على تشكيلها، ضمن نشاط مدني معلن تمارسه الحكومة يوميا بين المواطنين وفي مقر معروفة، وهو ما ينزع عن عملية الاغتيال أي قيمة استخباراتية استثنائية ويضعها في إطار استهداف مباشر للسلطة التنفيذية المدنية. وللجريمة وجه آخر انكشف لاحقا حين كشف السيد القائد عن إسقاط الأجهزة الأمنية شبكة تجسسية مرتبطة بالعدو الإسرائيلي، شبكة اخترقت العنوان الإنساني ووظفت عناصر من داخل منظمات دولية بينها برنامج الغذاء العالمي في مسار الرصد والإعداد وحتى التنفيذ للجريمة.
0: كان هناك دور أساس في هذه الجريمة في الرصد لاجتماع الحكومة، في الإبلاغ للعدو الإسرائيلي به، في مواكبة جريمة الاستهداف لاجتماع الحكومة، دور لخلية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى رأس هذا الدور مسؤول الأمن والسلامة في فرع البرنامج في اليمن. يعني عنصر أجنبي أدار مجموعة عناصر من هذا البلد لتقوم بعملية الرصد على مدى أيام بشكل مباشر حتى للاجتماع، وحتى تم الاجتماع، وبالتالي الاستفادة من إمكانات تقنية واتصالات للتعامل المباشر مع العدو الإسرائيلي الصهيوني في تنفيذ عملية الاستهداف.
6: كان الرهان أبعد من اغتيال أشخاص إلى إحداث فراغ وشلل في مؤسسات الدولة، لكن النتيجة بعد عام تقول شيئا آخر. حكومة التغيير والبناء واصلت برامجها ومسارها وانتقلت من صدمة الاغتيال إلى استكمال ما بدأه الشهداء، فيما تتقدم اليوم معركة البناء داخل معركة وطنية أشمل للتحرير واستعادة الحقوق وفك الحصار السعودي المفروض على اليمن. جريمة أرادها العدو الإسرائيلي ضربة لدور اليمن الناهض بوجه المشروع الصهيوني، فتحولت ذكراها إلى اختبار أثبت أن استهداف القيادة قد يوجع المؤسسة لكنه لا يعني إسقاطها، وأن بلدا يمتلك بفضل الله وبركة هويته الإيمانية وإرادته الفولاذية ولاد بالرجال، فمسيرة الشعب اليمني لا تحسمها غارة ولا يوقفها اغتيال.
1: دعا نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو رأس الدول العربية والإسلامية إلى تشكيل تحالف لإيقاف جرائم العدو الصهيوني بدلا من تشكيل تحالفات لتمزيق الدول الإسلامية في إشارة منه إلى سياسة النظام السعودي. قال نائب وزير الخارجية: بدلا من تشكيل تحالفات لتمزيق الدول الإسلامية يجب على دول المنطقة تشكيل تحالف لإيقاف جرائم العدو الصهيوني واستئصال الغدة السرطانية. واعتبر أبو رأس في تصريح لوكالة الأنباء سبا حالة الصمت المريب حيال ما ينفذه العدو الإسرائيلي مشاركة في جرائمه، كما أكد على وجوب الخروج من مربع الإدانات والشجب والانتقال إلى خطوات عملية توقف جرائم العدو. سلطت الصحف العالمية المختصة بشأن الاقتصاد الضوء على تداعيات الحظر البحري اليمني المفروض على ملاحة العدو السعودي وتوقف النفط عبر ينبع، متوقفة عند التعقيدات المختلفة التي تواجه الملاحة السعودية.
8: خسائر كبيرة يتكبدها العدو السعودي نتيجة استمرار الحظر اليمني للملاحة السعودية وسط تعقيدات كبيرة تواجهها في محاولة النفط لإغلاق مضيق هرمز. وكالة بلومبرغ وفي تقرير جديد لها أكدت انخفاض صادرات النفط عبر ينبع خلال 23 الأولى من شهر أغسطس بقدر بلغ 5 مليون برميل تحت ضغط الحظر اليمني على الملاحة السعودية الآخذ بالتصاعد. وكالة أن صور أقمار اصطناعية غطت 10 من 7 أرصفة مخصصة لشحن نفط أمام محطتي ينبع السعوديتين مشغولة مقارنة متوسط 5 بين 28 مايو و يوليو، كما تقلص حجم السفن تعطل مسارها الجنوبي تماما نتيجة الحظر اليمني، بالإضافة إلى أعباء إضافية مضاعفة من ناحية والمدة الزمنية للنقل. وفوق كل ذلك تواجه المملكة تصدر استثناءات تكلف باهظة

للغاية وارتحت. ووفقا للصحيفة تمكن السفن وأصول الشحن

ماكي لكل حدث مؤمن عليه مثل احتجاج طبقة تأمينية. وفي المرحلة

0: أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لا ترغب بالحرب، لكنها تقف بحزم في وجه العدوان والدفاع عن النفس، وقال: لا توجد قوة تستطيع إجبار أمة موحدة تقف دفاعا عن أرضها على الاستسلام. وأضاف بزشكيان في تصريحات جديدة: نسعى لحل مشكلاتنا عبر الحوار، لكننا لن نستسلم للتهديدات والعدوان، لافتا إلى أن من مصلحة إيران والمنطقة والعالم ألا يثير ترامب الفوضى وألا يتسبب كيان العدو في انعدام الأمن. وقال الرئيس الإيراني في وقت سابق إن بلاده ستفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة إذا نفذت الولايات المتحدة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، مشيرا إلى أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على مسار عبور للسفن في المضيق. تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم ضد العقوبات الأمريكية، وأكدت أن الدبلوماسية والدفاع متكاملان ولا ينفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية للبلاد. وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستسلك المسارين معا، وستركز على كبح التضخم وتوفير فرص العمل ودعم الإنتاج المحلي والحد تدريجيا من الاعتماد على الدولار. وثمن مجلس الوزراء الإيراني ما أولاه قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي من ثقة غالية ودعم صادق وإشادة بجهود خادم الشعب، ولا سيما رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، معتبرا هذه الثقة أكبر رصيد وسند للمجلس في مسيرته الشاقة المقبلة. وأكد الصمود في وجه المؤامرات والعقوبات الجائرة للاستكبار الأمريكي الصهيوني، والعمل على تحقيق الرفاهية وتحسين معيشة المواطنين. نقلت وكالة فارس عن مصادر في وزارة النفط الإيرانية أن طهران لديها ما يكفي من النفط للبيع لتغطية موازنة العام الحالي، بينما شددت القوة البحرية في حرس الثورة على أن مضيق هرمز مغلق وأن سيطرتها عليه كاملة ولن تمر السفن دون تنسيق مع طهران. وأضافت البحرية في حرس الثورة في بيان أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا كذب، وتهدف إلى التحكم في أسعار النفط والتغطية على إخفاقاتهم. وأكدت أن المضيق مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية. وتواجه واشنطن استنزافا واسعا وكلفا باهظة ومضيقا مغلقا امتدت تداعياته إلى الداخل الأمريكي. الزميل أحمد عبد الوهاب يرصد بعض الارتدادات في التقرير التالي.
1: بعد مرور نصف عام على بدء العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، تبدو واشنطن أمام حرب استنزاف طويلة ومكلفة بعدما استنزفت قدراتها البشرية والعسكرية والاقتصادية، فيما تتواصل الخسائر وتتسع تداعيات الحرب على الولايات المتحدة. تتعدد أوجه الخسائر الأمريكية، فبحسب أحدث الأرقام الصادرة عن نظام الإبلاغ عن الخسائر التابع لوزارة الحرب الأمريكية البنتاغون، بلغ عدد الخسائر البشرية الأمريكية في الحرب على إيران نحو 774 قتيلا وجريحا. تعرضت القوات الأمريكية لضربات استهدفت طائراتها المسيرة ومنظوماتها العسكرية المنتشرة في المنطقة، وطالت نحو 45 مسيرة من طراز MQ-9. هجمات أدت إلى إسقاط معظمها، بالتزامن مع نجاح إيران في استهداف وتدمير محطات المراقبة والرادارات الأمريكية في عدد من مناطق الانتشار العسكري. لم تقتصر تداعيات الحرب على المعدات والمنشآت، بل امتدت إلى القوات المنتشرة في ميادين العمليات، وأصبحت أوضاع البحارة على متن حاملات الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن رمزا لحالة الإرهاق التي تعاني منها القوات الأمريكية في ظل انتشار بحري وصف بأنه ثاني أطول انتشار أمريكي في البحر منذ حرب فيتنام وسط حرب استنزاف مفتوحة. في السياق ذاته، ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أن حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة يقدر إلى 9 مليارات دولار في انتظار القرارات المتعلقة بإعادة بناء هذه القواعد وتحديد حجم الإنفاق المطلوب لذلك. وامتدت الضربات إلى مواقع عسكرية أمريكية ذات أهمية استراتيجية، إذ اضطرت البحرية الأمريكية إلى نقل مقر الأسطول الخامس الأمريكي من العاصمة البحرينية المنامة إلى مدينة تامبا في ولاية فلوريدا عقب استهدافها، إلى جانب عدد من القواعد والمنشآت الأمريكية في المنطقة. ويعكس هذا التطور حجم الضغوط التي تواجهها القوات الأمريكية، خصوصا مع استمرار استهداف مواقع انتشارها وارتفاع المخاطر الأمنية التي تحيط بقواعدها ومنشآتها في المنطقة. اقتصاديا تتزايد كلفة الحرب بصورة لافتة، فقد قدر وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث في يوليو الماضي تكلفة العمليات العسكرية ضد إيران بنحو 37.5 مليار دولار. وتفسر هذه الكلفة بحسب التقرير طلب البيت الأبيض من الكونغرس تخصيص 67 مليار دولار كأموال طارئة لوزارة الحرب بهدف تمويل استمرار العمليات العسكرية في ظل حرب تواجه اعتراضات وانتقادات داخلية متزايدة. في يوليو الماضي وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون للحرب بقيمة تريليون وأكثر من تريليون دولار، إلى جانب تفويض منفصل للميزانية يتضمن 73 مليار دولار للحرب في إيران. إذن لا تقتصر تداعيات الحرب على ساحات القتال، إذ بات مضيق هرمز أحد أبرز مصادر الضغط الاقتصادي والاستراتيجي في الصراع. ومع عودة التصعيد أعلن حرس الثورة إغلاق المضيق مجددا وفرض السيطرة عليه، محذرا السفن التي تحاول العبور من دون تنسيق من السلطات أو مع السلطات المعنية من أنها قد تتعرض للاستهداف المباشر. أدى ذلك إلى تراجع حاد في حركة الملاحة عبر المضيق، إذ انخفض متوسط عدد السفن العابرة خلال أغسطس إلى نحو 15 سفينة يوميا مقارنة بنحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التأمين على السفن والشحن البحري. كما انعكست أزمة الملاحة على أسواق الطاقة وقفزت أسعارها بشكل كبير، فيما ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4 دولارات للجالون الواحد مقارنة بنحو 2.98 دولار قبل الحرب. مع استمرار اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الوقود، يجد الأمريكيون أنفسهم أمام زيادة في كلفة المعيشة في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية السعي إلى تأمين مليارات الدولارات الإضافية لتمويل العمليات العسكرية. بعد 6 أشهر من الحرب الأمريكية على إيران، لا تبدو تداعياتها محصورة في الخسائر العسكرية المباشرة، بل باتت تمتد إلى الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية، فضلا عن الضغط المتزايد على القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة. وفي ظل استمرار التصعيد وإغلاق مضيق هرمز وتزايد فاتورة الحرب، تواجه واشنطن معادلة أكثر تعقيدا: حرب طويلة واستنزاف لا متناهي.
0: وفيما يضع إغلاق مضيق هرمز المزارعين الأمريكيين أمام تحديات متزامنة في الإنتاج والأسواق الخارجية، تحمل الأزمة بعدا سياسيا وتنعكس على المجرم ترامب، نظرا إلى أن المزارعين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة للحزب الجمهوري.
2: أزمة مزارعي أمريكا تتفاقم. إغلاق مضيق هرمز يزيد الخسائر ويجعلها مرشحة للاستمرار ضمن نسق لا يتراجع، لناحية تزامن ارتفاع تكاليف الإنتاج مع جفاف يضرب مناطق واسعة من حزام ذرته في الغرب الأمريكي الأوسط، وهو ما يزيد المخاوف من انتقال آثار الأزمة إلى أسعار الغذاء والتضخم وتحولها إلى تهديد اقتصادي وسياسي في الوقت نفسه. وتعد تكاليف الوقود والأسمدة من أبرز مصادر الضغط على القطاع، ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفع متوسط سعر الديزل المستخدم في تشغيل المعدات الزراعية بزيادة تقارب 43%، كما قفزت أسعار الأسمدة بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي. لكن الضغوط لا تقتصر فقط على ارتفاع تكاليف الإنتاج، وإن كانت محور الأثر الواضح، وتضرب موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مناطق حزام الذرة في الغرب الأوسط، مما يهدد إنتاج المحاصيل ويزيد الأعباء على المزارعين، في حين سجلت أسعار الذرة أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، كما تصاعدت أسعار فول الصويا والقمح، وهو ما يثير مخاوف من انعكاس ارتفاع أسعار المحاصيل على تكاليف الغذاء في عدد من المنتجات. وتشير تقديرات الاتحاد الأمريكي لمكاتب المزارع، وهو أكبر جماعة ضغط زراعية، إلى أن مزارعي 9 محاصيل رئيسية قد يتكبدون خسائر تصل إلى 31 مليار دولار هذا العام إذا غابت المساعدات الحكومية، في حين يرى مسؤولون زراعيون أن إجمالي الخسائر قد يتجاوز 60 مليار دولار، وهو ما يعني أن مساعي الاحتواء للأزمة وهذه الخسائر لم تنجح. وحاولت الإدارة الأمريكية تخفيف الضغوط عبر حزم مالية للمزارعين، بينها 11 مليار دولار للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة والتضخم، فضلا عن 14 مليار دولار ضمن برامج الدعم الزراعي، لكن هذه الحزم لا تبدو كافية في نظر منظمات زراعية ومزارعين يواجهون ارتفاعا كبيرا في تكاليف التشغيل وتراجعا في عائدات المحاصيل. وتحمل الأزمة بعدا سياسيا بالنسبة إلى إدارة ترامب، نظرا إلى أن المزارعين يشكلون قاعدة انتخابية مهمة للحزب الجمهوري، خصوصا في ولايات حزام الذرة. هؤلاء يحملون الإدارة مسؤولية تفاقم أزمتهم، باعتبار أن أزمة مضيق هرمز والحرب التجارية ترتبط بسياسات ترامب، في وقت لا يرون فيه أن الدعم الحكومي المقدم كاف لمعالجة خسائرهم. انخفاض أسعار الذرة وفول الصويا خلال السنوات الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع التضخم والطاقة والأسمدة يزيد صعوبة استمرار المزارعين في الإنتاج بالمستويات الحالية. هذه المعطيات تؤكد أن أزمة القطاع لا تقف عند حدود دخل المزارعين، فزيادة تكاليف الإنتاج تنتقل إلى أسعار المحاصيل ثم إلى بقية سلسلة الغذاء، بما يزيد ضغوط التضخم بشكل أكبر. يجد المزارع الأمريكي نفسه أمام معادلة ضاغطة تجمع بين وقود وأسمدة أكثر تكلفة، وجفاف يهدد المحاصيل، وأسواق تصدير متضررة من الرسوم الجمركية، واضطرابات في الطاقة مرتبطة بأزمة مضيق هرمز، وهو ما يرشح تحول خسائر القطاع الزراعي إلى عبء اقتصادي وسياسي على إدارة ترامب وعلى حضور حزبه في صناديق الاقتراع.
0: على صعيد الدول، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة مع فنزويلا تتيح للولايات المتحدة السيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من احتياط النفط في فنزويلا لنهب ثروات الدولة اللاتينية. وقال المجرم ترامب إن وزيري الخارجية والحرب ماركو روبيو وبيت هيكسيث نجح في إبرام الصفقة التي وصفها بالأضخم في العالم مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز نائبة مادورو ووزيرة النفط السابقة. فيما اختار حلفاء كثر للولايات المتحدة الرضوخ للضغوط الجمركية وتقديم التنازلات، سلكت كندا مسارا معاكسا عندما غادرت طاولة التفاوض مع واشنطن.
3: العلاقات الأمريكية الكندية تدخل منعطفا خطيرا مع انهيار المفاوضات بين الطرفين واندلاع مواجهات جمركية واسعة بينهما، مواجهة تهدد اقتصادي كلا البلدين الجارين وتختبر قدرتهما على تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الصراع. الشرارة كانت انسحاب أوتاوا من المحادثات احتجاجا على شروط أمريكية تعسفية ليرد ترامب برسوم بنسبة 50% على بضائع كندية بنحو 20 مليار دولار دخلت حيز التنفيذ فورا. وردت كندا بتدابير مضادة على أكثر من 700 سلعة بقيمة نحو 20 مليار أيضا تطبق في 8 سبتمبر المقبل. غير أن الصدام تجاوز التجارة إلى السيادة، فبعد تسجيلات مسربة لنائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس يسخر فيها من موقف رئيس الوزراء الكندي زاعما قدرة واشنطن على إخضاع كندا في المفاوضات ومذكرا باعتماد أوتاوا على المظلة العسكرية الأمريكية، وقع ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، الأمر الذي اعتبرته كندا لا يغير شيئا من الحقيقة. وقد وصف رئيس الوزراء الكندي الشرط الأمريكي المقيد لاتفاقات كندا مع دول أخرى بأنه مسألة سيادة. أما التكلفة والعواقب فمتبادلة. داخليا تواجه إدارة ترامب تضخما 3.4% وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية الناجمة عن العدوان الأمريكي على إيران واعتراضات جمهورية وديمقراطية على الرسوم ضد أوتاوا عشية انتخابات التجديد النصفي. أما كندا فتتجه 70% من صادراتها للولايات المتحدة، وتشير تقديرات إلى خسارة نحو 90,000 وظيفة وتراجع النمو إلى ما يصل إلى 0.3%.
4: إذاعة سام اف ام،
5: إذاعة المحور.
4: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: بمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أزكى الصلاة والسلام، تقدم الاتصالات اليمنية عرضاً للمشتركين الجدد في خدمة يمن 4G. اشترك في خدمة يمن 4G واحصل على باقة 60 جيجا مجاناً، بالإضافة إلى إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. للاستفادة من العرض يرجى زيارة أقرب مكتب للمبيعات وخدمة العملاء. العرض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
8: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-54-00 أو 775-490-45 أو 01-259-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
10: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
11: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
12: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام إف إم، والعود أحمد.
18: عندما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخروج المشركين لقتاله هو وأصحابه كي يثأروا لقتل معركة بدر، جمع المسلمين وخطب فيهم وحثهم على الجهاد والصبر. وفي طريقهم لملاقاة المشركين انشق عنهم عبد الله بن أبي بن

0: وسام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: استمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال لمساحة واسعة من قطاع غزة، والاتفاق يقضي بانسحابه بشكل كامل من قطاع غزة، وهو يوسع احتلاله لقطاع غزة ويصرح علنا أنه يسعى إلى أن يستكمل احتلال مساحة 70% من قطاع غزة. يقوم في غزة وفي لبنان بوضع خطوط يسميها أحيانا الخطوط الصفراء وأحيانا الحمراء، خطوط ملونة، في كل مرحلة خط، يخط خطا ثم يقول أنه أصبح الخط الأصفر، الخط الأزرق، الخط وهكذا وفق ألوانه التي يضعها، وأنه أصبح له يعني يعطي لنفسه الحق في أن يحتل تلك المساحة ويسميها أحزمة آمنة أو مناطق آمنة أو أي تسميات أخرى، وهي احتلال وهي ظلم وهي مصادرة أراضي، حقوق أراضي لهذه الأمة لهذه الشعوب وحقوق لها. يتباهى بنسف المدن بأكملها والقرى والبلدات والأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، يتباهى يفتخر بذلك، ويستمر في جريمة التدمير الشامل لمساكن المدنيين، للمساكن التي تعود إلى السكان، وهي من الجرائم المشهودة المعروفة في العالم. يتباهى بنسفها بتدميرها ونسف كل معالم الحياة، تدمير آبار المياه، التجريف للمزارع وغير ذلك.

0: ام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: الكون اشرق والخلائق شرفت وصناه من رحم المشيئه يولد لولاهما كرمت مكانه ادم او قال ربك للملائكه اسجدوا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام 99.1 من العاصمة اليمنية صنعاء،
1: صوت الربيع المحمدي. البث المباشر.
2: سعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الفترة المباشرة عبر أثير إذاعة سام فم، والتي نواكب فيها الخروج الاستثنائي الكبير لأبناء شعبنا اليمني العظيم في كل الساحات وفي مختلف الميادين لإحياء المولد النبوي الشريف بهذا المشهد الذي يعبر عن أصالة وانتماء الأنصار إلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وارتباطهم الوثيق بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. أيضا سنتحدث في هذه الفترة عن أبرز ما جاء في كلمة السيد القائد بمناسبة المولد النبوي الشريف.

نرحب بكم ونستمر معكم مستمعينا الأكارم للحديث أكثر عن المشهد الذي مهما كانت الكلمات ومهما كان التعبير عن المشهد الذي صاحب الأحياء الكبير لأبناء شعبنا اليمني للمولد النبوي الشريف، فلن نفي كل ذلك الزخم وكل ذلك الحضور وكل تلك الأشواق التي تجلت من محيى أبناء شعبنا اليمني، من كل محيى من أبناء هذا الشعب وهم في حضرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كل ساحة تميزت وتفردت وتألقت في رحاب النبي صلوات الله عليه وعلى آله، كل منطقة تفردت بحب النبي صلوات الله عليه وعلى آله، والجميع في حضرة النبي يتسابقون يتدافعون بشكل لا يضاهى في العالم بأكمله. يعني لم يصل أحد إلى هذه الرتبة وإلى هذا المقام في إطار محبة النبي صلوات الله عليه وعلى آله. جسد أبناء شعبنا اليمني كيف ينبغي أن يكون الارتباط بالنبي على أرض الواقع، على أرض الواقع بالرغم من حرارة الأجواء في مناطق، وأيضا بالرغم من هطول الأمطار في مناطق أخرى، بالرغم من الظروف التي تصاحب العدوان المستمر على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن أبناء شعبنا اليمني قدموا الشاهد والدليل والبرهان على أن موطن الإيمان والحكمة هو الشعب المحمدي الأصيل الذي لا زال متمسكا بنهج النبي صلوات الله عليه وعلى آله، برغم الصعوبات والتحديات والظروف التي يصطنعها الأمريكي لاستهداف أمة النبي، إلا أننا تمسكنا بالنبي وبنهجه القويم. اليوم بقوة الله عز وجل نباهي ونفاخر أننا لازلنا على العهد، لازلنا بذات الوفاء الذي كان عليه أجدادنا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، بل للدين الإسلامي اليوم نحن بذات الوفاء وبذات العهود من كل الساحات. مشاهد مبهجة للكبير والصغير، والجميع يحتفل ويبدع في حب النبي صلوات الله عليه وعلى آله. الزهرات، الأطفال، الجرحى، المعاقين، كبار السن، حتى الحرائر والشباب والجميع تحت مظلة الحب والعشق للنبي صلوات الله عليه وعلى آله. من يضاهي هذه المشهدية التي مثلت أكبر شاهد ودليل على أن أبناء شعبنا اليمني لا يمكن أن يتركوا نهج النبي صلوات الله عليه وعلى آله. كما كان النبي مجاهدا صابرا ثابتا، ها هم أبناؤه، ها هم أحفاد الأنصار على ذات الطريق، بصبر، بثبات، بتجلد، بإباء، بعزة، بعنفوان، يحضرون في كل الميادين. وهذا الذي يغيظ الأعداء منذ بداية ربيع وحتى الاحتفالية المركزية والكبرى، وأيضا حتى ختام شهر ربيع وأبناء شعبنا اليمني في زخم مستمر وفي فعاليات كبرى وفي نشاط وزخم لأحياء مولد النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وذلك ما يقهر ويغيظ الأعداء، لأنهم يعرفون ويدركون أن سر قوة أبناء شعبنا اليمني نتيجة لماذا؟ لارتباطهم واتصالهم بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. وأكبر شاهد على أن الأمة عندما تركت النبي ولم تتصل بالنبي كما ينبغي، اليوم كيف أصبح واقع هذه الأمة؟ أما أبناء شعبنا اليمني
بالرغم من ظروف العدوان والحصار والاستمرار في استهداف أبناء شعبنا اليمني بمختلف الطرق والوسائل والشيطنة الإعلامية والحرب النفسية وكل الأدوات يستخدمها الأمريكي. وبالرغم من ذلك، هل وصل الأمريكي إلى نتيجة؟ اليوم الساحات تشهد، الميادين تشهد، من هم المحمديون؟ من هم اليمانيون بهذا الثبات، بهذا التألق، بهذا التميز، بهذا التفرد؟ حضر الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني، حضروا تحت عنوان واحد: لبيك يا رسول الله. أغاظوا الشيطان الأكبر، أغاظوا الصهاينة، أغاظوا أدواتهم من يبدعون الاحتفال بهذه المناسبة، وبأهم مناسبة ينبغي على هذه الأمة أن تحييها لكي تحيا. اليوم نحيي هذه المناسبة لكي نحيا في مواجهة الأعداء. خلاص، النبي جاهد وقاتل ونشر الرسالة واستشهد، وخلاص ما عاد احنا بحاجة النبي. لا، نحن بحاجة لنهج النبي، بحاجة للخط الذي خطه النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، بحاجة لإحياء هذه المناسبة في كل لحظة وفي كل حين. أما الآخرون وواقع ما وصلوا إليه من خلال قراءاتهم الخاطئة وأفكارهم المغلوطة، أوصلت الأمة اليوم إلى ما هي عليه من ضعف، من هوان، من ضعة، من سقوط وانكسار. أمام من؟ أمام من ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة. لذلك اليوم أحياء هذه المناسبة بهذا الزخم يشكل دافعا كبيرا لأبناء شعبنا اليمني لمواجهة المستكبرين وللمضي قدما في مشروع الحق والجهاد ودحر الظالمين والمستكبرين الذين يستبدون بأبناء هذه الأمة. اليوم ما تعيشه الأمة وما تراه الأمة في قطاع غزة يفرض على هذه الأمة أن تتمسك وأن تتصل بالله عز وجل وبالقرآن وبالنبي صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك من هذه المناسبة انطلاقة جديدة، ننطلق بقوة الله عز وجل، بمعنويات عالية، بزخم محمدي، بمدد محمدي، بإسناد محمدي لكافة المستضعفين، لكافة المؤمنين الذين يرقبون خطوات أبناء شعبنا اليمني. اليوم في غزة لا يكاد يرى إلا المعاناة والمأساة والجوع والحصار. اليوم في لبنان يعاني أبناء لبنان. اليوم سوريا تتعرض للاحتلال في ظل تواجد من الجماعات التكفيرية التي هي أحدى الأدوات الأمريكية والصهيونية، ودون أن يكون لها أي موقف. لذلك الإسلام المحمدي الأصيل اليوم بين أيدينا. تلك الأفكار المغلوطة التي يرى فيها البعض، يعني وهنا نقصد الأنظمة العربية، ترى فيها إسرائيل وكأنها دولة من الطبيعي أن تتعايش معها بالرغم مما قامت به من أعمال إرهابية وإجرامية. هل هذا من نهج النبي؟ لو كان النبي صلوات الله عليه وعلى آله بيننا، هل كان سيرضى بما يقع على أبناء غزة وسيقعد دون أن يكون له موقف؟ بكل تأكيد النبي كان سيتحرك، ولنا أحاديث تؤكد على وجوب أن تتحرك هذه الأمة. عندما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين ولم يجب فليس منهم. اليوم 2 مليار مسلم لم يجيبوا أبناء غزة، لم يجيبوا أبناء لبنان، لم يجيبوا أصوات المستضعفين الجائعين المظلومين في كل مكان في هذه الأمة. وبدل أن يبادروا إلى الخروج بمواقف مشرفة، بادروا إلى الصمت وإلى الخذلان. هل هذا من الإسلام؟ والله أن الذي تعيشه هذه الأمة من واقع مؤلم وضعف وضعة ليس من الإسلام في شيء. والله الإسلام تجلى في مواقف أبناء شعبنا اليمني التي سطروها
بالرغم من حالة السخرية والاصطفاف لأبناء هذه الأمة إلى جانب الأمريكي الإسلام المحمدي الأصيل الذي تجلى من خلال الخروج المستمر لأبناء شعبنا اليمني على مدى معركة طوفان الأقصى. الإسلام المحمدي الأصيل ظهر من خلال الأصوات المستضعفة، من خلال الرايات التي رفعت في كل ميدان، من خلال الخروج العفوي لأبناء شعبنا اليمني لمطالبة القوات المسلحة اليمنية باتخاذ قرارات وخيارات لإسناد المستضعفين. الإسلام المحمدي الأصيل تجلى وتجسد في كل حركة تحركها أبناء شعبنا اليمني. الإسلام المحمدي الأصيل تجلى من خلال الكلمات التي كان يخرج بها السيد القائد كل خميس ليقول لأبناء شعبنا اليمني استمروا في التحرك، ويدعو أبناء هذه الأمة إلى التحرك. هل الإسلام تجلى في كل حالة الضعف والهوان التي عاشت هذه الأمة وأنظمة هذه الأمة وهي ترى أبناء غزة يقتلون دون أن يتخذوا أي موقف؟ لا والله، الإسلام تجلى هنا في صنعاء وفي مختلف المحافظات، أكثر من 1400 ساحة كان يخرج فيها أبناء شعبنا اليمني بالرغم من انقطاع المرتبات، بالرغم من الحصار السعودي، بالرغم من الاستهداف الأمريكي، بالرغم من العدوان الصهيوني، كانوا يخرجون في كل الساحات وفي كل الميادين ويقولون لأبناء غزة نحن ثابتون، نحن إلى جانبكم، لستم وحدكم. بهذا الوضوح تجلى الإسلام وتجلت عمق العلاقة التي ارتبط بها أبناء شعبنا اليمني بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله، تمثلوا ما قاله النبي صلوات الله عليه وعلى آله وجسدوا ذلك على الواقع. فيما الآخرون عاشوا في حالة من الانزواء ومن ترك الواقع ومن ترك المسؤوليات، وتعايشوا مع الأصوات والصرخات التي كانت تتعلى من قطاع غزة ومن كل مكان، ولا منادي ولا صوت ولا مجيب ولا مجيب. فيما كانت تتعالى النداءات، أكثر من 75,000 شهيد، أكثر من 170,000 جريح في قطاع غزة فقط، وكل ذلك المشهد الدموي لم يحرك هذه الأمة في شيء، بل وصل الأمر أن نشاهد بعض العلماء المحسوبين على نظام آل سعود وهم يتحدثون عن أن هنالك رحمة في اليهود. بالأمس شاهدت أحد المقاطع لأحد العلماء الوهابيين التكفيريين وهو يقول بأن اليهود لم يستخدموا الطيران في قطاع غزة، يعني كذب 7 مليار في العالم هذا بكله وقال اليهود ما استخدموش الطيران. كان ما ضربوا قطاع غزة بما ضربوا قطاع غزة؟ مثل هؤلاء، مثل هذه العاهات التي هي أكبر خطر على هذه الأمة، تحاول أن تدجن، تحاول أن تزيف الواقع. لذلك اليوم نحن في معركة ينبغي فيها أن نأخذ أقصى درجات الوعي والحذر في مواجهة الأعداء. عيجي واحد ويقول لي هو مسلم واتقنا حق الله عند سرته وحافظ للقرآن. هناك من يحفظ القرآن ويمرق من القرآن مثلما يتم رمي السهم من الرمية، يمرقون من الحق ويهربون من الحق، كل ذلك لخدمة أهداف الصهاينة واليهود وتحقيق مآربهم بحق أبناء هذه الأمة بلسان عربي، ولكن يتحركون خدمة للصهيونية. عندما كان يقتل أبناء غزة رأينا الدعاة السعوديين وهم يقولون بأنه يجب على أبناء غزة أن يجاهدوا بالسنن، رأيناهم يبيحون قتل أبناء غزة، رأيناهم يتحدثون عن أهمية التنزه من البول.
رأيناهم يتحدثون عن كيفية أن يأكل الإنسان السمبوسك بدون زيت. أمانة أمانة، مثل هؤلاء هل هم يمثلون الإسلام؟ هل هم يمثلون ويجسدون أخلاق النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله؟ لا والله، من يجسد هذه الأخلاق هم أبناء شعبنا اليمني، رغم فقرهم، رغم عوزهم، رغم قلة الإمكانات، رغم حالة الشح، رغم حالة الاصطفاف العربي والإسلامي ضد أبناء شعبنا اليمني إلى جانب الشيطان، رغم الاستهداف، رغم كل الأساليب والأدوات، رغم كل الشيطنة التي تستهدف أبناء شعبنا اليمني، إلا أن هذا الشعب وفي أبي بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وقف إلى جانب أبناء غزة على مدى معركة طوفان الأقصى منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة، وغزة تسكن قلب ووجدان وضمير كل يمني. حتى في كلمة السيد القائد تطرق إلى هذه النقطة، وكانت من أولويات ما تحدث به السيد القائد وما أكد عليه السيد القائد. نجدد التأكيد أننا إلى جانب أبناء غزة وفلسطين، وأننا نتحرك ونعد العدة لتحرير فلسطين. هل هنالك أحد بهذا الوضوح، بهذه المبادئ، بهذه القيم، بهذا المنطق الذي يؤكد أننا إلى جانب المستضعفين؟ لا أحد، لا أحد. وقف أبناء شعبنا اليمني ولله الحمد، ولله الحمد، وقفنا منذ 7 أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة، ونجدد التأكيد لأبناء غزة بل لفلسطين بأننا ماضون في مسار التحرير، ونؤكد على ذلك كهدف سامي ومقدس نسعى إليه في كل اللحظة، مهما كانت أيضا سهام الاستهداف والعدوان السعودي والأمريكي وأيضا الغربي على أبناء شعبنا اليمني. لدينا أهداف وقيم ومبادئ نتحصن بها ونتحرك بها، وسنراها بإذن الله عز وجل على أرض الواقع. سخروا من هذا الشعب على مدى فترات زمنية طويلة، ولكن أثبت الواقع بأننا أصحاب كلمة وفعل على أرض الميدان. لا أحد ولم يتجرأ أحد على استهداف كيان العدو الإسرائيلي على مدى معركة طوفان الأقصى حتى بالكلمة. أما أبناء شعبنا اليمني فكل ما كان في متناولهم، كل إمكاناتهم سخروها لاستهداف ذلك الشيطان، ومنعوا عبور الكيان الغاصب وحظروا الملاحة على ذلك الكيان. هذه قرارات، هذه العمليات، هذه المواقف تشهد من يمثل الإسلام، من يتحرك باستجابة لله عز وجل، من يمثل طريق ونهج النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. لا يغروكم أصحاب الدقون والزنة القصيرة، والله لو فيهم شرف، والله لو فيهم رجولة، والله لو فيهم غيرة أنهم وقفوا إلى جانب المستضعفين في غزة. ومهما كان، مهما كانت الحجج والمبررات، والله لن تشفع لأحد أن يتخاذل في هذه المرحلة التي يرى فيها الجميع أبناء غزة وهم يقتلون وهم يستهدفون وهم يجوعون على مرأى ومسمع العالم بأكمله. مهما كان حجم التبرير والحجج، كل ذلك لا يعفي أحد من المسؤولية الملقاة على عاتقه. الجميع والله أنهم شلكوا أفواههم وما حد حاكى، ما حد خرج إلا أنتم يا أبناء شعبنا اليمني. استهدفوا المصانع، استهدفوا الموانئ، استهدفوا كل شيء، استهدفوا محطات الكهرباء. وبالرغم من ذلك شامخين، ثابتين، مؤكدين على موقفنا الثابت. وأتذكر ما قاله أحد الناجين من أحد أسر الشهداء بن الضمدي عند استهداف صحيفتي 26 سبتمبر وصحيفة اليمن. قال: نؤكد بأننا ثابتون إلى جانب أبناء غزة
طبعا هذه المعركة التي نخوضها اليوم بذلنا فيها أزكى الدماء وبذلنا فيها عظماء ونحن نتحدث في هذه اللحظة. في العام الماضي استشهد رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقيادات من قيادات الدولة، كل هذه الدماء سقطت ونحن إلى جانب المستضعفين في غزة وفي لبنان وفي كل مكان، بينما كان مسؤولي هذه الأمة يدسون رؤوسهم في التراب وفي الوح. هذا للتذكير، لأن البعض مع تسارع الأحداث ومع كمية الأخبار والزخم بينسى. بذلنا أغلى الدماء، رئيس الوزراء شهيد، عدد من الوزراء شهداء، رئيس هيئة الأركان شهيد، وقيادات عسكرية شهداء، كل هؤلاء سقطوا في معركة مقدسة سامية ذات أهداف ومبادئ وقيم محمدية، ونحن في إطار إسناد المستضعفين في فلسطين. أما الآخرون كانت الجيوش العربية تصطف إلى جانب من؟ الكيان الغاصب، تحاصر أبناء اليمن وتحاصر أبناء غزة وتحاصر أبناء لبنان. كانت الجيوش العربية عبارة عن إسطبلات وقواعد للمجرم الأمريكي، كانت الدول العربية مجرد جسور جوية لإمداد العدو الأمريكي بكل ما يحتاجه لقتل واستهداف أبناء هذه الأمة. وفي الأخير بدل أن يصمت أولئك كانوا يسخرون من أبناء هذا الشعب، شعب الوحيد الذي قدم كل شيء في سبيل الله عز وجل، ليسخروا وليستمروا في سخريتهم. أما نحن فمستمرون في أهدافنا، في ثوابتنا، في قيمنا، في ارتباطنا الوثيق بالنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والميدان يشهد والمواقف تشهد، والخروج والاستجابة والتحرك الشعبي والزخم في كل وقت وحين يشهد على ذلك.

طبعا بينما نؤكد أننا إلى جانب أهلنا المستضعفين في قطاع غزة، أيضا يؤكد أبناء شعبنا اليمني بأنهم في إطار التحرك الذي يضمن لأبناء شعبنا اليمني نيل الحرية والسيادة. هذه المعركة وهذا التحرك أمر مفروغ منه، مستمرون بقوة الله عز وجل في هذا المسار. يعني حتى هذه اللحظة لا يزال العدو السعودي يراوغ ويستمر في عنجهيته وفي تكبره وفي أيضا عدوانه وحصاره على أبناء شعبنا اليمني. لذلك في المقابل الأحرار من أبناء شعبنا اليمني يؤكدون بأنهم مستمرون في هذه المعركة وفي هذه المعادلة، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. طبعا العدو السعودي يهرب ويراوغ كما قلنا، ويسعى من خلال بعض التحركات وبعض المراوغات أن يحقق ما عجز عنه من خلال هذه التحركات. ولكن القوات المسلحة اليمنية والمجاهدين الصواعد المتوضئة سلام الله عليهم في كل الميادين أعينهم رصدا وتنكيلا للعدو السعودي وتحشيداته بالمرصاد في كل الجبهات وفي كل المواقع وفي كل الأماكن. أي تحركات بقوة الله عز وجل يتم استهدافها، وأي انتهاك، هذا هو المهم، أي انتهاك للسيادة اليمنية يتم الرد على ذلك الانتهاك. ورأينا منذ أن تم إعلان حظر الملاحة على العدو السعودي حتى هذه اللحظة، كما أشار العميد يحيى سريع في أحد المناسبات في المولد النبوي الشريف، تم استهداف أكثر من على ما أعتقد 9 أو 10 سفن، وعادت أدراجها ما يقرب من 40 سفينة، وتم إقرار ذلك الحظر على العدو السعودي، ونجحت القوات المسلحة اليمنية في فرض الحظر البحري على العدو السعودي. أيضا بالإضافة إلى ذلك، العمليات للقوات المسلحة اليمنية مستمرة للرد على العدو السعودي في عمقه جراء الانتهاكات لطيران العدو في محافظات صعدة وفي محافظة حجة. وتم استهداف الأسبوع الفائت أحد السفن في منطقة ينبع، يعني أقصى شمال البحر الأحمر. يعني لدينا إصرار وعزيمة على فرض هذه المعادلة مهما كان الثمن. اليوم يعاني أبناء شعبنا اليمني، وأمام هذه المعاناة تتحمل القوات المسلحة اليمنية المسؤولية لرفع هذه المعاناة لتحقيق الحرية والسيادة والاستقلال لأبناء شعبنا اليمني على أرض الواقع. تهرب السعودي، تملص السعودي، ولكن بهذه الضربات وبهذه اليقظة وبهذه الجاهزية التي تتمتع بها القوات المسلحة اليمنية وأيضا من أبناء شعبنا اليمني المستجيب المتحرك في الدورات وفي الفعاليات وفي المظاهرات الكبرى، سنحقق بإذن الله عز وجل الإنجاز الأكبر الذي نحرر فيه اليمن ونحقق فيه لأنفسنا بإذن الله الحرية والسيادة الكاملة، وأن نقطع يد الأدوات التي كانت تعبث بالمحافظات المحتلة وتنهب الثروات ونعيد الحق لأصحابه. عانينا بما فيه الكفاية، صبر أبناء شعبنا اليمني على مدى سنوات طوال، وآنى لهذا الشعب أن يقطف ثمار ذلك الصمود والثبات الذي تجلى وتجسد على أرض الواقع. آنى لأبناء شعبنا اليمني أن يضرب العدو وأن يستعيد الحق المسلوب والمهدور على مدى سنوات مرتبات وأرض وإنسان عبث السعودي بكل شيء. وأمام هذا العبث هنالك تحرك لأبناء شعبنا اليمني للقصاص من ذلك العدو الذي استبد واستغل واستكبر على أبناء شعبنا اليمني. هذه المعركة مستمرة كما قلنا، والجميع معني بهذه المعركة. عندما نقول
بأنها معركة الجميع، نحن نعي وندرك ماذا نقول، معركة الكبير والصغير، معركة الأجيال القادمة والأجيال المتعاقبة، معركة الكبير والصغير الذي استهدفهم السعودي والذي أراد أن يعبث بهذه الأرض خدمة للأمريكان، خدمة للشيطان، خدمة لأجنداته. كان السعودي يريد أن تبقى اليمن حديقة خلفية يعبث فيها، يقرر، يسيطر، يمتهن، يسلب، يصنع ما يصنع. اليوم هنالك رصيد كبير وتضحيات بذلت في سبيل الله عز وجل لدحر هذا المشروع ولإحقاق الحق، ولن يتنازل أبناء شعبنا اليمني مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. اليوم عندما نتحرك نحن نتحرك بقضية عادلة. سعودي ظالم، مستكبر، مجرم، قاتل، استهدف كل شيء، المستشفيات، الطرقات، المناسبات، الأفراح، الأتراح، حتى المقابر. وأمام هذه العنجهية اتخذ أبناء شعبنا اليمني أن يربوا ذلك النظام. أن أدب والله لا نأدب ولا نبذل كل شيء في سبيل الله، مستعدون أن نستمر بقوة الله عز وجل وأن ندفع بكل شيء، بكل غالي ونفيس، إلى كل الميادين حتى نضمن الحرية والاستقلال الكامل لأبناء شعبنا اليمني. لا معنى لكل التضحيات دون أن يستمر التحرك، أن تستمر الجاهزية والوعي لأبناء شعبنا اليمني. نتحرك نتحرك نتحرك وفي الأخير نتبهضل ونقنبر في البيوت. لا، نخون الله ونخون الدماء والنبي ونخون كل التضحيات التي بذلت في هذا المسار، ونخون أيضا الأجيال التي ستأتي. لا ورثنا لهم لا كرامة ولا عز ولا إباء، ونعنصر من الله. اليوم المعركة مترابطة، عندما نواجه النظام السعودي نواجه الشيطان الأكبر، لأن النظام السعودي أكبر أداة، أكبر أداة لاستهداف وقتل أبناء هذه الأمة. دمرت البلدان العربية، ليبيا، مصر، الصومال، اليمن، سوريا، العراق، مختلف البلدان دمرت بأموال خليجية، بضوء أخضر ودعم خليجي. ذلك اليوم هذه هي معركة الجميع، تحرك فيها من أوجب الواجبات، لأننا أمام نصر، نصر كبير بإذن الله عز وجل. النصر بيد الله، والسعودي يظن بأنه قادر أن يحسم بمعية الأمريكي وبمعية التحركات الغربية. لا والله، نحن بالله سنحسم هذه المعركة. ما نحتاجه المزيد من الإخلاص، المزيد من الصدق، المزيد من التحرك، المزيد من الإيمان واليقين، المزيد من التأهب والإعداد والجاهزية التي تواكب أبناء شعبنا اليمني في كل المسارات. وبإذن الله المعركة محسومة. نرى العدو السعودي اليوم وهو يتلقى الضربات دون أن يعلن، حتى الإعلان لا يستطيع، لأنه من بدأ عدوان ووضع أهداف ولم يحقق أي هدف بقوة الله عز وجل، أفشلنا كل تلك الأهداف. عيقوم الشعب السعودي يقول له أين الأهداف؟ 10 سنين وأنت بتحارب، ماذا حققت؟ ماذا صنع؟ لذلك اليوم يتلقى الضربات وهو ساكت، الحظر مستمر وهو ساكت، مفروض عليه بقوة الله عز وجل، ولا يستطيع أن يصنع شيء. هنالك تحرك دبلوماسي يقدم الوسطاء، وكل القرارات التي أكد عليها أبناء شعبنا اليمني لن نتنازل عنها، والله لن تكون هنالك أي تسوية إلا بما يضمن الحق أن يعود إلى أصحابه، إلا بما يضمن القصاص من ذلك العدو، إلا بما يضمن أن يقدم العدو كل المدفوعات والاستحقاقات لأبناء شعبنا اليمني جراء عدوان وحصار. ثقوا بأن السيد عبد الملك سلام الله عليه وبأن الحكومة والقيادة في صنعاء تحمل هذا الهم، ولا يمكن أن تتنازل عن قطرة دم واحدة، عن كل ما نهب، عن كل ما استهدف في هذا الشعب. والله أن مقابل ذلك سيعود بإذن الله عز وجل. ما نحتاج إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله، وأن نثق وأن نتوكل على الله، فهو الناصر وهو المعين. مهما حاولوا أن
يشوهوا وأن يستهدفوا بأبواقهم الزائفة وبحربهم النفسية. ينبغي أن يكون لدينا حصانة ووعي ويقين بأن النصر من عند الله وبأننا قاب قوسين من النصر أو أدنى. بشائر النصر تلوح في الأفق والمحور الأمريكي بقوة الله عز وجل مهزوم، الشيطان الأكبر مهزوم، ولذلك أدوات ذلك الشيطان مهزومة، ونحن بقوة الله عز وجل. من ارتبط بالله منتصر، وما النصر إلا من عند الله. وصلنا مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه المواكبة للخروج اليمني وأيضا للتعقيب على المعركة اليمنية المستمرة في مواجهة العدو السعودي لانتزاع الحق المسلوب. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، أنا علي مجلي ومن الإخراج صهيب الجرافي، إلى اللقاء.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام وأنتم محبون.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العلي العظيم.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام،
1: كل عام

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم.

0: وما يسطرون
1: وما يسطرون.
0: وما يسطرون يعده ويقدمه عبد الكريم محمد الوشلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم جميعا مستمعين الكرام. وهذا هو موعدنا الثقافي المضروب دوما في موعده على إيقاع قلوبنا التواقة لهذا اللقاء والرحيل بين سطور المعرفة والثقافة. بداية، كل عام وأنتم بخير، وعيد مولد مبارك وميمون. هذه المناسبة التي تتدفق بالهالات والأضواء والأنوار المحمدية المباركة على صاحبها وعلى أهله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبهذه المناسبة سوف تكون رحلتنا هذه المرة بين سطور الكتاب، كتاب مع الرسول والرسالة. هذا الكتاب الذي هو من إصدارات دائرة

0: بعض العناوين وجلنا ما تحتها من سطور، وهي تتناول رسالات الله عبر التاريخ وكيف نتحدث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله والغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بما في ذلك إقامة العدل وإزالة الظلم وهداية الإنسان وتربيته، ومع ذلك كله الغاية المهمة وهي تحرير الإنسانية من العبودية لغير الله، للطواغيت وللفراعنة ولغيرهم ممن يريدون استعباد هذه الإنسانية. أيضا كان من بين العناصر والعناوين التي مررنا بها في تلك الحلقات وفي تلك المناسبات المماثلة أهمية تعزيز الارتباط بأنبياء الله، وأيضا الوقوف على بعض معالم الرسالة المحمدية، ومن بينها طبعا تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، وأيضا فتح فرص التربية الجهادية إضافة إلى ترسيخ المسؤولية. هذا يضاف إلى عالمية الرسالة، وكذلك التطرق إلى جوانب من شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، بما فيها سمة الرحمة بالناس بالبشر، وأيضا العزة وعدم الخضوع للباطل. واليوم نستأنف رحلتنا بين سطور هذا الكتاب ونجول بين السطور التي كأنها كانت بانتظارنا لنتم ما بدأنا من جولات وحلقات فيما مضى بين سطور هذا الكتاب المهم، والذي يستمد أهميته من موضوعه ومن أبعاده وخلفياته الإيمانية والثقافية والجهادية والتربوية، وأيضا من عنوان هذا الكتاب الذي رغم صغر حجمه إلا أنه قيم بكل وضوح، مع الرسول والرسالة. هذا هو العنوان، وهو عنوان يوحي ويدل ويحوي الكثير من المضامين، بما فيها تلك التي تشير إلى عضوية الارتباط بين رسول الله صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، هي علاقة الرسول بالرسالة. إذن وهذا هو منطلقنا في رحلة اليوم، بدءا من العنوان الذي يلي العناوين والصفحات التي تسنى لنا التجوال بينها واستخلاص عصارتها الثقافية والهدائية والروحية والإيمانية المهمة.
1: وما يسطرون.
0: سوف نبدأ جولتنا من هذا العنوان المهم واللافت، كيف يكون ارتباطنا بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن نكون من أمة هذا النبي العظيم. ولكي يحدث ذلك يجب أن يكون هذا الانتماء انتماء العمل، انتماء الاتباع والولاء، انتماء التمسك، وأن نكون كما يريده محمد منا صلى الله عليه وآله. محمد رسول الله يريد لنا أن نكون أعزاء كما كان عزيزا، وكما الله سبحانه وتعالى عزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يريد لنا أن نكون مجاهدين واقفين في الضفة الصحيحة من التاريخ ومن الحياة، أن نكون مجاهدين ورجالا في مواجهة أعدائنا، أعداء الله وأعداء الإنسانية، وأن لا نبقى أمة ذليلة يقتلها أعداؤها يوميا بكل أشكال القتل، يستبيحون دماءها ويستبيحون حرماتها وكرامتها. أما من لا يتبع محمدا صلى الله عليه وآله ولا يتمسك به ولا يسير على دربه ونهجه ولا يتمسك بتعاليمه، فهو من يتبرأ منه كل ادعاء بالارتباط بهذا النبي العظيم. عندما نتحرك لأن ندعو أنفسنا وندعو الناس نحو الاتباع لما أنزله الله، عندما نسعى لأن نكون نحن والجميع في هذه الأمة، نكون أمة عزيزة، أمة تعمل وتتبع ما أنزل الله وتتخلق بالأخلاق التي كانت عظيمة الارتباط ومن السمات الأساسية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأيضا من أخلاق القرآن نستمد، وهي التي هي من تعاليم الله سبحانه وتعالى. حينما نسعى لإيقاظ هذه الأمة أمتنا، ولأن تكون هذه الأمة متحلية بالمسؤولية والصدق والأمانة والقيم العظيمة والنبيلة، وأن تكون أمة تعمل وتصمد وتثبت، أن تكون أمة فوق أعدائها من المستكبرين والظلام والجبابرة من قوى الظلام والاستباحة لحقوق البشر وحرماتهم، نكون فوق هؤلاء الكفار، فوق هؤلاء المشركين، لا أن تكون أمتنا تحت أقدام الأمم الأخرى. إنما ندعو إذن إلى ما دعا إليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما نسعى لأن تكون هذه الجهود امتدادا لجهوده ومباركة لجهوده واستمرارا على دربه ونهجه وسيرا في طريقه. فلذلك من يتجاهل في هذه الفترة التي وصل فيها كيد الأعداء إلى تناول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله على أسوأ الأنحاء، والإساءة إلى الله والإساءة إلى رسول الله والإساءة إلى القرآن الكريم، نحن نرى كيف تتكرر هذه الجرائم وكيف يدأب أعداؤنا بكل حقدهم وظلاميتهم وجهالتهم وسفههم وغلوائهم، يدأبون في هذه الإساءات المتكررة. وإزاء ذلك من يتجاهل ولا يبالي، ومن يبقى عديم الشعور بالمسؤولية، عديم الاهتمام، لا يعمل ولا ينطلق ولا يتحرك ضميره ولا تهتز فيه شعره، هو إنسان حكم عليه بالموت، حكم عليه بالهلاك، حكم عليه بالخذلان من الله، لأن حجم الأحداث والواقع الذي نعيشه يحرك كل من بقي له ضمير، يحرك كل من رشح لديه في قلبه ذرة من الإيمان وإحساس بشيء من المسؤولية أمام الله جل وعلا. هذا الواقع المتحرك الساخن المترع بالأحداث، الجسام والتحديات والأعداء وتكالباتهم، هذا الواقع المليء بالصعوبات، المليء بالمخاطر والأخطار، ولا يمكن مواجهة هذه المخاطر والأخطار والتحديات إلا بالعودة إلى الرسول والقرآن، العودة إلى الرسول، إلى حكمته، إلى نهجه، إلى أخلاقه، إلى خصاله وسجاياه التي علمنا إياها فيما علم، فيما قال، فيما فعل، فيما عمل، والحكمة التي قدمها من القرآن الكريم، وهو كما يقال كان خلقه القرآن، بل كما يقول هو صلى الله عليه وآله وسلم ونقل عنه القرآن الكريم: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أمام الأخطار هذه التي تقع الأمة في معرضها وفي مهبها، في حال بقيت هذه الأمة متجاهلة لأمثال هذه الأمور المهمة، فإن العاقبة للأسف الشديد، العاقبة الحتمية، هي الهوان، هي الخضوع لهيمنة طغاة الأرض، هي الانصياع لهؤلاء الأعداء والوقوع تحت سيطرتهم. الله سبحانه وتعالى وجل شأنه يقول: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. هكذا أراد الله لنبيه الكريم، وهكذا هي مهمته. وعلى أساس أن يكون ارتباط هذه الأمة أمة الملياري مسلم، الارتباط الذي يتيح هذه الثمرة، اتصالا وارتباطا ينتج هذه النتيجة، أن ترتبط هذه الأمة بنبيها، بسيرته، بمنهجه، بمساعيه، بجهده وعمله وبجهاده كقائد وكمرب وكمعلم، لتزكو النفوس وليستفيد الناس الحكمة والهداية. وإلا فلا يمكن حينما تكون الأمة مبتعدة عن نبيها وعن تعاليمه وعن توجيهاته، بل تكون أيضا جاهلة به وجاهلة بتعاليمه، لا يمكن أن تستفيد أبدا، لن تستفيد لا ذكاء، ولن تكسب حكمة، ولن تستفيد عزة، ولا يمكن أن تصل إلى نتيجة. أراد الله لهذه الأمة أن تكون مرتبطة بنبيها الارتباط القائم على أساس الولاء الصادق والطاعة حسب ما يحايثه القرآن الكريم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأيضا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا هو إذن المطلوب، أمة تقتدي بنبيها، تتعرف على هذا النبي، على صفاته، على سجاياه، تستفيد من هديه، تستفيد من حياته، من منهجه. وكل هذه المعرفة المهمة والضرورية بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم الذي نقرأ فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الواضح أن ما نحتاج إليه هو أن نستحضر كمسلمين هذا الانتماء وهذا الارتباط وهذه الآصرة، هذه العلاقة وهذا الإيمان في واقع حياتنا الملموس، في سلوكنا وأخلاقنا وفي ثقافتنا وفي مواقفنا وقراراتنا وفي ولاءاتنا وعداءاتنا وفي منطلقاتنا في مسارات الحياة كلها. وأن نرسخ الولاء للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القدوة والأسوة كما وصفه الله، وأن نستلهم منه أعظم السمات والقيم والسجايا، نستلهم منه العزم وقوة الإرادة والعزة والشجاعة والصدق والخير والإحسان والرحمة وتعبيد النفس لله جل وعلا وحده، والإيمان بالرسالة منهجا نسير عليه في كل شؤون حياتنا، وبالرسول قائدا وقدوة وأسوة حسنة، نستطيع أن نغير واقع أمتنا إلى الأفضل، وأن نستنقذها من هيمنة أعدائها المجرمين، من هيمنة هؤلاء السفهاء والأشرار الذين ابتليت بهم البشرية. يجب أن نعرف بعض الأمور المتعلقة بنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وآله. يجب أن نعرف حق المعرفة، ارتباطنا بهذا الرسول العظيم، أنه ولينا، له علينا ولاية، والله الله علينا حينما قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا جانب من العلاقة به، علاقة الولاية، أنه ولينا، له ولاية علينا، أنه أولى بنا حتى من أنفسنا. إنما وليكم الله ورسوله، ولايته علينا بعد ولاية الله، وهي امتداد لولاية الله العظيم. هذه الولاية وهذه القيادة له علينا أيضا الاتباع، أن نتبعه، وأيضا الطاعة. فطاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله هي من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله.
1: وما يسطرون.
0: الرسول الكريم يمثل بالنسبة إلينا القدوة الأولى الذي به نقتدي، هذا ما يجب علينا وبه نتأثر، وعلى أساس حركته نتحرك. هكذا علم الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد في القرآن الكريم، وهكذا خاطبنا الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا شيء للأسف، مع بالغ الأسف الشديد، أضاعته الأمة مسألة الاقتداء والتأسي بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، التأسي به، التأثر به، والتحرك على أساس حركته، والوقوف على أساس مواقفه. مع كل الأسف والألم أضاعت أمتنا العربية والإسلامية في غالب حالها هذا الأمر، وكان البديل هي الارتباطات الأخرى، الارتباطات السيئة التي ليس من شأنها إلا أن تهوي بالأمة نحو المنحدرات، منحدرات الخضوع لأعداء الله وللطغاة والمهيمنين والمجرمين والضياع والتيه وفقدان مقومات الحياة الكريمة. وهذا للأسف ما يحدث، هذا ما نراه حاصلا في الواقع العملي. ولذلك يأتي في سياقنا هذا العنوان: خطورة المرحلة التي تعيشها أمتنا. هذه الأمة تحتاج إلى النظر بجدية واهتمام إلى واقعها الخطير جدا والسيء للغاية، وإلى معاناتها الكبيرة ووضعها المزري وحالة السقوط المدوي المستمر الذي هي فيه، وحالة الشتات والجهل والفرقة وضياع المبادئ والأخلاق، وحالة الذل والهوان، وحالة الشقاء والعناء والهوان والظلم والقهر والأسى، وحالة الهيمنة عليها من أعدائها، هؤلاء الأعداء السفاحين الحاقدين المجرمين الذين هم أشر من على وجه الأرض في هذه اللحظة التاريخية. في كل هذه الحالات فإن الأمة الإسلامية في منطقتنا هذه وفي مناطق أخرى من العالم هي الأسوأ في وضعيتها، وهي في أحط المقامات، وهي التي تعاني الذل والهوان، تعاني أيضا أفظع ظلم، تعاني من ما لا يسر الصديق، وهي في هذا الوضع بين كل أمم الأرض تدور على رأسها المشاريع والجرائم والإبادات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية. وزاد من سوء وضعها ومن حجم معاناتها الدور السيء والسلبي والمخزي والمعيب لزعمائها للأسف الشديد، زعماء هذه الأمة وحكوماتها وجيوشها وسلطاتها المتسلطة، حيث تحولت هذه السلطات والأنظمة والحكومات والجيوش في معظمها وبدون خجل ولا ضمير ولا مسؤولية إلى أداة قذرة مخلصة لأعداء الأمة، ولا تتورع عن فعل شيء ضد شعوبها وأبناء أمتها، مهما كان ظلما ومهما كان عارا ومهما كان خزيا ومهما تنافى مع الإسلام ومع القيم الإنسانية والفطرية. وهذا للأسف الشديد حدث في منعطفات عديدة وفي بلدان كثيرة من بلداننا، وما زال يحدث للأسف الشديد. والحمد لله نحن في يمننا العزيز، وبفضل المشروع القرآني وجدنا مخرجا ووجدنا أيضا منفذا للنور الدال على العزة والكرامة، ونفخر اليوم بهذه المواقف لبلدنا إزاء قضايا الأمة ومظلومياتها. وأيضا هذا الدور الذي يقوم به اليمن بمجاهديه بقواته المسلحة بمشروعه القرآني بقيادته الحكيمة في هذه الظروف الاستثنائية والنوعية والمفصلية. ونتمنى أن يكون لشعوب أمتنا التي ما زالت خاضعة للأنظمة التي هي في خدمة الأعداء أكثر مما تخدم شعوبها ومجتمعاتها وأمتها، نتمنى أن تتحلى بنفس الوعي وأن تضع أقدامها على هذا الطريق المشرف، طريق القرآن، طريق الارتباط بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وهو الوحيد الذي يؤدي إلى التحرر من هذه الأوضاع وتحرير أراضينا ومقدساتنا في فلسطين وفي غيرها من ربقة الأعداء، وتأمين عناصر النصر الحاسم لهذه الأمة بإذن الله تعالى.
1: وما يسطرون.
0: على كل حال مستمعينا، نتوقف هنا، ولنا بإذن الله فرص قادمة لمواصلة التجوال والالتقاط من هذه السطور ومن أضواء معانيها ومضامينها. إلى اللقاء.
1: وما يسطرون.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
2: الى يمن الايمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات، انتم اهل الوفاء، اهل الثبات، اهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، والعود أحمد.
0: هنا سام،
8: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: ثم من الله تعالى علي بالاطلاع على منازل وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
9: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
10: مسيرة وقيم،
2: مسيرة وقيم.
9: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجل للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
10: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
9: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
11: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 73 بعد 600، الإنفاق والتزكية، القسم 12.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية، وهي الإنفاق في سبيل الله. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة المتعلقة بالإنفاق ودوره في التزكية بمفهومها الشامل: تزكية الفرد، تزكية المجتمع، تزكية المال، التزكية وآثارها في الجوانب المختلفة، سواء المرتبطة بالأمة ومصالحها المختلفة أو المتعلقة بالحياة الشخصية. نتناول في هذه الحلقة جانب آخر من هذه من أدوار الإنفاق، وهو المتعلق بالمسؤوليات الكبرى للأمة: الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إقامة القسط، الجهاد في سبيل الله، صد العدوان. كل هذه الأمور مما يدخل ضمن المسؤوليات الكبرى للأمة وللزكاة. السيد طبعا تكلم عن هذا السيد حسين بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، يقول لكن هؤلاء المؤمنون مؤمنون بمعنى الكلمة، يعني المؤمنون الذين ورد وصفهم في أول سورة البقرة، قال ومما رزقناهم ينفقون، وبالعبارة التي توحي أن هذا لديهم سلوك مستمر، يعني ينفقون هنا بالفعل المضارع، هذا السلوك مستمر وعادة ثابتة ليس فقط أحيانا، هم من يبحثون عن المجالات التي تنصر دين الله، يعني يشتاقون يبحثون مثل ما يبحث التاجر عن المحال التي يربح فيها، فهؤلاء كذلك يبحثون عن المحال التي ينفقون فيها أموالهم في سبيل الله وتنصر دين الله لينفقوا فيها، هم من يبحثون عن مجالات البر التي ترضي الله فينفقون فيها. ثم ذكر الدلالات التي تحملها الآية الكريمة، فقال العبارة جاءت بشكل يوحي بهذا الاستمرار ومما رزقناهم ينفقون، حتى ربما ليسوا من أولئك الذين يحتاجون إلى كلام خاص حول موضوع الإنفاق، يتكرر دائما على مسامعهم، لا يحتاجون إلى من يحضهم، هم يفعلون ذلك هكذا برغبتهم، ينطلقون بمجرد أن عرفوا ولو مرة واحدة أن الإنفاق في هذا المجال من أعظم الطاعات لله، من أعظم القرب إلى الله، من أعظم الأعمال التي يحصل بها الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى، فينطلقون بصورة مستمرة على حسب قدراتهم وحسب استطاعتهم ومما رزقناهم ينفقون. طبعا هذا المؤمن، طبعا إيمانه يجعله يتحرك هكذا بتلقائية، لا يحتاج إلى مواعظ كثيرة ولا إلى كلام كثير. ثم ذكر سيد حسين ما ورد في القرآن الكريم من الاهتمام بالدعوة للإنفاق في سبيل الله، فقال تجد الإنفاق في سبيل الله يتحدث الله عنه في كثير من الآيات مقترنا بأفضل الأعمال ومقترنا بأفضل الحالات، إذا ما تحدث عن مشاعر المتقين فالإنفاق واحد مما يعكس أن هناك مشاعر طيبة لديه، مثل ما ذكرنا مشاعر إنسانية، مشاعر الرحمة، مشاعر المراعاة أو احترام ظروف الآخرين إلى آخره، وإيمانا متكاملا، أو تحدث عن عمل يقومون به وخير الأعمال، الله تعالى يقول في الصلاة يقول ومما رزقناه من فقر، الله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة كما ذكرنا، يتحدث عن حالات نفسية لديهم هم هكذا، يتحدث عن أعمال ينطلقون فيها هي من خير الأعمال هم هكذا ينفقون أيضا في سبيل الله ومما رزقناهم ينفقون، في آيات كثيرة تجد في القرآن الكريم

0: التحرر هو الذي يحمي بعد ذلك الأمة من الفقر. عندما ينفق الشخص ماله لخدمة الجهاد في سبيل الله فهنا يحرر أولئك الفقراء من سيطرة المستكبرين، وبالتالي تعود الأمة ثرواتها. طبعا المستكبرون يستحوذون على ثروات الأمة، وبالتالي عندما نهتم بتلك نهتم بالجهاد في سبيل الله في الحقيقة نعالج المشكلة من جذورها، لأن سبب الفقر هو ذلك الاستكبار، تلك الهيمنة، ذلك التسلط، أولئك المتجبرين، أولئك اللصوص. فعندما نقدم الإنفاق للذين يجاهدونهم ويحاربونهم في الحقيقة نعيد للأمة ثروتها ونعيد للأمة قوتها وتتخلص من حالات كثيرة من الفقر. يعني كمثال بسيط ذكرنا سابقا، الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت في عهد الشاه كل الأموال تذهب إلى بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، لكن بعد التخلص يعني وحتى وهم في الحصار استطاعوا أن يصمدوا ضد الحصار ويحققوا الاكتفاء الذاتي، ويعيش الناس حالة حتى الفقراء منهم يعيشون حالة عادية لا تختلف، فرق كبير بينهم وبين أولئك الذين كانوا يعيشون في عهد الشاه. وبالتالي ما مع الحصار ومع ذلك استطاعوا أن يوفروا الحياة الرخية، الحياة الميسورة لكل الناس. فهكذا الأموال، بعض الدول المتسلطون هم الذين ينهبون ثرواتها، فعندما يمد المجاهدون في سبيل الله في الحقيقة هنا يوفرون أو تعود للأمة ثرواتها بحيث تصرف صرفا صحيح، لأن المستكبرين عادة يصرفون الأموال لمن يخدمه، يعني أموال الأمة حتى لو لم يأخذوها ينهبوها يعطونها مثل ما كان يفعل معاوية عندما كان يعطي الأموال لرؤساء القبائل والأعيان وغيرهم ليشتري ذمامهم بها. ثم ضرب السيد حسين مثال واقعي على قيمة الإنفاق في هذا السبيل، فقال: يقال إن الإمام الخميني رحمه الله عندما اتجه للعودة إلى إيران في أيام انتصار الثورة الإسلامية عاد في طائرة خاصة استأجرها له أحد التجار من شيعة من فرنسا إلى طهران. يعني ذلك الإيراني استأجر تلك الطائرة. طبعا لو كان بقي الإمام الخميني في فرنسا لما استطاع أن يقيم الثورة ولما نجحت الثورة، فذلك التاجر استأجر تلك الطائرة. قال: فيستأجرها من ماله الخاص، كم كان لذلك الإنفاق في من دور؟ يعني هذا إنفاق في شخص ربما يأتي يقول له: لماذا يعني مال بدل أن تعطيه للفقراء والمساكين تستأجر به الطائرة؟ ولكن ذلك الاستئجار كان له أثره الكبير في الإطاحة بالشاه، في إقامة الدولة الإسلامية، وبالتالي يعني كان له أثر كبير. يقول السيد حسين: يعني ألم يكن ذلك أثرا عظيما؟ أهدى للأمة قائدا عظيما يعيش بينها في زخم انتصاراتها، يمكنه من العودة فيعود بطائرة خاصة حتى لو تعرضت تلك الطائرة لأي شيء، وضع تأمين كما يقال تأمين على الطائرة نفسها فيما لو تعرضت لخطورة. يقول: هذا تاجر دين، تاجر واعي، تاجر يعرف كيف يضع ماله في أفضل المواضع. وبالتالي كم من الأجور أخذ هذا التاجر الذي استأجر تلك الطائرة؟ وبالتالي البعض كما قلنا يريد أن يتصور أن المال فقط نشتري به خبز ونقدمه للفقراء، ليس كذلك. هناك أموال تنفق في محال معينة توفر من الأجور أو من الخير ما لا يمكن وصفه. ثم ذكر الأجر العظيم المعد لمثل هذا الإنفاق، فقال: هؤلاء لعظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وقيمة أعمالهم الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى يقول عن جزائهم العظيم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مما تقر به أعينهم من الفضل الكبير والثواب العظيم والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وهكذا تأتي المكان العظيم عند الله، يأتي النعيم العظيم عند الله سبحانه وتعالى جزاء على الأعمال، جزاء بما كانوا يعملون، كما قال لأولئك الذين قيل لهم: ذوقوا عذاب الخلد، ألم يقل لهم بما كنتم تعملون؟ يعني كل هذا بالأعمال، الأعمال هي التي تدخل الإنسان إلى الجنة أو تدخله إلى جهنم. وهكذا تحدث السيد عبد الملك عن دور الإنفاق في خدمة المسؤوليات الكبرى في محال كثيرة. من الأمثلة على ذلك ما ذكره عند الحديث عن كون الإنفاق في سبيل الله لا يشمل الزكاة المفروضة فقط، حيث قال في نفس الوقت: الإنفاق دائرة أوسع من مسألة الزكاة، الإنفاق جزء منه يتعلق بالإنفاق في سبيل الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحث على الإنفاق وخاصة على الجهاد في سبيل الله، فقال: وأتى الحديث الحث عليه في القرآن الكريم كثيرا، مثل قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول: وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيله، يشمل ذلك الجهاد في سبيل الله وما يتصل به وما يرتبط بالجهاد في سبيل الله، وهو جانب أساسي يدخل أيضا ضمن الجهاد بالمال. أليس في القرآن الكريم يتكرر الأمر كثيرا؟ الأمر لنا من الله: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فهو ضمن أيضا المسؤوليات. ثم ذكر أنه يدخل ضمن المسؤوليات الشرعية الواجبة، ولذلك لا يتطلب شروط الزكاة، يعني هذه كلها واجبة بخلاف الزكاة، الزكاة واجبة وهذه أيضا واجبة. يقول: الإنفاق في سبيل الله هو ضمن مسؤولياتنا والتزاماتنا الإيمانية والدينية، وهو لا يقترن بنصاب معين، يعني بحسب الحاجة، لا يرتبط بنصاب معين، بحسب حالة الإنسان حتى لو لم يبلغ باله النصاب، بحسب ظروفه، بحسب إمكاناته. الإنسان الذي ظروفه متوسطة بحسب حاله، ظروفه ميسورة بحسب حاله، بل يبادر حتى الإنسان الذي إمكاناته بسيطة وبحسب حاله. لماذا؟ لأن هنا إنقاذ للأمة، إخراج للأمة من الحالة التي هي فيها، وبالتالي ينفق الجميع. جعلت مسألة مرتبطة بظروف الإنسان بحسب حاله، ولكنها أيضا من المسؤوليات، من الالتزامات الإيمانية، من الالتزامات الدينية، لأن علينا أن نجاهد في سبيل الله، وجهادنا في سبيل الله هو بالمال، جزء منه بالمال. طبعا هناك ناس يضحون بأنفسهم، وطبعا عندما يضحي بنفسه ويضحي بكل شيء، حتى أسرته تفتقد عائلها، ولذلك الجهاد بالمال هذا أدنى شيء. يقول: فالتزامنا بالمتعلق بالمال بحسب حال أي إنسان وبحسب ظروفه. ثم ضرب مثالا على ذلك بما يقوم به اليمنيون من الجهاد في سبيل الله وحاجة المجاهدين إلى الأموال، فقال: الأمة في هذه المرحلة وشعبنا العزيز في هذه المرحلة في مرحلة تحديات، مرحلة من أهم المراحل للجهاد في سبيل الله بالنفس والمال. طبعا اليمن يعني كانت مستعبدة من طرف السعودية، ومستعبدة والسعودية طبعا مستعبدة من طرف أمريكا، ولذلك وحتى من طرف اليمن من طرف أمريكا أيضا، سواء بالوكالة من خلال السعودية أو مباشرة، ولذلك إعادة تحريرها هو الذي يمكن للحق ويمكن للخير ويمكن لدولة الإسلام ويمكن لقيم الإسلام أن تنهض. يعني لولا مثلا هذا الجهد الذي قام به اليمنيون للتخلص من عدوهم، هل كان يمكن أن يظهروا ولاءهم للأمة أو لقضايا الأمة أو ينهضوا لانتصار لإخوانهم في فلسطين أو ليظهروا كيمن، يعني كيمن حقيقي؟ اليمن كان قبل ذلك لا يسمع به أحد، لا يعرفوا، يتصورون أنه، حتى لا يتصورون أنه في ذلك المحل، يتصورون أن اليمن فقط كان في التاريخ، موجود في التاريخ. أما الآن، لكن بفضل الجهاد في سبيل الله، بفضل إحياء المسؤوليات العامة، أصبح اليمن يتوج بالرئاسة أو بالسيادة على الأمة الإسلامية، جزء يعني كأنه خاصة الدول العربية، صار اليمن رمز الدول العربية، وصار أنصار الله طبعا رمزا، أيقونة في الأمة الإسلامية، يمثلون الإسلام، يمثلون قوة الإسلام، يمثلون أخلاق الإسلام. طبعا بعد أن فشلت الحركات الإسلامية في تمثيل الإسلام، بعد أن خرج منها الدواعش والنصرة وغيرها، جاء أنصار الله ليعطوا الإسلام صورته الجميلة بأخلاقهم، بجهادهم، بعزتهم، بصفاتهم النبيلة التي العالم جميعا يعني يشهد لهم بهذا الأمر، حتى غير المسلمين يرون فيهم النخوة، يرون فيهم الشهامة، حتى الذين كانوا ينظرون إليهم بنظرة سيئة تخلوا عن تلك النظرة نتيجة هذا الجهاد. ولذلك الذي ينفق ماله في سبيل الله في دعم المجاهدين هو يقدم الخدمات ليس فقط لإخوانه في اليمن، بل يقدمها للأمة، بل يقدمها للبشرية جميعا، لأن البشرية تحتاج إلى نموذج مثالي، نموذج أخلاقي. للأسف حركات تلك الحركات الإسلامية، كان القرضاوي وغيره يجمعون المال لمن يسمونهم مجاهدين ليضربوا الاستقرار في سوريا، وأيهما أولى بالجهاد؟ لا الجهاد الذي هو جهاد لأمريكا وجهاد لموالين وحلفاء أمريكا، أم الجهاد للمؤمنين للمسلمين؟ وبالتالي يعني الذين أنفقوا أموالهم في سبيل خدمة الجهاد في سبيل الله في اليمن وهكذا في كل محل، الجهاد الحقيقي، الجهاد القرآني، الجهاد الأخلاقي، الجهاد الواعي، وليس الجهاد الذي يتبع أصحابه أمريكا أو يكونون أدوات بيد أمريكا. طبعا هذا الجهاد يحتاج إلى إنفاق، والذي ينفق ماله في الحقيقة كأنه يجاهد، لهؤلاء جاهدوا بأنفسهم وهو يجاهد بماله. وطبعا هذا النوع من المال لا يحتاج إلى نصاب، يعني أي شخص بقدر ما استطاع بل يفرح بذلك، يعني مهما كان حاله مهما كان ظروفه يقول الحمد لله الله تعالى وقبل مني هذا المال حتى لو كان قليلا، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: اليوم 30 من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان غارتين على قرية الشبيب عزلة البخاري في المخادر بأب، وأدت لخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، وشن خمس غارات استهدفت خزانات مشروع مياه مجزر وجبل هيلان في مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان أكثر من 27 غارة على عدة مديريات بصعدة، واستشهد 19 مواطن جراء قصف طيران العدوان في مصنع مياه بطريق الجر بمدينة عبس بحجة، وأصيب مواطن إصابة بليغة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارة على سيارة المواطنين أثناء سيرهم في منطقة جبل الأزد بمديرية رازح، أسفرت عن استشهاد 3 مدنيين وجرح 2 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 4 غارات على شبكة الاتصالات في شعبان أعلى بيت العذري بمديرية نهم بالعاصمة، وشن أكثر من غارتين على الكلية الحربية في صنعاء، وشن غارة على معسكر كهلان وسط صعدة، وغارة على آل مجدع في باقم، وشن غارة على موقف سيارات النقل الجماعي في مفرق تعز والمخاء، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة وتدمير عدة سيارات مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب 4، أحدهم أصبحت حالة خطرة بغارة لطائرات العدو على منزل مواطن ظافر الحاشدي في حي الروضة شرق العاصمة صنعاء، كما أصيب 3 مواطنين بقصف مدفعي للعدو استهدف مزارعهم في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شنت طائرات العدو غارة على منزل أحد المواطنين في منطقة الصحن بصعدة، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطن أغلبهم أطفال ونساء، كما استشهد نجمي المنتخب لليمن للفروسية علي البخيتي وأحمد الحرازي في الغارات التي شنها العدوان على الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء، وأصيب 7 مواطنين بغارة لطائرات العدوان استهدفت المجمع القضائي بمحافظة عمران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد رجل وزوجته وأحد أولاده فيما أصيب 4 من نفس الأسرة جراء قصف مدفعية الغزاة والمرتزقة لمنزل الأسرة في منطقة المدمن جنوب التحيتة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمر طيران العدوان بسلسلة غارات عددا من آبار مياه الشرب في جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، كما استشهد طفل وأصيب 4 بينهم طفلان وامرأة إثر استهداف العدوان لمنزلهم بمحافظة الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استشهد مواطن وأصيب 3 بقصف المرتزقة منزل المواطن شوعي هادي في قرية الشعب بعبس في حجة، وشن العدو 5 غارات على مديرية حرت تسببت في وقوع أضرار مادية، و5 على منطقتي مجازة والربوعة في عسير، و6 على مديرية باقم بصعدة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 11 غارة على مديرية مدغل، واستهدف بعشر غارات أخرى مديرية ماهلية، وشن غارة على مديرية العبدية في مارب، كما شن غارة على مديرية الحزم في محافظة الجوف، واستهدف بثلاث غارات مديرية والدربيع، وشن غارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن طيران العدوان غارتين على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف في محافظة صعدة، كما شن 25 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي صرواح ورحب بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في الحديدة، بينها تحليق طائرات تجسسية في أجواء الجبلية وحيس، وثمانية خروقات بقصف صاروخي ومدفعي، و55 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 73 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 4 ضربات للطيران التجسسي المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و50 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في خضم المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي، زف مكتب رئاسة الجمهورية إلى أبناء الشعب اليمني وأمتنا الإسلامية كوكب جديد من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية، وأعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء، حيث تم استهدافهم في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها. وأكدت رئاسة الجمهورية اليمنية أن دماء الشهداء العظماء ستكون وقوداً ودافعاً للسير على ذات الطريق في إسناد أبناء غزة. وأصدر الرئيس المشاط يومها قراراً بتكليف محمد مفتاح النائب الأول لرئيس الوزراء بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت صاروخية الجيش واللجان الشعبية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع آليات عسكرية سعودية في موقع نصاب وحققت إصابات مباشرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات المرتزقة في منطقة سبرين بخبو الشعف في الجوف، كما قتل عدد من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في محافظتي الجوف وتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بقصف صاروخي ومدفعي للمجاهدين على مواقعهم في شعب معصار ومنطقة ملح في نهم، كما قتل عدد منهم وأصيب آخرون بقصف على تجمعاتهم وآلياتهم جنوب مديرية الوازعية في تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة بعملية اقتحام نفذتها وحدات خاصة من المجاهدين على مواقعهم بتبة القناصين في مديرية الغيل في الجوف، وفر المرتزقة وتركوا أسلحتهم وجثث قتلاهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن الأبطال المجاهدين هجمات متفرقة على مواقع وأوكار المرتزقة في مديرية عسيلان بشبوة، وخلفوا خسائر كبيرة في صفوفهم وعتادهم، ودمروا آلية عسكرية وقتلوا من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 كسر الأبطال المجاهدين زحفا للغزاة والمرتزقة شرق الدريهمي، وكبدوهم خسائر فادحة ودمروا آلية خلال كسر الزحف وقتلوا من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية طائرة مقاتلة بدون طيار متطورة من نوع CH-4 صينية الصنع تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في منفذ الطوال الحدودي بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدين مدرعتين للغزاة والمرتزقة بعبوتين ناسفتين في الدريهمي، وقتل وأصيب طاقمهما، كما دمروا طقما عسكريا محملا بالمرتزقة بعبوة ناسفة قبالة الربعة بصحراء الأجاشر قبالة منفذ الخضراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوة الصاروخية بصاروخ بدر واحد معسكر مستحدث في نجران، كما دمر الأبطال 3 آليات عسكرية للغزاة والمرتزقة في جبهة الساحل الغربي وقتل طاقمها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية للأبطال المجاهدين تمكنوا خلالها من السيطرة على موقعين في قانية بمحافظة البيضاء، وتم إحراق آلية واغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي من نوع قاسم على تجمعات الخونة شمال حيران وأصابتهم بشكل مباشر وخلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع العدو في الربوعة وقتلوا وجرحوا العديد، كما نفذوا عملية أخرى على مواقع الخونة في مجازة الشرقية وسقط قتلى وجرحى في صفوفهم، ونفذوا عملية إغارة على مواقعهم في المصلوب بالجوف وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذت وحدة الهندسة كمين محكم استهدف مجموعة خونة في مربع الحماد وقتل وجرح عدد منهم، وتمكن الأبطال من كسر زحف واسع للعدو ومرتزقته قبالة جبل الدود وكبدوهم خسائر كبيرة في عديدهم وعتادهم، وتمكنت وحدة القناصة من قتل جندي سوداني في جبل جحفان بجيزان المحتلة. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله. إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود،
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد حقيقة العشق وسر الوجود، سيدنا محمد. برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
1: مع الباحث الأستاذ فضل القاسمي،
0: الصلوات المحمدية
1: أسامة الفران،
0: الإشراف العام
1: إسماعيل محمد المتوكل.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود،
0: سيدنا
1: محمد.
0: محمد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، وحياكم الله يا أحباب سيد الخلق، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأي بداية أفضل وأبرك في رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية من الافتتاح ببركة وسر الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

اللهم صلي وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد النبي الأمي الرحمة المهداة للعالمين، من خلقه القرآن، ومن هو حبيب الرحمن وسيد الأكوان ومفتاح الجنان، الحاضر مع كل من يصلي عليه في أي زمان ومكان. اللهم شفعه فينا بجاهه عندك يا رحمن، وهب لنا بالصلاة والسلام عليه كمال الإيمان، وارزقنا مقام الإحسان بحق النبي العظيم.

يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، ما لي سواك ولا ألوي على أحدي، فأنت نور الهدى في كل كائنة، وأنت سر الندى يا خير معتمدي. عليك أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد، والآل والصحب أهل المجد قاطبة، بحر السماح وأهل الجود والمدد.

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: أحباب سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نضع في هذه الحلقة تساؤلا مهما كمنطلق للحوار مع أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله يا أستاذ فضل.
3: حياكم الله وحيا الله جميع المستمعين.
2: أستاذ فضل، الله سبحانه وتعالى وصف سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بالنبي الأمي، لكن البعض من الناس وضع تساؤلا، كيف يكون الأمي معلما للبشرية ومعلما للكتاب والحكمة؟ ولذلك قال البعض أن أمي هو نسبة إلى أم القرى وليس له علاقة بالأمية وعدم التعليم، وأن سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان يقرأ ويكتب. ما أدري أستاذ فضل، ما هي الأمية المقصودة في الآية؟ هل هي عدم التعليم أم النسبة إلى أم القرى؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله الطيبين الطاهرين.
2: اللهم صلي وسلم.
3: الله تعالى في القرآن الكريم نص على أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمي، بقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال أيضا في الآية التي بعدها: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. لاحظ الله قد نص على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمي، لكن ما معنى الأمية؟ هناك خطأ في فهم هذا المصطلح الذي هو مصطلح أمي.
2: نعم.
3: فالكثير من الناس يظن أن الأمي هو الجاهل.
2: نعم.
3: أن الأمي هو الجاهل والذي لا معرفة عنده ولا فهم عنده وليس عنده أي شيء من العلوم، وإنما إنسان بسيط لا يمتلك أي معرفة ولا أي خبرة، وهذا خطأ كبير جدا، خطأ لغوي و لا يمكن أن يحملها على هذا المعنى. فمعنى كلمة أمي هي الشخص الذي لا يمارس القراءة والكتابة أو لا يعرف القراءة والكتابة، وليس معناها يعني أو عكسها الجاهل، لأن الجاهل هو الذي ليس عنده علم، ليس عنده فهم، ليس عنده معرفة. فالمصطلح نفسه هناك فهم خاطئ، أمي يعني جاهل. هذا ربما ينعكس علينا نحن في مجتمعنا، نلاحظ الشخص الذي لم يتعلم، لم يقرأ، لم يكتب، ليس عنده أي معلومات، بسيط، يعرف أشياء بسيطة بالفطرة.
2: نعم.
3: نعم. ولذلك نحن نقول أمي ونقصد أنه جاهل، لكن في الحقيقة المعنى الأساسي لكلمة أمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب أو لا يمارس القراءة والكتابة.
2: نعم.
3: هذا المعنى، ليس معناه أنه الجاهل أو عكس المتعلم أو ما إلى ذلك. لاحظ مثلا هذه القضية كيف جاءت ومن أين بدأت قضية النبي أمي وجاهل. مثلا هذه القضية بدأ بها أهل الكتاب منذ بداية الإسلام، عندما حاولوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من النقاط، قالوا أنه ليس

0: القرآن ليس من عند الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى تحدهم في كثير من الآيات أن يأتوا بسورة مثله، أن يأتوا بآية.
1: التدرج.
0: نعم، هاتوا آية، يعني قال لهم فليأتوا بسورة، فليأتوا بآية مثله، لأنهم كانوا يطعنون في هذا القرآن الكريم ويطعنون فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: ولاحظ أنهم يعني المسألة ليست مسألة بسيطة جدا، عندما يطعنوا في الكتاب الكريم في القرآن الكريم ويطعن في يعني علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس المقصود بها فقط القرآن، المقصود بها هو نفي الرسالة تماما، نفي الرسالة تماما. وهذا كان دأبهم مثلا، أنهم يقولون أن هذا النبي يعني جاء بالقرآن من هنا أو هناك، ومثلا قالوا في بعض الآيات إنما يعلمه بشر. لاحظ كيف قال الله، يعني هذا أصل الحكاية. قالوا ولقد نعلم، قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لاحظ في هذه الآية الله عندما وصف نبيه بالأمي، لأنه يعرف أن أهل الكتاب سيحرفون، سيزورون، سيتهمون النبي أنه جاء بالتعليمات هذه من هنا ومن هناك، ومن هذا الراهب ومن هذا القس ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، وقرأ هنا وهناك وخرج بمجموعة من التعليمات، وبلغته القوية وبفصاحته استطاع أن يصوغ هذه الصياغة القوية. فلأن الله يعرف هذه النقطة منهم وأنها ستكون نقطة يعني يشكلون بها على الناس، الله ركز على هذه النقطة.
1: نعم
0: نعم. وقال لنا مثلا في كتابه الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فمسألة الأمية في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعد نقص، ليست نقص في حق النبي، لأنها ليس معناها الجهل، معناها أنه لا يمارس القراءة والكتابة، أو لا يقرأ ولا يكتب. وكذلك الله قال عنه ما علمناه الشعر، لأنه لا يحتاج إلى الشعر، لا يحتاج إلى مشاعر الشاعر وكذا وما إلى ذلك،
1: وتجسيد
0: أحاسيس، لأن فيها نوع من المبالغة. ولأنه لو كان يقول الشعر كان شعره سيكون فيه تشريع، ولأن كلامه تشريع، فكل ما لا يحتاج
1: وليس شعرا فحسب،
0: ليس لن يصبح شعرا فحسب، فيصبح تشريع. وبعد ذلك كل من سيقول شعر وينسبه إلى النبي، وتصبح هذه الأشياء يعني فيها إشكالية علينا وعلى التشريع. فلاحظ مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نقول أنه أمي لم يقرأ ولا يكتب، ربما في حقي، في حقك، في حق أي إنسان آخر هذا نقص. لماذا؟ لأني أنا وأنت إذا لم نتعلم القراءة والكتابة لن نتعلم شيء، لن نفقه، لن نتثقف، لن يكون عندنا أي معلومات، لأن مصدر تعلمنا، مصدر فهمنا، مصدر معلوماتنا هي الكتب، هي التعلم، هي كلام الآخرين، هي أن نقرأ هنا ونقرأ هناك ونفهم من هذا ومن هذا. فإذا لم نتعلم القراءة والكتابة عجزنا عن أن نقرأ أي كتاب أو نتفهم أو أن ندخل مدرسة أو أن ندرس أي شيء، لأن كل شيء معتمد على قراءتنا وكتابنا.
1: نعم.
0: لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمه ليس من البشر، علمه مباشرة من الله، لم يكن بحاجة إلى تعليم القراءة والكتابة، لأنه لن يتعلم من الناس، لن يتعلم من كتاب آخر، لن يأخذ العلم من هذا وذاك. الله عصمه وحجبه أن يتعلم، عن أن يتعلم من أي شخص أو أي كائن غير الله سبحانه وتعالى. علمه شديد القوى، علمك ما لم تكن تعلم. انظر إلى نسبة التعليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي نسبة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. فهل هو بحاجة إلى القراءة والكتابة؟ ليس بحاجة إلى هذه، لأنه إنما يحتاج القراءة والكتابة من سيتعلم من هذا ومن هذا وذاك ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب. وإذا لم يتعلم القراءة والكتابة لن يتعلم. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله هو الذي يعلمه، فلماذا سيلجأ إلى القراءة؟
1: لا يحتاجها،
0: لا يحتاجها. إذن فالأمية في حقه كمال. لماذا كمال؟ لأنه الأمية في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معناها أنه يأخذ علمه مباشرة من الله، ولا يأخذ أي علم فيه أي إشكالية أو خطأ أو نقص أو نظرة بشرية أو نظرة شخصية أو تفسير لكذا. علمه سليم وكامل مكمل من الله سبحانه وتعالى، من رب العالمين، ليس فيه نقص، ليس فيه أي خلل. فأميته معناها أنه ليس بحاجة إلى بشر يعلمه، ليس بحاجة إلى هذه المعلومات البشرية، يأخذ من الله مباشرة. فلماذا سيقرأ ويكتب؟ ليأخذ من هذا أو ذاك، الله سيعلمه مباشرة، علمه الله
1: ولا يحتاج إلى البشر،
0: ولا يحتاج إلى البشر، لأنه من يحتاج إلى القراءة والكتابة؟ إذا لم يتعلم القراءة والكتابة وكان أميا فهو ناقص، وهذا في حقه نقص، لكن في حق من لا يحتاج إلى البشر وأميته معناها أنه يأخذ من المصدر من الله سبحانه وتعالى، هذا كمال، كمال كبير جدا. وأي بشر أخذ من الله تعالى مباشرة؟ إلا الأنبياء، إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا أكمل العلم وأكبر العلم. فلذلك لا يحتاج سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى القراءة والكتابة وإلى تعلم هذه الأشياء. لاحظ المستشرقون وكثير من يضع الشبه، وطبعا المسألة قديمة من أيام رسول الله، ولذلك قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، إنه يقرأ، كان يقرأ عند هذا ويقرأ عند هذا، وينقل الأقاصيص والأشياء التي في كتب الأولين والتعليمات التي كانت في التوراة والإنجيل، ينقلها ويصيغها يعني يصوغها بصيغة لغوية قوية، ويقول هذا من عند الله. وفي الأخير هذه هي التعليم الماضية وهي الكتب السابقة، الله نفى هذه. ولاحظ كيف عندما جاء النفي في هذا في هذه الآية، يعني قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وبعد ذلك ما قال إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، هؤلاء الذين يقولون لا هذا ليس من آيات الله، هذا هو كلام فلان وفلان وتعلمه الله، في هذه النقطة يعني هاجمهم وهددهم بالعذاب الأليم، لأنهم حاولوا أن يتنصلوا عن الإيمان بالله وبآيات الله، ويقول هو فقط كلام فلان أو فلان. وبعد ذلك ماذا يقول في بعد هذه الآية؟ قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. انظر كيف يعني بكتهم ووصفهم بالكذب والافتراء في هذه النقطة بالذات،
1: الله.
0: يعني لم يقول فقط هكذا، وصفهم بالكذب وأنهم لا يهديهم الله، لأنهم يتهربون ويصدون الناس عن الإيمان بآيات الله بحكم أنها بهذا الشيء، يعني أنها فقط يعني تعلمها من هذا أو من ذاك. فلاحظ هذه الآيات كيف تدل على هذا المعنى القوي جدا. وكذلك الله يقول مثلا في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت تتلو من قبله من كتاب. لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقرأ أي كتاب من الكتب السابقة، ربما في حق الأنبياء السابقين أن بعضهم قرأ الكتب التي سبقتهم، لكن في حق سيدنا محمد حتى كتاب واحد لم يقرأه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، لأنه ليس بحاجة إلى أي كتاب نهائيا،
1: علمه من
0: الله، علمه مباشر مباشرة من الله. ولاحظ أن الله بين أن العلة في أنه جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أميا لا يمارس القراءة والكتابة، وأن هذه صفة كمال فيه وليست صفة نقص. فعندما قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه، هذه الكتابة تتلو تقرأ صح، القراءة وهنا الكتابة، ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. لو جعله الله يقرأ ويكتب سيقول المبطلون أن هذا قرأها في كتاب فلان وقرأها من هذا الكتاب وبدأ يصوغ لنا بطريقته، فالله عالم من قبل. وهذه كانت هي كلمة اليهود وحية لليهود. ولذلك لاحظ كيف سبق الله هذه الآية، لاحظ قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وبعد ذلك قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. في السياق في هذه الآية، الآية التي قبلها تتكلم عن أهل الكتاب وتكلم عن أكثر من أن بعضهم ظالمون وأنهم لا يؤمنون بما أنزل إليك، ويقول يعني قولوا لهم نحن مؤمنين بما مؤمنون بما أنزل إليكم من كتب الله الصحيحة التوراة والإنجيل وغيرها ومؤمنون بما أنزل إلينا. فالقضية لاحظ أساسها والمخاطب بها ومن أين جذورها ومنشأ هذه القضية هم أهل الكتاب اليهود، بالذات اليهود والنصارى الذين يعني فعلوا مثل ما فعل اليهود وسلكوا مسلكهم، والذين نسميهم اليوم المسيحية الصهيو مسيحية، الذي هي كل تعليماتها وكلامها من أهل الكتاب.
1: نعم.
0: فهذه القضية هي جاءت من أهل الكتاب. ولذلك مثلا هذه القضية جاءت مثلا هذه الأيام من بعض المستشرقين، من بعض
1: وأثارها
0: نعم، وأثارها هم لا يريد يعني طبعا هم عندما طرحوا مثل هذه القضايا حتى بعضهم يقول لك أنه مسلم ولكن هو في الحقيقة ظاهره الإسلام، ولكن هو يبحث ويطعم في الدين من ناحية لا تشعر بها. بعد أن تصبح قضية هناك مسلمة سينزل بك إلى قضية أخرى ثم إلى قضية أخرى. في البداية لا يطرح لك القضية بأبعادها، يطرح لك القضية في صورة تعظيم. لاحظ أن البعض قالوا لا، كيف يكون أمي وهو يعلم الناس الكتاب والحكمة، وكيف لا يمكن أن إذن هو يعلم، إذن هو متعلم ويقرأ ويكتب. والبعض نسذج من الأنصاف المتعلمين وغيرهم عندما سمع مثل هذا الطرح فرح وشعر أنه يدافع عن النبي، والنبي ليس بجاهل، وكيف نقول أنه جاهل وهو يعلم الكتاب والحكمة؟
1: نعم.
0: ليست القضية أنه جاهل، الأمي ليس معناها ليس عكسها الجاهل، الأمي عكسها لا يقرأ ولا يكتب أو لا يمارس القراءة ولا الكتابة
1: في هذا الحدود.
0: في هذا الحدود. ولكن من لا يعرف المعنى الدقيق لهذه المعنى يظن أنه دافع عن النبي وينجر وراء أقوال هؤلاء الناس
1: وهو لا يدري.
0: هؤلاء الناس طرحوا هذه القضية ليقولوا لنا نبيكم كان يقرأ ويكتب، وبعد ذلك هو بدأ يأخذ من فلان وفلان. فالقضية ليست قضية سهلة، القضية لها بعد خبيث جدا. وبعض الناس البسطاء أو المساكين يظن أنه يدافع عن النبي، النبي كان يقرأ ويكتب. كيف تقول لي النبي كان يقرأ ويكتب؟ الله يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، وأنه لو جعله قارئا وكاتبا أن هذه ثغرة وسيتسبب أن يقول اليهود أنه أخذ من هنا ومن هناك وأن هذا ليس كلام الله، ويفعلون للناس شبه ويرتاب كثير من الناس بسبب هذه الشبهة. فالله حجبه عن هذه الأمور ولم يعلمه إلا هو، لم يجعله محتاجا لا لقراءة ولا لكتابة. فلاحظ أنه مثلا في بعد هذه الآية يعني الناس يظنون هكذا ويقولون إلى أم القرى
1: نسبة
0: إلى أم القرى وأنه نسبة إلى مكة. النسبة غير صحيحة في هذا الكلام.
1: لماذا؟
0: لأن الأمية هي مصدر يعني يقال مصدر صناعي، ليس لها هناك يعني نقطة يعني اسم تبدأ منه من أم وما إلى ذلك، ليس هناك علاقة للأم بالأمية وما إلى ذلك حتى ينسب إليها. فالقضية يعني حتى لغوية ليست دقيقة بهذه الدقة، حتى أنه إذا أردت أنت أن تنسب إلى الأم أو إلى الأب أو إلى ما هو من حرفين يجب عليك مثلا أن تصغره أو تأخذ به بالجمع أو ما إلى ذلك. لا نريد أن نخوض في اللغة كثيرا، لكن حتى النسبة غير دقيقة في هذا الموضوع. فالأمية هي مصدر هكذا لعدم القراءة والكتابة، تقول لعدم القراءة والكتابة. نعم. فإذا هو عندما لا يقرأ ولا يكتب هذه صفة كمال، صفة كمال لأنه لم يأخذ من بشر. والذين أرادوا أن يلغوا هذه الصفة وهذا الكمال ولأجل يشككوا على الناس أنه أخذ منها من الآخرين قالوا لا هذا عيب، وكيف تقول أنه أمي؟ وكأن الأمي هو الجاهل الغبي الذي لا يفقه. لا، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب
1: فقط.
0: لا يجب أن نتعدى هذا المعنى، لا يجب أن نتعدى هذا المعنى، ولا يجب أن نقول بل كان يقرأ ويكتب. فإذا قلت أنا كان يقرأ ويكتب أين سأذهب بكلام الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب
1: آية.
0: من كتاب. نعم. ولا تخطه بيمينك. الله نفى الموضوع القراءة والكتابة نهائيا، وقال أن في هذا ريبة، ريبة للمبطلين ولأهل الكتاب. ولاحظ أن سياق هذه الآيات والسياق الآيات الأخرى كلها في سياق أهل الكتاب. لاحظ مثلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أين وضع الله كلمة النبي الأمي؟ في التوراة والإنجيل. ولاحظ أن السياق جاء عندما تكلم الله عن اليهود والنصارى، لأنهم هم من سيخوض في هذه الشبهة ومن سيتلعب بهذه الموضوع. لاحظ يعني أنه يقول الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طبعا إذا قالوا استطاعوا مثلا أنهم يقولوا أن النبي هذا غير أمي وكان متعلما، إذن فهو ليس الذي مكتوب في التوراة وفي الإنجيل. إذن يا أهل الكتاب يا مسيحيين ويا يهود لا تؤمنوا، ليس هذا محمد، ليس هو هذا أمي الذي في التوراة والإنجيل، ليس هذا. إذن سيصرف الكثير عن الإيمان بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان بالله، لأنه خلاص أثبت أنه غير أمي، والمكتوب في التوراة والإنجيل هو الأمي.
1: نعم.
0: فذلك ولذلك هو فقط تلبيس أن أمي غير يعني جاهل. هذه القضية خطيرة جدا. ولاحظ عندما قال النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كل هذه الصفات هل تكون من إنسان جاهل لا يفقه غبي يعني يحرم عليهم المنكرات ويحل لهم الطيبات ويبعدهم عن الخبائث ووضع عنهم إسرهم وكذا ويزكيهم، كل هذه الأمور تأتي من إنسان غير يعني من أمي بمعنى جاهل؟ يعني إن الله قال أنه أمي وأجاهل وبعد ذلك يقول يفعل لهم هذه الصفات، هل تأتي؟ لا يمكن. إذن أمي لا يقرأ ولا يكتب، لا تتعدى هذه النقطة. لاحظوا قد جاء في مثلا في زمننا وهناك من جاء بمثل هذه القضية وطرحها هذا الطرح وفرح بها بعض الناس الذين ليس لهم ثقافة كاملة، الذين لا يقرؤون القرآن وكأنهم لم يقرؤوا وما كنت تتلون قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك، فقد سمع هذه الآية وعلى طول أم القرى، وهذا إلى أم القرى، وهذا موضوع بعيد جدا وبعيد جدا لا يمكن أن يقال عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن فيه ثغرة. فالذي يقول أنه ويظن أنه دافع عن رسول الله عندما يقول هو يقرأ ويكتب وأنه نزه رسول الله، لا، هو بدأ هو بسذاجته يثبت ما يريد أن يقوله المبطلون أنه أخذ من غير لا وليس دفاعا، وهو يظن أنه يدافع عن رسول الله. قد قال في القرآن أنه لا يكتب ولا يخطه بيمينه وما إلى ذلك، لأن علمه من الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى
2: المصدر الإلهي.
0: نعم، هو جاء ليعلم، لم يأتي ليتعلم، حتى نقول يريد أن يقرأ ويكتب، لم يأتي ليتعلم في الدنيا هذه.
2: نعم،
0: لم يأتي، هو جاء ليعلم، فهو ليس بحاجة إلى يعني أدوات التعلم التي هي القراءة والكتابة، ليس بحاجة إليها نهائيا لأنه لن يأخذ عن أحد من البشر. فلاحظ مثلا قد جاء مثل هذه الأمور وفرح بها بعض البسطاء وبعض الصف المتعلمين وربما بعض المغرضين يعني في هذا الأمور، وبدأوا يطرحون هذه المسألة على أساس أنه تنزيل رسول الله، ومشت الأمور وقبلها بعض الناس وشعر أنه دافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظن أن الأمية في حقه نكس وهي كمال. فجاء من هذا يعني بعض المستشرقين ومنهم أبو موسى الحريري تقريبا، أبو شخص سمى نفسه أبو موسى الحريري، ألف كتابا اسمه قس ونبي.
2: نعم،
0: وهذا الكتاب ارتكز فيه على بداية أن النبي يقرأ ويكتب،
2: الفرضية من البداية.
0: أيوة، بعد أن حاول يثبت وأن هذه قضية أصبحت ثابتة وأنه ثابتة وأنه متعلم
2: بهذا
0: بعد نعم بعد ذلك هو كان يذهب عند ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل هو يقرب لخديجة وكان يجلس مع عبد المطلب وكان يتلو عليهم وكذا، وبدأ يسرد بعض الكلام التافه الذي ليس فيه دلالة ويسرد من هنا وهناك من هنا وهناك، وكأن النبي كان يذهب عند ورقة بن نوفل وبعد ذلك يكتب هكذا. وهذا هو الغرض الذي أشار إليه القرآن، أنهم سيقولون إنما يعلمه بشر سواء ورقة بن نوفل أو غيره، وألف هذا الكتاب. وبعض الناس حتى بعض الناس يعني بعد أن قرأ الكتاب هذا أعرف شخص يعني كأنه ارتد، لم يصرح لي أنه ارتد لكن قال إذن الموضوع واضح أن كل هذا الموضوع من عند ورقة بن نوفل.
2: لا حول يعني ولا
0: قوة. هذا شخص أنا عرفته ورأيت لك دي، قلت ما هذا الكتاب؟
2: شوف ما هذا الكتاب،
0: ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ وكان قس نبي. بعد تحفظ قليلا أخذت الكتاب وقلت له يعني يجلس الكتاب عندي ليلة وبدأت أقرأ، وبعد يعني حاولت أنه يعني أمثله أنه أنا مقتنع بما في الكتاب، ففاتحني في الكلام نعم وكذا، وكأن الرجل خلاص اقتنع ووجد ثغرة ووجد شيء يعني يبرر له أن يخرج من الدين وأن يقول هذا من كلام ورقة بن نوفل وأنه يستطيع أن يؤمن بالديانة الأخرى السابقة وما إلى ذلك. فالمسألة ليست بهذه البساطة أنه تعظيم لرسول الله، لا، تنقيس، الله عظمه بأنه أمي لأنه لن يأخذ إلا من الله، وأنا أقول لا يقرأ ويكتب إذن سيأخذ من ورقة بن نوفل ويقرأ كتابه الفلاني ويقرأ المؤلف الفلاني. المسألة خطيرة، ولاحظهم بدأوا بهذا البناء أنه أمي يعني يقرأ ويكتب، وبعد ذلك لماذا كان يجالس ورقة بن نوفل؟ في الحقيقة أنهم لم يجالس ورقة بن نوفل لأنه ما ولد إلا ورقة بن نوفل كبير في السن، ولم يؤثر عنه أنه جالسه أو شيء في التاريخ هذا، وإنما كان ورقة يذهب إلى عبد المطلب ويتكلم مع عبد المطلب ويبشر عبد المطلب أنك سيكون من ذريتك نبي، لأنه كان من أهل الكتاب وكان من الموحدين ورقة بن نوفل.
2: نعم،
0: كان هناك من الموحدين زيد بن عمرو بن النفيل ورقاء بن نوفل والكثير، لكن كان ورقة وزيد بن عمرو بن النفيل في مكة وكانوا من أهل الكتاب، وحتى أن زيد بن عمرو بن النفيل قال إذا ولد يعني بعد موتي فبلغوه سلامي وبلغوه أنني مؤمن به.
2: الله،
0: ولذلك مثلا تجد هناك طعونات في ورقة وفي زيد بن عمرو بن النفيل وفي أخت ورقة التي كانت في الكتاب، لأنهم كانوا مؤمنين برسول. نعم، الله قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك انظر أبعاد المسألة أن القضية ليست قضية جاهل أو غير جاهل ومتعلم أو غير متعلم،
2: وليست دفاعا.
0: نعم، وليست دفاعا. انظر إذا ما ساقت أهل الكلمة، إذن هذا أخذ من البشر، وهذا ما حضر الله ونص عليه في القرآن، ليس أنهم سيقولون إنما يعلمه بشر. وهذا الشيء الذي أشار الله أن هذه ستأتي من أهل الكتاب، من أهل الكتاب الذي رفضوا الإيمان برسول، هذا علمه بشر، هذا كذا هذا كذا هذا. فهذا هو مصدره. حتى لو لاحظت الآن المؤلفات التي قد تصدر من هذا، مصدرها مسيحيين، مصدرها الناس مرتبطين بالصهيونية دائما، مصدرها هذا. وتأتي أحيانا في غلاف ناس مؤمنين بسطاء وكذا، وفي غلاف الدفاع
2: وتنطلي عليه،
0: أيوه، وفي غلاف الدفاع وفي غلاف التعظيم. وهي سلبها، سلب هذه الصفة هو التنقص في رسول الله، أنه تعلم من البشر، أنه كان يحتاج إلى قراءة كتابه. لكن العكس هو هو هو الصحيح، أنه أمي، وهذه الصفة كمال فيه، يعني لم يتعلم من بشر فقط، الله من علمه،
2: المصدر
0: الإلهي. نعم، علمك ما لم تكن نعم. تعلم، ويعلمك الكتاب والحكمة. يعني وكثير من مثلا من الآيات التي تدرس أن الله هو الذي علمه، علمه شديد القوى، لم يعلمه شخص آخر، فلماذا سيحتاج إلى أن يقرأ ويكتب وإلى ألف باء وغير
2: ذلك؟ هل سيتعلم من البشر؟
0: هل سيتعلم من البشر؟ هو جاء معلم وجاء ينطق عن الله. فهذه القضية كثير من الناس يظن أنها أنه إذا نفها عن رسول الله أنه يعظم رسول الله. الأمية تعني عدم الحاجة، يعني عدم القراءة والكتابة، ولأنه ليس المحتاج. ولكن هم صوروا لهم أن الأمية يعني عكسها، يعني بمعنى الجهل، وعكسها المتعلم. لا، أمي عكسه يقرأ ويكتب، وليس عكسه متعلم. أمي عكسه يقرأ
2: وهناك
0: ويكتب.
2: فرق،
0: هناك فرق. أمي لا تساوي جاهل، أمي لا تساوي جاهل،
2: نعم.
0: تساوي لا يقرأ ولا يكتب. وعندما أقول أمي لا يقرأ، يعني قد يكون مثلا الشخص لا يقرأ ولا يكتب، تمام، لا يقرأ ولا يكتب لكنه حكيم، كما كان هناك أشخاص في العرب لا يقرأ ولا يكتب لكنه حكيم، وكلامه فيه حكمة من الحكمة الكثير.
2: نعم.
0: ألا ترى إلى قول الشاعر الذي قال يعني ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم إلا محال تزائل؟
2: نعم.
0: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الشخص، وهو من الذين لا يقرؤون ولا يكتبون من العرب، لأنه الله قال بعثها في الأميين الذين لا ليس لهم كتاب ولا يقرؤون ولا يكتبون. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذه يعني أصدق كلمة أو أفضل كلمة قالتها العرب.
2: الله،
0: تمام. فكلمة فيها حكمة، العرب كانوا عندهم حكمة، كان عندهم براعة، وهم لا يقرؤون ولا يكتبون. فليس معنى ذلك أن الذي لا يقرأ ولا يكتب أنه غبي، أنه جاهل، أنه ليس عنده أي فهم، ليس عنده أي علم، لا، فقط أنه لا يقرأ ولا يكتب، وخاصة في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسألة جاءت في هذا السياق.
2: نعم أستاذ فضل، الآن اتضحت الرؤية. الأمية الآن لا تعني الجاهل، لا تعني،
0: نعم، لا تعني الجاهل، تعني الذي لا يقرأ ولا يكتب.
2: لكن أستاذ فضل، الكثير ما زال يتكلمون في هذا الإطار، ويظنون ويتبعون بعض الروايات وما إلى ذلك. أتساءل أستاذ فضل، كيف نصحح مثل هذه المفاهيم؟
0: هذه المفاهيم نصححها مثل ما تصح، مثلا مثل ما قلنا في المفاهيم السابقة، الآيات التي اشتبهت على الناس وظنوا أنه نقص مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف صححناها؟ بأن يرجع الإنسان إلى كل القرآن، لا يقرأ الموضوع في آية واحدة فقط، يقرأ كل الآيات التي تتعلق بالموضوع ليفهم الموضوع شاملا وكاملا،
2: ويربط
0: بين ذلك.
2: نعم.
0: وبذلك يعني يعرف المعنى الدقيق. فإذا عرف الناس أن الأمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب، وليس معناه جاهل،
2: نعم،
0: الجاهل أو الغبي، فمن هنا سيعرفون أن هذه ليست صفة نقص. وبعد ذلك يبحث في القرآن، هل كان النبي يقرأ ويكتب؟ هل أشار القرآن إلى هذا؟ سيجد أن القرآن أشار أنه لم يقرأ كتابا قبل القرآن، ولم يتلو كتابا قبل القرآن، ولم يخط أي كتاب، وأن هذا كان يؤدي إلى ارتياب،
2: نعم،
0: المبطلين. وبعد ذلك سيجد أن هذه قضية الأمية موجودة بهذا اللفظ عند اليهود والنصارى، وأن الله أعطاهم هذه العلامة. إذن فما مصلحتهم عندما يقولوا لنا هو يقرأ ويكتب؟ أن يقولوا إذن هو ليس النبي الذي مذكور عندنا، وليس المبشر به،
2: ويشكك
0: ويكون مبررا للكفر به. وأيضا سيقولون إذن ما دام كان يقرأ ويكتب، مثل ما قد قالوا أنه أخذ من ورقة وأخذ من القصة الفلاني وتعلم من الكتاب الفلاني ونقل تعليمة الكتاب الفلاني، وهو فقط كان فصيحا. ونفهم ما معنى هذه، إذا نفهم أننا بهذا الكلام لا نبرئ رسول الله ولا ندافع عنه، نحن بالعكس نحن ننسب إليها النقص والحاجة إلى التعلم من البشر،
2: بحيث ونحن نقصد أنه الكمال.
0: نعم،
2: ونحن نقص،
0: نحن نظن أنه الكمال، وننفي عنه كمالا أضافه الله إليه وهو الأمية، يعني عدم حاجته إلى القراءة والكتابة لأنه يأخذ من الله مباشرة، ننفي عنه هذا الكمال ونرد أنه بدأ يتعلم من الآخرين ويأخذ منهم. وهذا بالتأمل في القرآن، لو تأمل فقط قليلا في القرآن لاتضحت الصورة تامة يعني. وأيضا في اللغة أنه ما عكس الأمي، من أين جاءت الأمية، هل قرأ هل كتب، من أين جاء، من الذي حام حول هذا الموضوع. وأيضا ينظر إلى كتابة اليوم أو من يقول بهذا اليوم، من أين جاءت أساس المسألة، سيجد أساسها يهودي أو نصراني أو ما إلى ذلك، وأن من تقمصها من المسلمين إنما تقمصها بنوع من الـ عدم الفهم، الغباء في اللغة، يعني عدم المعرفة في اللغة، الغباء في البحث بأنه لا يبحث إلا في إطار محدود ولا يبحث بحثا واسعا، والتساهلات وأخذ ما يعني الغفر السمين وما هب ودب يأخذه ويتكلم به ويظن أنه لا يبحث بحث شامل. والقرآن لو بحث فيه بحث شامل سيصل إلى النتيجة الحقيقية وإلى ما هي أبعاد كل الموضوع تماما.
2: والقضية ليست سهلة يعني.
0: طبعا القضية ليست سهلة، يترتب عليها أشياء كبيرة جدا.
2: وقد لا يعي مثلا السامع عندما تصل إليه مثل هذه الكلمة أو مثل هذه الكلمات، مثل هذه المفاهيم، بمدى خطورتها، بمدى ما يترتب عليها.
0: نعم، لأنه اليهود والنصارى وطعنهم في الحقيقة وطعنهم في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم ليس بالسهل. لا يأتي مباشرة ويقول لك أنا عدوك وأنا أريد أن كذا، يأتي لك من خلف قضية من هنا ومن هناك وبكلمة من هنا ومن هناك ويدلس بأساليب، ويأتي لك في صورة الصديق مثل ما فعل إبليس مع أبونا آدم. لم يأتي يقول له تعال أضلك، قال له أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، تعال أنفعك وتعال أعطيك شيء لن يعطيك أحد. يأتي له بصورة الناصح الطيب المدافع، وهكذا يأتي لنا اليهود والنصارى ويخلخلوا عقائدنا وفهمنا لبعض المفاهيم بهذا الخطورة، لا يمكن يأتي لي مباشرة.
2: نعم، إذن أستاذ فضل، كم نحن بحاجة إلى تصحيح مفاهيمنا في هذا الموضوع وفي غيره. وإن شاء الله أستاذ فضل، كما تناولنا العديد من الجزئيات والمواضيع الهامة التي تعتبر شبه في حق سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، أيضا لدينا الكثير أيضا من التساؤلات، نرحلها إلى الحلقات القادمة. أنا جدا ممنون لك أستاذ فاضل، نورتنا في الكثير من المواضيع، وأيضا صححت لي الرؤية أنا الآن كمستمع وليس كمحاور. كتب الله أجرك أستاذ فاضل، ولنا لقاء في حلقتنا القادمة.
3: حقيقة العشق
4: وسر الوجود
3: سيدنا
4: محمد.
3: محمد.

0: شوق الفؤاد إلى النبي المرسل، شوق الفؤاد إلى النبي المرسل، وحنينه أبدا لأشرف منزلي. يا حسن طيبة من بلاد تحتفي بمقام سيدنا الرفيع المعتلي، يا برد أنفاس لها تسري إلى أرواحنا الولهى بنفح مذهل. الذكريات أمام عينك لم تغب، في كل درب نكتفيه ومنزلي.
1: اللهم لك الحمد، لا إله إلا أنت، أسألك بدوام ضياء صباح سلي سنة أنوار حجب ذاتك ونألاء بهي بهاء سبحانة جمال وجهك وعوارف لطائف جود كرم صفاتك وجلال كمال جبروت شرف سلطانك وشروق شموس سواطع غرب برهانك من أفق سواد فؤاد فلك إنسانك وقريب عجيب غريب خفي سر شانك المحيط بملكوت عوالم دهرك وزمانك، أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد أوج الشموس المشرقة الساطعة، يد الرحمن الفائضة بالمواهب وسر الشان في جميع المراتب وعلى آله. يا من كل الجمال وميض بعض جماله المنشور، وجميع الحسن من بارق حسنه المستور، يا صريح جوهر كل صريح، يا مهيمن التحقيق والترجيح، يا حرف الحروف الأعلى، يا طاووس الفراديس العلا، يا لطيف باطن العرش والكرسي، يا محراب جامع حضرة القدس، يا فجر الطلوع، يا صبح الربوع، صلى الله عليك وعلى آلك، يا سر المثاني، يا عين المعاني، يا أقصى الأماني، يا بهت الجمال، يا سوار المعصم المنزه عن الأمثال، تمجد قدرك أن يعرف وفضلك أن يحصر، وجل معناك أن يوصف لمخلوق أو يظهر، وكيف وأنى لأولئك وكلهم تحت لوائك، وكيف لا يا معنى السجود، يا سناء الوجود، ومنك يستمد كل موجود، وأنت وراء المعالم والحدود، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك، يا سكر الجنى، يا شكر الثنى، يا معدن الحب، يا سين السنى، صلاة تليق بمقام قربك وأنسك، منشورة في فضاء قلبك إلى سماء نفسك، تقابلك من حيث أنت، عدد أسرار عقلك وعلمك، موصولة بأسرار اسمك ورسمك.
2: حقيقة العشق
3: وسر الوجود
2: سيدنا
3: محمد.
2: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اف ام كل عام وانتم بخير. سام تقدم
1: سام في اسبوع.
2: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
3: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
3: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
3: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
3: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
2: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف فتزدان بها القلوب، وتستعيد الأمة سيرة خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد أحيا شعب اليمن هذه المناسبة بروح إيمانية متقدة، تعظيما لشعائر الله وفرحا بفضله، وتجديدا لهويته الإيمانية ووعيه برسالة الرسول في الهداية والقيادة والاقتداء. وفي ظلال هذه الذكرى المباركة يتجدد موقف اليمن في مواجهة العدوان والحصار واستعادة حقوقه المشروعة واستقلاله الكامل بعد أعوام من الحصار الذي يفرضه النظام السعودي بإشراف أمريكي، وما رافقه من إغلاق للمطارات وحرمان للشعب من ثرواته الوطنية وتحشيد عسكري يستهدف أمن اليمن ووحدته. ومن روح المولد يستمد اليمنيون ثباتهم وشجاعتهم، ويتمسكون بحقهم في رد الظلم ومقاومة الغطرسة والدفاع عن كرامة شعبهم حتى ينكسر الحصار وينحسر العدوان وتستعيد اليمن مكانتها الحرة بين شعوب الأمة. وفي ظلال هذه الذكرى تبقى فلسطين حاضرة في قلب اليمن، حيث تتعالى صرخة المظلومين في وجه الجرائم الصهيونية ومشاريع الهيمنة، فيما تتسع دائرة الخطر عبر مخططات تغيير الشرق الأوسط وإقامة ما يسمى إسرائيل الكبرى. قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
4: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية وانتمائه للإسلام، وأنه لن يقبل أبداً بمصادرة هذا الحق مهما كان حجم التحديات ومستوى التضحيات. ثانياً، نؤكد ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة، وفي الموقف من العدو الصهيوني الذي هو عدو للإسلام والمسلمين. ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني ومجاهديه حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني واستعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتحرير فلسطين، كل فلسطين. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى، ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما، ويحرم فيه شعبنا العزيز من ثروته الوطنية، ويغلق عليه المطارات حتى على مستوى الرحلات الجوية للمرضى والمسافرين في الوقت الذي يفتح فيه أجواء بلاد الحرمين وأجواء مكة والمدينة لليهود الصهاينة. إن إصرار النظام السعودي على مواصلة الحصار وسعيه لتشديده واستمراره في نهجه العدائي ضد شعبنا وما يقوم به من تحشيد عسكري للتصعيد ومساعيه المستمرة في تفكيك الشعب اليمني لهو ظلم وطغيان لا مبرر له، وخدمة للصهيونية واليهود ضد شعب مسلم وجار. ويدل ذلك على ضرورة التحرك الجاد بكل السبل المشروعة لوضع حد لذلك الطغيان والظلم، كما يدل على صوابية خيار شعبنا العزيز في اعتماده لمعادلة الحصار بالحصار وفي الاستهداف للتحشيد العسكري. ويتحمل النظام السعودي المعتدي الظالم العميل للصهيونية الخادم لليهود كامل المسؤولية لكل ما يترتب على ذلك. وإنني في هذه المناسبة المباركة أدعو شعبنا العزيز إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه وتكثيف جهوده حتى يستعيد حقوقه المشروعة ويدفع عن نفسه هذا الظلم

0: ختام هذه الكلمة، أسأل الله تعالى أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة، وأن يكتب أجر كل الذين عملوا على إحياء هذه المناسبة وبذلوا الجهود المشكورة في سبيل ذلك من علماء وثقافيين وخطباء وأمنيين ومنظمين وتقنيين وكل العاملين والمساهمين في هذا الإحياء العظيم. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
1: سام في أسبوع.
2: في ميدان السبعين تتعالى صنعاء إلى ذروة المجد، ويجتمع الحشد على موعد مع ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتغدو الساحات بحرا بشريا تتلاقى أمواجه على المحبة والوفاء. من كل محافظات اليمن تتدفق الجموع تحمل في خطاها معنى الانتماء، وفي أصواتها صدى السيرة النبوية، وفي حضورها صورة شعب يجعل من الذكرى العطرة عهدا متجددا مع الإيمان والكرامة. رايات ترفرف وقلوب تهتف ووجوه تستضيء بفرح المناسبة، فيما يكتسي الميدان مهابة المشهد وروعة الحضور، حتى يبدو كأنه قلب يمني واحد ينبض بحب الرسول ويعلن أن المولد في وجدان اليمن موسم للحياة ومنارة وعي وراية تجمع الأمة على طريق العزة والتحرر. حمود محمد شرف من ميدان العزة والشرف، ميدان السبعين.
3: في مشهد يختصر علاقة أمة بنبيها، أحيا اليمن ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور مليوني فاض بحشوده أكبر ميادين العاصمة صنعاء ومئات الساحات في بقية المحافظات، في احتفال رسمي وشعبي هو الأكبر على مستوى العالم الإسلامي. وشهدت عموم الساحات برنامجا موحدا شمل الأناشيد والأهازيج والقصائد والرقصات التراثية في لوحة عكست حضور المناسبة في وجدان اليمنيين وتمسكهم بهويتهم الدينية والثقافية منذ أن شدى أجدادهم الأنصار بطلع البدر علينا. وخلال ذلك تحدث إلينا عدد من المواطنين الذين عبروا عن مدى فرحتهم بالمناسبة وما تمثله لأبناء الأمة الإسلامية.
4: خرجنا اليوم إلى ساحة ميدان السبعين كأكبر ساحات اليمن احتفالا وتعظيما وتقديسا للأسوة الحسنة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، لنعبر لسيدنا محمد بأن اليمنيين، كل اليمنيين، هم شعب الإيمان والحكمة.
5: حضور اليمنيين بهذا الزخم الكبير إنما من باب الوفاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، من قال فيهم الإيمان يمان والحكمة يمانية. هؤلاء الملايين الذين حضروا يحملون هذه الأوسمة على صدورهم وعلى جباههم، فالإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: ومن المشهد الشعبي إلى المنبر العلوي مضى الاحتفال إلى ذروته، إذ أطل قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على الملايين المحتشدة عبر دائرة تلفزيونية مباشرة، ملقيا خطاب المناسبة بما تضمنه من رسائل دينية وسياسية ارتبطت بواقع الأمة وقضاياها الكبرى وبالتطورات الراهنة في المنطقة والعالم.
0: وإننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على التالي: أولا، نؤكد على ثبات شعبنا العزيز في توجهه الإيماني ونهضته التحررية الجهادية ومسيرته القرآنية وسعيه لتحقيق الاستقلال التام على أساس من هويته الإيمانية، ولن نألو جهدا في مساندة الشعب الفلسطيني حتى يتحقق الوعد الإلهي المحتوم بسقوط الكيان الصهيوني. ثالثا، نؤكد على ثبات موقفنا ضد الطغيان الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني الذي يستهدف أمتنا جميعا تحت عنوان تغيير الشرق الأوسط وإقامة إسرائيل الكبرى ويشن منذ 6 أشهر عدوانا متواصلا على الجمهورية الإسلامية في إيران. ونؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، ونواصل العمل على ترسيخ مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون بين محور الجهاد ومساندة المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وفي سائر جبهات المحور، وندعو الأمة جميعا إلى الالتحاق بمحور الجهاد والمقاومة. رابعا، نؤكد على حق شعبنا العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة في إنهاء الحصار الظالم والاحتلال الغاشم الذي ينفذه المعتدي السعودي بإشراف أمريكي منذ 12 عاما.
6: رعاكم الله وفضل الله أجركم. في أمان الله ورعاية الله.
3: في زمن تتداخل فيه الصراعات السياسية والعسكرية بين الأمم وخلفياتها الدينية والثقافية، هكذا جاء احتفال اليمن بذكرى المولد النبوي الشريف هذا العام ليضيف إلى رصيده الإسلامي والعروبي مشهداً لا يمكن تجاهله، بل وليؤكد قدرة شعوب الأمة على تحويل هذه المناسبة إلى مساحة للتعبير عن هويتها الإسلامية الجامعة. من العاصمة صنعاء، حبوب محمد شرف، إذاعة سام أف أم.
1: سام في أسبوع
7: على مسؤوليتي.
2: بعض المشاهد لا تكفي الكلمات لوصفها، ولا تستطيع العبارات أن تحمل أصداءها، لأن المشهد نفسه يكون أكبر من اللغة وأوسع من قدرة القلم على الإحاطة بتفاصيله. وحين تجتمع القلوب على المحبة وتتوحد المشاعر على الوفاء وتلتقي الجموع في رحاب ذكرى نبي كريم، فإننا لا نكون أمام تجمع عابر ولا أمام مناسبة تمضي بانقضاء ساعاتها، وإنما أمام لحظة تتجاوز حدود المكان والزمن وتترك في الذاكرة أثرا يشبه النقش في الصخر. ومن اليمن، من صنعاء، جاءت صورة من تلك الصور التي تستوقف العين وتهز الوجدان وتدفع المرأة إلى التأمل طويلا في معنى أن يجتمع الناس على محبة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمليون والمليونان وكل الأرقام التي يمكن أن تقال لا تستطيع أن تشرح وحدها ما كان حاضرا في ذلك الجمع من معنى. فالعدد يقيس الأجساد، أما المحبة فلا يقيسها رقم، والجموع تحصى بالعشرات والمئات والآلاف والملايين. أما الوفاء فله موازين أخرى لا تراها العين ولا تدركها آلات الحساب. فاليمن، هذا البلد الذي عرف عبر تاريخه الطويل معنى الإيمان والصبر، لم يكن غريبا أن يحمل في قلبه مساحة واسعة من المحبة لرسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. بلد أنهكته السنوات وأثقلته الأزمات وتناوبت عليه المحن، لكنه ظل قادرا على أن يفتح في قلبه نافذة للفرح، وأن يرفع في سمائه راية للمحبة، وأن يقول للعالم كله: إن القلوب قد تتعب لكنها لا تموت، وإن الشعوب قد تثقلها الجراح لكنها تستطيع أن تصنع من إيمانها ومشاعرها قوة على النهوض. عبد الحافظ معجب، وعلى مسؤوليته.
8: بكل فخر نستطيع أن نقول أننا أمة يمانية وأمة محمدية. خرجنا هذا الخروج المشرف قبل المسيرات المركزية وقبل الفعاليات المركزية. كان هناك فعاليات وأمسيات و يعني إقامة للموالد والفعاليات الخطابية والفنية والإنشادية والدينية والوعظية في مختلف المحافظات وفي مختلف المديريات وعلى مستوى الجانب الرسمي والجانب الشعبي والاجتماعي. شهدت الأحياء والمدن والقرى فعاليات وإحياء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وتوج هذا الإحياء وتوج هذا المسار بالفعاليات المركزية. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن، السؤال اللي نخاطب فيه أرواحنا، السؤال اللي نخاطب فيه عقولنا وقلوبنا: ماذا بعد؟ ماذا بعد هذه الحشود المليونية؟ وماذا بعد هذا الإحياء؟ تعالوا نسمع قائد الثورة السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، وهو يتحدث عن هذه المناسبة بأنها موسما سنويا للارتقاء الإيماني.
0: وقد تبوأت هذه المناسبة المباركة المنزلة العليا والمكانة الأسمى بين كل المناسبات في إحياء شعبنا العزيز لها بالفعاليات والأنشطة التثقيفية والخيرية وإظهار الابتهاج والسرور اعترافا لله تعالى بعظيم منته وفضله، وجعل شعبنا العزيز منها موسما سنويا يسعى فيه للارتقاء الإيماني والأخلاقي والاكتساب المزيد من الوعي والبصيرة، ويزداد بذلك عزما وثباتا في مواصلة السير في طريق الحق ومواجهة التحديات والمخاطر.
8: سماحة شهيدنا الأقدس السيد حسن نصر الله علق على هذه الحشود المليونية في العام السادس للعدوان، تعالوا نسمع سوا إيش قال.
9: الحرب المدمرة، يعني الحرب لما نقول حرب يعني في قتل وجرح وتشريد وتدمير للحجر وللبشر، والتي هي الآن في عامها السادس. برغم الحصار والتجويع والأوضاع المعيشية الصعبة والأوبئة والأمراض، برغم من كل هذه الظروف الصعبة، نجد هذه الجماهير الضخمة والهائلة والحاشدة تجتمع في المدن اليمنية من أجل أي شيء، إحياء ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذا الموضوع أنا حاب أقف عنده شوي لدقائق. لما نوقف قدام هاي الحشود برغم كل المخاطر الأمنية والصحية والبيئية، وفي حالة حرب، ونحن بلبنان وبغير لبنان نعرف يعني بلد يكون في حالة حرب واحتمال قصف جوي في أي لحظة من لحظات، وأدام وأمام عدوان لا يتوارى عن قتل الرجال والنساء والأطفال والمدنيين، ليخرج كل هؤلاء ليعبروا عن عمق إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عظيم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عن استعدادهم المنقطع النظير للدفاع عن كرامة وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس في هذا دلالة، رسالة قوية يجب أن يتوقف أمامها الناس جميعا؟ وبالدرجة الأولى يجب أن أدعو المسلمين في العالم الذين يؤمنون بهذا النبي ويحترمون ويعشقون هذا النبي أن يتوقف أمام هذا الذي شاهدناه بالأمس.
1: سام في أسبوع أنا الشعب. في وجه اليمن يقف الحصار السعودي كجدار من القسوة تحرسه الرعاية الأمريكية، وتثقل كاهل شعب عريق حرم من ثرواته، وضيقت عليه منافذه وأغلقت مطاراته في وجه المرضى والمسافرين، بينما فتحت أجواء مكة والمدينة أمام الصهاينة، ويواصل العدو السعودي تحشيده العسكري وتشديد قبضته ودفعه نحو تفكيك المجتمع اليمني وإخضاع إرادته، في مشهد يكشف عمق الانحياز إلى المشروع الصهيوني ويضع المعتدي أمام مسؤولية الدم والدمار وكل تبعات العدوان. ومن بين ركام الحصار ينهض اليمنيون بإيمان صلب وإرادة حرة، يتمسكون بحقهم في السيادة والكرامة، ويجعلون من صمودهم سدا أمام الطغيان، ومن موقفهم طريقا لاستعادة الحقوق ورفع الحصار وحماية القرار الوطني. الإعلامي القدير الأستاذ محمد منصور في أنا الشعب.
10: صدق أو لا تصدق، لو جمعت كل الساحات، كل الذين خرجوا في الجغرافيا اللي بيديرها المجلس السياسي الأعلى برئاسة فخامة الرئيس مهدي المشاط، لو جمعتهم كلهم ستكون أمام مشهد لا نظير له في التاريخ الإنساني كله. سجل حضور مدوي، وسبب هذا الحضور الغريزة الشعب اليمني، لنا علاقة خاصة مع رسول الله، الرسول الأعظم الذي خص اليمنيين بهذه الصفة بلد الإيمان والحكمة. فعندنا مسؤولية تجاه الإيمان وتجاه الحكمة، لذلك خرجوا الناس. طبعا لم يسجل أي خروج عن النص أمنيا كان أو غير أمني، الناس بالمئات الآلاف في صنعاء كانوا يعني فوق المليون، مئات الآلاف يتدفقون إلى الساحات بزوامل بفرح بعشق، صورة عالمية لا نظير لها في التاريخ الإسلامي كله، لا نظير لها في التاريخ الإسلامي كله. وهذه الصورة اللي شفتها يوم الثلاثاء تفرح المؤمنين والشرفاء في العالم، العالم الإسلامي وغير الإسلامي، وتغضب الأعداء. يوم الثلاثاء كان كابوس في الكيان الإسرائيلي وفي السعودية وفي النظام العربي والإسلامي ما عدا المحور، هذا النظام الصهيوني كان كابوس، لكن كان تحديدا على الإسرائيلي والسعودي كان ثلاثاء أسود بالنسبة لهم، ونحن كان ثلاثاء أبيض مطوق بالورود والرياحين محبة في رسول الله. التوجه الحاد للسيد تجاه أعداء اليمن منطقي، منطقي، هذه لغة الأحرار يا جماعة، هذه لغة المؤمنين اللي بجد والأحرار اللي بجد. لذلك السيد حاد جدا مع الإسرائيلي مع الأمريكي ومع السعودي، ولأول مرة يقرن السيد عبد الملك السعودي بالصفتين الذي يستحقهما، إنه قرن الشيطان وإنه أداة من أدوات الصهيونية العالمية. طبعا انتبه، السيد يعرف أنه أمام الله هو والقيادة يتحمل مسؤولية إرجاع حقوق اليمن. طبعا الشعب اليمني والقوات المسلحة لذلك كانت رسالة السيد للسعودي بهذه الحدة، ليس أمامكم، والكلام للسيد القائد وضد السعودية، ليس أمامكم من خيار سوى الابتعاد كليا عن اليمن، هذا واحد. اثنين، لن تنجحوا ولن تفلحوا في وقف مسيرة اليمن الإيمانية الجهادية الرسولية. الرئيس كان السيد عبد الملك كان حادا مع السعودية لأن مستوى عدائها لليمن غير مسبوق، لذلك كان السيد تعمد أن يصف السعودية بصفاتها الرئيسية، أنت أداة من أدوات الصهيونية وأنت قرن الشيطان. طبعا العالم الآخر العربي والإسلامي بيتعامل مع السعودية مملكة الخير، مملكة سلمان، مملكة الازدهار، مملكة مش عارف من. طلع أبو عيناء يوم الثلاثاء السيد العالم الحبيب العزيز قال للعالم العربي والإسلامي تحديدا، هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية، ولن تقوم لكم قيامة، والكلام للسيد عبد الملك، للنظام العربي والإسلامي الخاضع للسعودية، عندما تخضع للسعودية أنت تخضع للكيان الإسرائيلي على طول. قال لهم هذا هو التعريف الحقيقي للسعودية.
11: سام في أسبوع قرآنيون.
2: واجه رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كفار قريش صنوفا شديدة من الأذى والمواجهة، واشتدت عليه الضغوط كلما اتسعت دائرة الدعوة ولامست قلوب الناس، فتعرض للاستهزاء والتهديد والحصار ومحاولات الإغراء والمساومة. وقفت قريش بكل ما تملك من نفوذ وقوة في وجه الرسالة، وسعت إلى إضعاف عزيمة النبي محمد وصرفه عن طريق الدعوة، فيما ظل قلبه ثابتا على الحق متمسكا برسالته ماضيا في طريقه بثقة ويقين. كانت تلك السنوات القاسية مدرسة في الصبر والثبات، كشفت قوة الإيمان حين يتحول المبدأ إلى موقف والرسالة إلى عهد، واليقين إلى قدرة على مواجهة العواصف مهما اشتدت. الدكتور أحمد الشامي.
12: النبي عندما جهر بالدعوة وبدأ المشركون يأذوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتهموا بأن ساحر كاهن وغيرها من الأكاذيب، بدأوا كفار قريش يشعروا بخطورة الموقف وبدأوا بمحاولات جديدة. لعل وعسى أن يجعلوا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله يتراجع. فكان من الأفعال الذي فعلها فاوضوا رسول الله وساوموه على الدعوة. وهذا المفاوضات مرت بثلاث جولات يعني مرت بثلاث جولات انتهت كلها بالفشل طبعا. في الجولة الأولى قريش حاولت استعطاف عم النبي أبو طالب من أجل أنه يضغط على ابن أخوه النبي يضغط على ابن أخيه اللي هو يضغط على رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل أبناءنا فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. أبو طالب بحسب تعبير التاريخ الطبري قال ردهم رد رفيق انصرفوا عنه وواصل النبي صلى الله عليه وعلى آله دعوته. طبعا كان أبو طالب نعم الحامل لرسول الله كان بكل الوسائل يحاول كيف يحمي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في الجولة الثانية تواصلت قريش بالشدة وعدم المهادنة في الموقف. جولة عند أبو طالب وقالوا له إن كنا قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهوا عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم أبائنا وتسفيه آرائنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. وعدهم أبو طالب أن يبلغ ابن أخيه يبلغ النبي موقفهم. فكان رد النبي صلى الله عليه وعلى آله ذاك الجواب الرد الذي خلد في التاريخ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. في الجولة الثالثة عرضوا على أبو طالب عرضوا عليه يديهم النبي محمد يقتلوه وهم يدوله في مقابلة عمارة بن الوليد أجمل فتاة في قريش ليكون في رعايته كفالته بدل محمد. شوفوا على يعني أسلوب سخيف وغبي وإجرامي ها دي لنا محمد بن أخوك نقتله وعن دي لك بدله واحد يا أخي ربي واهتم به. شوفوا على أبو طالب استفزه الموقف ورفض موبخ لهم قال له بئس ما تسومونني عليه أن تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه هذا والله ما لا يكون أبدا. فاوضوا النبي صلوات الله عليه وعلى آله وساوموه عن طريق إغراءه بالمال والجاه. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله رفض عرضهم ورأوا فيه يعني رجل من نوع آخر معي لا ينفع فيه لا طمع لا في مال ولا سلطان. أرجع عملوا على طول أنهم ينهوا الناس عن التقاء بالنبي يعني يعملوا عملية مقاطعة لا حد يلتقي به ولا حد يسمع القرآن الذي بيتلوه. قال الله في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون مقاطعة. والله بين تعجب كيف أنه حتى كفار قريش وعاد بدو عارفين قيمة المقاطعة يعني مقاطعة للطرف الآخر إعلاميا وثقافيا. وبعض أصحابنا ما قد عرفوا كم السيد بيقول نقاطع قنوات العداء نقاطع القنوات المنصات التابعة للعدو العدائية اللي بتواجهنا بعدائية ما قد اقتنعوش يعني يقول لك بعضهم يا أخي إحنا ما نتأثرش إحنا. وهذا كفار قريش فاهمين أثر المقاطعة رغم أن قلب يعني بيقاطعوا الحق. طيب تعرضوا أيضا لشخص النبي صلى الله عليه وعلى آله بالإيذاء المباشر من سفهاء قريش وعبيدهم وأحيانا من زعمائهم وجاههم كأبي جهل وعقب بن أبي معيط وأبي لهب وزوجته حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله ما أذي نبي مثل ما أذيت. ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال لها النبي ما يبكيك يا بنية. قالت يا أبتي ما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى فما منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. قال يا بني أتيني بوضوء فتوضأ ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا فتعطوا رؤوسهم. وفي رواية أخرى ضرب الله بأذقانهم على صدورهم فتناول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبضة من التراب وهو في الحجر فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصاتي إلا قتل يوم بدر كافرا لا إله إلا الله. هذول الذي وصلت أمر حصل كلهم قتلوا فيه.
11: سام في أسبوع
2: صينيك. يرتبط اليمنيون برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارتباطا عميقا تضرب جذوره في الوجدان والتاريخ، وتظهر ملامحه في تفاصيل الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية. يحمل اليمنيون محبة خاصة للنبي الكريم، ويستحضرون سيرته باعتبارها مصدرا للقيم والرحمة والكرامة والثبات، وتتناقل الأجيال هذه المحبة جيلا بعد جيل. الإعلامي الفاضل الأستاذ حسين عقبات.
13: إخوة الإيمان وأحفاد الخصال، لعل من نافلة القول أن حقائق الارتباط العظيم للشعب اليمني بالرسول الكريم صلوات الله عليه وآله ومكانته السامية في القلوب والوجدان عند كل يمني، أن من شرح الله عز وجل صدره للإسلام هداه للإيمان بالرسالات السماوية، أن اليمنيين أول من لبى نداء الإسلام وناصره وحمل راية فتوحاته، فهم من أسلموا طواعية على يد نوفد النبي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقدمت صفوفهم قبائل همدان أكبر القبول اليمنية، وأسلمت أو بالأصح لبت الدعوة المحمدية كل القبائل وسائر المكونات القبلية والشعبية، وهو ما أسعد وأفرح سيد الأنام وسجد لله شكرا وشكر الله بعد أن وصله رد الإمام علي بانضواء اليمنيين تحت راية الإسلام والدعوة المحمدية والتلبية الطوعية لأبناء البلدة الطيبة والرب الغفور، إضافة إلى سبب واعتبار مهم لسر عمق روابط أهل الحكمة والإيمان بالرسول الهادي للعالمين، أنه عند الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة شكل الأوس والخزرج من المهاجرين والأنصار الحاضنة الاجتماعية لهذه الرسالة الخالدة والنبي الخاتم، فبهم تأسست دولة الإسلام، وبرجالها الأفذال شقت راية الإسلام طريقها بالفتوحات الإسلامية، فلا تكاد غزوة أو سرية أو جيش إسلامي يخلو من قادة عظام ومقاتلين أشداء، كمالك الأشتر النخعي مثلا وغيره وغيره ممن رسخوا وثبتوا بنيان صرح الإسلام، إضافة للكثير من العلماء الأعلام والفقهاء وأولياء الله الصالحين الزاخرة الكثير من المناطق والبقاع اليمنية بأضرحتهم ومساجدهم وقبابهم ومقر حلقاتهم العلمية التي لا تزال آثارها ماثلة للعين حتى اليوم، وإلى ما شاء الله واعتزاز وافتخار أبناء اليمن بأن الرسول الأعظم ينتمي لموطن الإيمان والحكمة، وهو ما يؤكده قول المرويات عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومنحه لأحفاد الأنصار وسام الحكمة والإيمان ووصفه لهم بالألين قلوبا والأرق أفئدة والمتفقهين في الدين وعلومه. هذا يا أحبة الربيع المحمدي غيظ من فيض عن أسباب واعتبارات ومرجعيات سر الارتباط الوثير بنبي الرحمة.
11: سام في أسبوع دارش.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما شاء الله يا شعب اليمن، ما هذه النعمة الذي كرمكم الله بها في محبة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ونصرتكم له من أول البعثة إلى اليوم؟ إنما هو السر. عندك خبر يا نبي السلطان؟
14: نشتي أصحابنا ندري للمه، إحنا بالذات اليمنيين تميزنا على باقي شعوب العالم اللي هم المسلمين بإحياء هذه المناسبة بنحية الدنيا. ما هو الهدف؟ ما هي الغاية؟ ما هو المعنى؟ ضروري ما يقع لهذا الشيء هدف. هي أنتوا دارين ما هو أو مع؟ أنتوا دارين لما بنفعل الشيء هذا أو مع؟ الأول إن هذا رسول الله وخير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين، وتحاكى فينا التحكوى ما تفي حد. قال الإيمان يماني والحكم يمانية وجاء رحم للعالمين، جايزوا على الظلم من فوق المظلوم وينصر المظلوم ويحك الحق ويخطي الناس طريق واحدة يعبد والحي القيوم ويساوي بينهم إسلام والحكوى خيرات. أمانة عليكم يا أصحابنا لو ما بنحيي هذه الفعالية قبال العالم بكله وبيبسر واليمن لحالها انفردت وتميزت ودلقى فينا الكذب ودلقى فينا السرد ودلقى الزنا ودلقى اللواط ودلقى شرب الخمر ودلقى قتل النفس المحرمة ودلقى الربا ودلقى هنا هذا لا كلهن ما واذا ما واذا الحكوى ما هذا لفعة رسول الله ما جش لهن هذا ولا سمعت يحييهن ما جاء الله يقضي عليهن. تقوا الله في نفوسكم تعملوا الحاجة وانتو خايفين الله وذاكرين الله ومصلين على رسول الله هذا الشيء في ذمتكم ساعة الشهادة عقل عقل عقل يعني رسول الله لا أخلاق أخلاق رفيعة عدل مساواة بين الناس كلام يعجز اللسان على وصفه والحكاية فيه. قلت بنحيي الفعالية هذه ما تبصر أنه محارب رسول الله محارب من سواء من المسلمين ولا من اليهود والنصارى. عاد بعض الناس بيقول لك بدعة عاد بعض الناس بيقول ما هذا الحكم هكذا في الشك لأن ما عبش في قلبي وازع ديني على ما بيحاربون الغرب سواء في التواصل الاجتماعي ولا في القنوات ولا في الإعلام ولا تجي وبعض الناس تدو غرس من مسلم ما أفعاله وقوال مالك أنجا والأولي صدق الذي تقول صلي على رسول الله تقي الله في روحك قال صلوات الله عليه أها ويذوب ولا ثلج يمه هذا يا خلق الله بنبصر بنبصر حاجات ما هيش سوا سوا أين احنا من أخلاق رسول الله أين احنا من أفعال رسول الله أين احنا من أقوال رسول الله أين احنا من سيرته أين احنا من منهم كلهن أين احنا توسطك التوسطك واختو حدية رسول الله حاجة عظيمة بنحيي الفعالية هذا لكن ونطبق وننفذ ونقوم بعمله ونخطى في طريقه وعلى ما جابه إلا به إلا به لكن أينما الكل يا ذي بتحيا والدنيا بارك الله فيكم ونفتخر قبال دول العالم عاد احنا بنفعل حاجة تمام باقي الشعوب الثانية والدول الثانية ما بش لكن نشتي نوفي بها ننوفي بها قد احنا القدوة من بتة خلق الله قد احنا العلامة من بتة خلق الله لكن احنا يقولوا ابن آدم ما يكملش جينا وهي كلمة الكمل لله لكن ولو ولو جاهد نفسك جاهد نفسك ابتعب نفسك الجهاد ابتعب نفسك ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. الهدف والغاية من إحياء المناسبة هذه نقوم بأخلاق نقتدي بأخلاق نعمل بأعماله نخطى طريقه لأن هذا لا كل ولما رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله قد عظم أرحم الراحمين وكرم في نفسه الأول قال في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك كرم في نفسه والثانية لو ما هذا لك الملاعين اليهود والنصارى والذي كانوا معروف عندهم وبيدعوهم وملقب بالصادق الأمين رجعوا قلبوها ساق لحنقن بالرسالة وبدع ينفذ الرسالة قالوا هو ساحر وهو مجنون وأرحم الراحمين قالوا وإنك لعلى خلق عظيم صدقت يا أرحم الراحمين. هيا نصلي على رسول الله ونخطى في طريقه ونخطى يعني بأخلاقه بأعماله بأقواله بأفعاله والفايدة والمغنم في صلاة على رسول الله وعلى آله.
11: سام في أسبوع
2: في برنامج واجمع شورهم تتعانق أصوات الأحرار من خارج اليمن حاملة شهادة المحبة والوفاء لشعب اختار طريق العزة ويمضي في ميادين الانتصار بثبات واقتدار. من لبنان تطل زهراء قبيسي ومن تونس يشارك شبل المحور محمد سلطاني فيما يحمل شرف الدين عبد القادر من كندا رسالة الأحرار وتأتي عريب أبو صالح من فلسطين برسالتها عبر صنعاء إلى فلسطين ومن بلد الشهداء المفكر الجزائري الدكتور نور الدين أبو لحية لتلتقي هذه القامات الحرة على وجدان واحد يفرح لفرح اليمن ويحزن لحزنها ويرى في صمودها كرامة لكل الشعوب الحرة لكل واحد منهم حضور مشرف وموقف راسخ في الدفاع عن اليمن من خارج حدودها. اليوم وعبر وجمع شورهم والمجاهدين حمود شرف وعبد الله الحيثي يتقدم شبل المحور حاملا رسالتهم ومعبرا عن صوتهم، شاهدا على أن اليمن حين تنهض في وجه الغطرسة تجد حولها قلوبا حرة تهتف لانتصارها وتصون قضيتها وتشاركها طريق الكرامة والتحرر.
15: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية للأستاذ حمود شرف وللأستاذ عبدالله الحيفي وللأستاذ نيازي الرازحي ومحمد الفرح ويونس الأكوع، كما نحيي أيضا بقية المشاركين في فقرات إذاعة سام أف آم اليمنية، الوالدة العزيزة ابنة نابلس جبل النار عريب أبو صالحة، وأقحوانة الجنوب كما نحب أن نصف هذه السيدة العظيمة السيدة المقدامة زهراء قبيسي، وإلى المفكر الجزائري ابن بلد المليون ونصف شهيد الدكتور نور الدين أبو لحية، وإلى الأستاذ الأخ العزيز شرف الدين عبد القادر الذي يجاهد بصوته الناطق وبكلمته الصادحة بالحق في غربته. لطالما يمثل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هوية يمانية يتوارثها جيلا بعد جيل، فإن شعب الأنصار يحولون هذه المناسبة إلى رسالة ثبات وولاء خالص، بل عامل محفز على نشر الوعي بأهمية الثقافة القرآنية في استنهاض الهمم ونصرة المظلوم. ها هو اليمن يجسد أسمى معاني القيم المحمدية منها الحرية والكرامة والعدالة الإنسانية كشعار حقيقي يرسخ في مواجهة الظلم الاستكباري المسلط على فلسطين ولبنان وبقية أنحاء العالم الإسلامي. لا شعار فضفاض خاو من معناه الأخلاقي كما اعتبرته هكذا دول الاستكبار العالمي من أمريكا وبني صهيون ومن لف لفهم من العملاء الأدوات المتنفذة لمصالحهم، بينما يعكس الشعب اليماني حضورا لافتا في هذه المناسبة العظيمة احتفالا وجهادا رغم التحديات الكبرى، تسخر الوهابية السياسية إنفاقا ضخما في نشر الابتذال الأخلاقي والإسفاف الثقافي بهدف انسلاخ الأمة عن قيمها وتشويه أصالة دينها الحنيف طارة عبر التكفير وطورا عبر التضليل. كل ذلك يصب في مصلحة الصهيونية العالمية التي تسعى بشتى أنواع السبل إلى تخدير وعي الأمة وطمس وجودها في المشهد الإعلامي والفكري والميداني، حيث أن مشاهد الأنوار الخضراء التي تزين أرجاء مدن وقرى المحافظات اليمنية المحررة خلقت حالة رعب داخل هواجس الإعلام العبري، ناهيك عن الوقفات الشعبية التي قضت مضاجع أبواق المرتزقة يتامى مشيخات البترودولار. لكن مساعي الأعداء لن تمنع هذا الشعب من التعبير عن محبتهم لسيد الخلق أجمعين. شعبون على كل الشعوب تفوق وبيوم مولدك الشريف تألق، فأضاء حتى صار من أهل السماء واخضر في ذكراك حتى استبرق، عرس إلهي أقيم وبهجة كونية وبأحمد عقد اللقاء، الأرض طاها والجبال محمد والشعب أصبح بالنبي مطوقا.

0: سام في أسبوع.
1: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
0: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
0: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
0: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.